ثمود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ

له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

الإثم إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.

ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إننا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا وأبدان للمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة.

فيها رشيد يا صبور. صل وسلم في كل لحظة أبدى أعدد معلومات على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وعبرنا ولأحبابنا في هذه الساعة، في كل حين أبدى ما وابدل عبادك الصالحين، في كل حين أبدى ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وغنى بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، بفضلك عن من سواك، واهدنا والإحسان الأعمال والأخلاق ليهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسر الضام نحمل مشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا والمسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها موبت المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والدقاء والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين، في كل لحظة أبدا، من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك.

يا رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفتنة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك، واستقراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظام الجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظام. إلهي نسألك بالاسم العظام الجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا، ونحمده على نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص، وما في الغيب مخزون المصون يا الله، بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين، وبالهادي توسلنا، ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله، وآلهم ما الأصحاب جمعا توسلنا، وكل التابعين بكل طواف الأملاك، ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله، بالعلماء بأمر الله يطرا، وكل الأولياء والصالحين، أخص بالإمام القطب حق وجه الدين تاج العارفين يا الله، رقاف ذو التمكين مرقى، وقدم مع الشريعة واليقين، وذكر العيدروس القطب أجنى عن القلب الصدى للصادقين يا الله، عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا، وبه اغتدينا يا الله، ولا ننسى كمال الدين سعدا تاج العابدين يا الله، وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جاه مكينا يا الله، بهم ندعو إلى المولى تعالى، بغفران يعم الحاضرين، ولطف شامل ودوام ستر، وغفران لكل المذنبين يا الله، ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله، وستر الله مسبول علينا ناظرة إلينا يا الله، ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله، يا عالم السر منا لا تدرك الستر عنا، وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا، واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله، يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإقبال، وقل لنا أصلح البال يا الله، عبدك فقيرك على الباب أتى، وقد بت الأسباب صدرك بعدما مال يا الله، يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك بالحال يا موجد الخلق طرا، موسع الكل برا، أسألك أسبال سترا على القبائح والأقطال يا الله، يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي
والأعمال. يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مراد رضاك الدام الحال. يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يغفيك ظني. يا الله أشكو إليك وأبكي من شموم ظلمي.

ما وحشوا فات اشغال يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحى تروج علي وقصها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني كبتني وقيدتني بالأكبال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كلبي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كلبي يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله يا ربي يا خير كافي يحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي يا الله يا ربي عبدك بذابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لي ثوابك وقيث رحمتك الطال يا الله وقد أتاك بعذره وفقره فاهزم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال يا الله ومن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تنظر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل بكل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا نحمد سرا.

نعم المعين وليس نرجو سواك. فادرك إلهي درى قبل الفناء والهلاك، يا عم دنيا ودين، يا الله وما لنا ربنا.

والسجود بالقبول وهب لنا كل سر ربي استجب لي امين يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وبك منا طويل طامعين يا الله يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المدين يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام حين الحمام وزاد رجح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآن نعم الكرام والتابعين يا الله ربي إني على الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجا وقفت بذلي فأخذني بالغز قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة هاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية يا الله قد كفاني علم

يساري وعساري أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي.

كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار يا الله، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله، يا سريع القوض قوتا يا الله، يهزم العسر ويأتي بالذي يرجو جميعا يا الله، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله، قد تحققت بعجزي وانكساري يا الله، قد كفاني علم ربي واختياري يا الله، لا مازال بالباب واقف، فارحم ربي وقوفي يا الله، وبوادي الفضل عاكف فادم ربي عكوفي.

نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتعبير، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخاطرات عدد الأشياء مع

يعلمه الله ماضيات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وثبتنا واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات. يا ربنا فديه والنقرى حسنات وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات. دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات. والعناية والنعيم سابقات وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات. بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات. ندخل مع طه وآله في الصفوف ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات. معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات. واغفر لناظما وللقارئ هم ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات. وارحم وفق أمة أحمد وهدي واصلح للنياد. عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب بعض النعمات ذات خلقه ورضا نفسه وذات عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسر يسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكلفنا بكنفك الذي لا يرام. وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمة.

بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد معاند بحق سر الطاصم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجدت لك وجدتي عجل بغوث يا عظيم. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد ماردي وحاسد معاند بحق سر طاصم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، كوجدي عجل بغوث يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد معاني بحق سر طاصم يا الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلي ربي اغفر لي. الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الي ربي اغفر لي. في كل لحظة ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.
للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله.

المؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

姐。اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ. الصَّلَاةُ

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي.

المسلمين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك،

راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

0: واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين.

Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwa al-'azizul ghafur. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farja'al basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فاستطعتم كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات يقبضن ما يمسكن

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون للرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي رزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم كل الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة كل ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا فرد إنا لفي خلق جديد قل هو الذي ذراكم الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله من يأو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر سمع الله لمن حمده

يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وطف بنا احفظنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا هلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمه وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وانج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورعاهم والهمهم رشدهم وفقناهم لما تحب وترضى والطب بنا بهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وابعد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمفسدين والمفسدين العين والزاهدين عاجلا فاعف اسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن امي علي وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. يا الله اكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله على محمد سلام عليك سلام عليك سلام. فحين ابن ابي سلام يقول النبي عليه الصلاه والسلام دارك دار السلام اذا بارك دار بنو دار جل الاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت المعطي الممنوع دار الاراد المقدير دار انفاق يتم كل جهد. اللهم رب انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت على كل شيء قدير.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك.

وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم
1: اللهم صل وسلم

نفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحات نفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحات نفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحات نفس عدد ما

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب به والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعلم جل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن أنا كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان

وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما

فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك

سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك.

توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، على آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: كرر الحق سبحانه وتعالى علينا في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأورد الإمام البخاري عن مطر الوراق قال: هل من طالب علم فيعان عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر يقول حق فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان عليه، لأن أنواع الذكر يسرت للمؤمنين من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وفي القرآن قد يسرنا القرآن للذكر يتذكرون به الحقائق ويتذكرون به عهدهم مع الخالق جل جلاله، ويتذكرون به معارف وعلوم وعوارف وفهوم، ويتذكرون به أمر المصير والرجع إليه جل جلاله، ويتذكرون به أحكامه وتعاليمه وإرشاده وأوامره ونواهيه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فمن ادكر منا انفتح له في القرآن الكريم تيسير من الإله العظيم منزل القرآن لهذه الأنواع من الذكر الشريفة الرفيعة العالية المنيفة الكبيرة القدر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فبقي فقد أحدنا لانفتاح هذه الأبواب الذكر راجع إلى أنه لم يدكر، وإلا إذا ادكر بتعظيم هذا القرآن وتدبر معانيه ونية العمل بما فيه وتصفية القلب ليفهم هذا القرآن ولازم وواظب عليه، فلا بد أن تنفتح له هذه الأبواب في الذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقول جل جلاله وتعالى في علاه وواظب على درس القرآن: فإن تلاوة الإكسير والشرع على الصدر ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر، تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والذخر، وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر، يظهر عليك الأثر عند آيات الوعيد وذكر العذاب وذكر الحجاب وذكر العقاب وذكر الغضب الإلهي، ويكون لك انبساط وانشراح عند ذكر الثواب وذكر الاقتراب وذكر النعيم وذكر الفيض الرباني، أي تكون مع القرآن متفاعلا. وفي هذه السور الكريمة خاتمة القرآن الكريم أنواع من الذكر، أنواع من الذكر: ذكر الإله الذي خلق بأسمائه وصفاته، وذكر الخلق والإيجاد والتكوين، وذكر المهمة التي خلق النظام من أجلها، وذكر الأوامر ونواهي، وذكر نتائج الطاعات ونتائج الذنوب والمعاصي، إلى غير ذلك مما تضمنته هذه السور الكريمة. جعلنا الله سبحانه وتعالى من الواعين لها والفاهمين لمعانيها وأسرارها والعاملين بما فيها، إنه أكرم الأكرمين. وابتدأت بأقسام وإيمان: الضحى والليل إذا سجى، ثم قسم يمين آخر: والتين والزيتون وطور سينين، ثم قسم يمين آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه أشياء يقسم الحق عليها ويحلف الرحمن سبحانه وتعالى عليها، لابد أنها عظيمة وفيها معاني كبيرة يجب أن نتأملها ونتدبرها. فالله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، ويجعلنا من المدكرين المنتفعين الذين حظوا بالنصيب الوافي من تيسير الذكر من الرحمن تعالى بالقرآن: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعلنا من المدكرين ومن المتذكرين ومن المنيبين ومن الخاضعين ومن الخاشعين ومن الموفقين برحمتك يا أرحم الراحمين، وطلبا للدخول في هذه الدائرة وفتح باب الذكر بالقرآن وفي القرآن لتتحلقون وتقرؤون هذه السور بالتعظيم والإجلال، حتى ننتهي إلى سورة الناس في الختمة التي يختمونها الحفاظ في الأسبوع. لنجتمع عند ختم القرآن على الدعاء، نسأل منزل القرآن بحق من أنزله عليه أن يقبل دعاءنا وأن يحقق رجاءنا وأن يصلح أحوالنا، إنه أكرم الأكرمين. فتوزعوا كل بضعة منكم يقرؤون هذه السور بالتعظيم والتدبر والتأمل، ونجتمع على الدعاء. تقبل الله منا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإذا فرغت فانصب وإلى ربك وارغب. الله لا إله إلا الله، الله
0: أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسهل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: المشاهدين، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لأن لم ينته لنسمعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: سبحان الله،
4: الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
1: سبحان الله
4: والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
1: سبحان الله
4: والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله،
4: ولا إله إلا الله، والله أكبر.
1: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما

0: تجري تحت النار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه, ذلك لمن خشي ربه.
1: الله أكبر, لا إله إلا الله, والله أكبر.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية.
0: نسأل الله السلام والعفو والعافية. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يوم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: آمين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
6: أفضل الصلاة وأزكى الجزيم الحمد لله. اللهم انفعنا اللهم ارفعنا اللهم استرنا اللهم اجبرنا اللهم ارحمنا.

0: نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أنت تعلم منا. يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله.
1: أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا.

0: سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا والدينا ومشايخنا ومعلمينا والدين والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النائمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا مولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين ولو من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين على جميع

0: الحمد لله
1: واستفتح بالحمد كتابه
0: الحمد
1: استخلص الحمد لنفسه
0: الحمد
1: وجعل الحمد دليلا على طاعته
0: الحمد
1: ورضي بالحمد شكرا له من خلقه الحمد لله بجميع محامده المجبة المزيدة المؤدية الحق المقدمة عند المرضية له.

0: نهجك ترسيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1: بالحق تنزيلا يا الله،
0: وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة
1: باتباعه يا الله،
0: وشفيعا لمن

0: كريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آل سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه.
0: يا كريم اللهم، فإذ بلغتنا
1: خاتمته يا الله،
0: وحببت إلينا
1: تلاوته يا الله،
0: وسهلت على حواشي ألسنتنا.

0: ويستصبح بذوي شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم
1: يا كريم اللهم صل

0: عليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب
1: وقيل من رب
0: وذا فلا من ذعاف مرارة الموت
1: كأسا مسمومة المذاق
0: ورماها عن قوس منايا بسهم
1: وحشة الفراق
0: ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت

سور جهنم يوم المجاز عليها زلت أقدامنا آمين ونجنا به من كرب يوم القيامة وشد

0: عند حلول الرزايا، وامنن علينا بالاستعداد عند نزول المنايا، وعافنا من مكروه ما يقع من محذور البلايا يا كريم.
1: أصحاب الحلقة.
2: يا كريم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: آل سيدنا محمد، اللهم صلي سلم عليه.
2: يا كريم أتراك تغل إلى الأعناق
0: أكفا تضرعت إليك
2: واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة
0: بين يديك،
2: أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما
0: سعت إليك،
2: وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع
0: والرغبة فيما لديك.
2: منا منك منا منا منك عليها يا سيدي،
0: لا منا منها عليك.
2: بل ليت شعري أتراك تصم بين أطباقها أسماعا تلذذت بحلاوة
0: تلاوة كتابك الذي أنزلته،
2: أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها
0: أبصارا بكت إليك،
2: خوفا من العقاب وفزعا من الحساب، أما وعزتك وجلالك ما أصغت السماع حتى
0: صدقت،
2: ولا أسلبت العيون
0: أسبلت
2: العيون وأكف العبرات
0: حتى أشفقت،
2: ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء
0: حتى خشعت،
2: ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفار.

المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم.

0: صلون على النبي
1: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Qala al Imam Abu Layth, man jalasa inda alim wa lam yaqdir ala hifzil syai' minal ilim nala sab'ah karamat, fadlal muta'allim wa hasbahu minal zunub wa nuzulir rahmah hala khurujihi min baytih wa idha nazalatir rahmah ala ahlil halaqah hasala lahu nasibu wa yuktabu lahu ta'ah madama mustami'an wa idha daqa qalbuh li'adamil fahmi minal ilim sara gamhu wasilatan ila hadratillah ta'ala liqaulihi ana indal munqasirati qulubuhum min ajli ay jabiruhum wa nasiruhum wa yurwa izul alim wa zillul fasik fayaruddu qalbuhu anil fisik wa yamilu tabu'u ila ilim wa qala aidan man jalasa ma'a samaniyata asnaf zadahu Allahu ta'ala samaniyata asya' man jalasa ma'al aghniya zadahu Allahu ta'ala hubad dunya wa raghbah fiha wa man jalasa ma'al fuqara hasala lahu syukur wa ridha bi kismatillahi ta'ala wa man jalasa ma'al sultan zadahu Allahu ta'ala al-ghaswah wal kibir wa man jalasa ma'an nisa zadahu Allahu ta'ala al-jahl wa syahwah wa man jalasa ma'al sibyan izdada minal lahu wa man jalasa ma'al fusaq izdada ala al-jara'ah ala al-ma'asiyah wa taswifi tawbah wa man jalasa ma'as salihin izdada ragbah fi ta'ah wa man jalasa ma'al ulama izdada minal ilim wal amal. Ya ahbabana, falau ta'amalna al-kalamul imamu Abu Layth kana qayyadahu biljulus indal alim man jalasa indal alim alim fakut walam yakdir ala hibdi syai' minal ilim nala sab'ah karamat fakaifa bijulusina indal kummali wurusatal anbiya wa indal rijal allazi ittasala sanadu ilal kutub wa anil kutub wa anil kutub ila ayyasil ila sayyidil akhtab sallallahu alaihi wasallam allazi qala fi an majlisih inna majalisina hadhi innama hiya silsilatun min tilka salasil ja'alha Allahu ta'ala halaqatan muhkamatan marbutatan biulaikal kaum wa haqaikum fil majlis innama hiya ma'dinuha tilkal majalis wa ma'dinuha baina dhalikumul jalis baina azhurihim wa hiya ruhul lati ma shahidatil akwan ma awsa'a minhu wa la abraka minha wa la ashrafa minha wa hiya ruhul mukhtar sallallahu alaihi wasallam ma a'zam hadhil bisharah ya ikhwanana wa nas'alullah yarzuqna kamal al-adab mahu. قال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر أن أنفع الشيء لصلاح القلوب وأقرب الشيء لغفران الذنوب وأذهب الشيء للغروب وأجد الشيء لجلب كل المحبوب مجالة الأولياء الله والعلماء الصالحين والعباد الذائقين الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. وقال الإمام الغزالي يكفي fi taghyiri taba bi mujarradi sima al khair wa syar fa kaifa bi mushahadati wa yuqal masalu jalisi salih ka sahibil misik illam yahib lak minhu tajidu ra'ihatan tayyibah fa ya ahbabana fa aslu subah sidqul mahabbah wa safaul mawaddah mahma kana dhalika fillahi walillahi fa sawabuhum azimu indallah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat mahabbati al-mutahabbina fi wal-mutajalisina fi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla yawmal qiyamah aina al-mutahabbuna fi jalali al-yawm udhilluhum fi dhilli la dhilla illa dhilli. Wa yuqal idha ahabba al-insan wa sahabahu li'annahu yuhibbu Allah wa ya'mal bi ta'atihi kana dhalika mahabbah fillah. فإذا أحبه وصحبه لأنه يعينه على دينه ويساعد على طاعة ربه فقد أحبه في الله.
1: wa idza ahabbahu wa sahabahu li'annahu yu'inuhu ala dunyahu li alladhi yasta'inu bihi ala ukhrahu faqad ahabbahu fillah. Amma idza kana ahabbahu wa sahabahu li'annahu yu'inuhu ala ma'siyati wa zulm wa yusa'idu ala asbabil fisq wal munkar fadzalika suhbatun wa mahabbatun qabihatun madzmuma wa hiya ala sabili syaitan wa laysa minallahi bi syai. Wa tilka subah alladhi tangkalibu adawatan fil akhirah wa rubbama tangkalibu adawatan fid dunya qabla al akhirah. Qala Allah ta'ala al akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin. Nas'alullah yaj'alana minal muttaqin wa yarzuquna mahabbatan wa suhbatan sadiqah. Fa ya sayyidi wa ya ahbabana fa baina hadratikum ta'libukum wa muhibbukum insyaallah banu safir ila bidaril mustafa ila makatil mukarramah summa madinatil munawwarah summa min matar jiddah ila biladina indonesia fa natlubu minkum addu'a waridha nas'alullah ayyarudana salimin ganimin muzawidin wa yuhaqqiqna hidmat maqasid salatah aynama kunna wa sallallahu ala sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-afu minkum.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi ahkama fashara وشرع فعلم وعلم فنفع لا واضع لما رفع ولا رافع لما وضع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع علم فأعان ورضي فوفق فصان فشهد أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وصلاة ربي وسلامه على من انشق ليلة ولادته الإيوان نبي القرآن سيد ولد عدنان القائل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا سيد ولد عدنان ولا فخر وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سلك النهج واقتفى على خطاهم الآثار. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء قدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم ولا ترضى به بدلا الناس موتى وأهل العلم أحياء. أما بعد أيها الأحباب نحمد المولى سبحانه وتعالى على أن أدخلنا وشرفنا في لطيف قالب قول نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما وفي رواية يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كيف والعلم أيها الأحباب من أعظم القربات وأقصر الطرقات لرضا رب الأراضين والسماوات. فعش فخرا أيا طالب العلم وقد وضعت الملائكة أجنحتها لك رضا بما تصنع. وكيف لا يعيش فخرا وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وهل رتبة فاقت يا إخوان من اشتغلت ملائكة الرحمن بالاستغفار والدعاء لهم؟ وهل ندل على علو فضلهم وكمال منزلتهم من وراثة ورثها الله لهم؟ لا والله. فهنيئا لمن سلك هذا المسلك وهنيئا لمن نهج هذه الطريق. أحرف نطقت بها من لا لسان من لا ينطق عن الهوى صلوا عليه إن هو إلا وحي يوحى قائلا وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وما أنا بأهل لأحدث عن فضل حدث الله عنه أو شرف من شرفه الله بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. فما كان عدلاً يا إخوان أن يستوي من كان النوم دأبه والأكل نهمه ويرقى رقي من جد وكد وشمر واجتهد فكان لسان حاله وإنسان عين مقاله قول قائلهم سهري لتنقيح العلوم على الذل من وصل غانية وطول عناقي وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفغدات لدفها وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مداومة ساقي. فلهذا يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله العلم بطيء اللزام بعيد المرام لا يدرك بالسهام ولا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام وإنما هو شجرة لا تحصل إلا بالغرس ولا تغرس إلا في النفس ولا تسقى إلا في الدرس ولا محصل إلا لمن أنفق العينين وجثى على الركبتين ولا تحصيل إلا لمن استند إلى الحجر وافترش المدر إلى أن قال أتعلم من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع أيكون ذلك فقيها؟ كلا والله. حتى يعتضد الدفاتر ويستحصل ويقال إلى أن قال كلا والله حتى يعتضد الدفاتر ويستحصل الدفاتر إلى آخر هذه المقالة الذي قال فيها رضي الله عنه. فلهذا نحن يا أحباب وقد أتينا إلى هذه الأماكن المباركة وفقنا الله لحضور هذه المحاضر المباركة وحضور هذه الدورة المباركة يجب علينا أن نعرف قدر المهمة وأن نجد ونجتهد وخصوصا إخواننا الذين حضرنا معهم وشاركنا وإياهم هذه الدورة المباركة يجب أن يعلموا أن هذه الدورة هي عبارة عن بداية انطلاقة في طلب العلم وليست نهاية. فعند الرجوع إلى بلداننا لا ننتهي على العلم فزكاة العلم العمل وزكاة العلم التعليم. فنسأل من المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما أسمعنا وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا من العلماء العاملين العارفين الذين ينفع الله بهم البلاد والعباد. وما تكلمنا إلا طلبا لنظر شمس هذه الدار ودرة زينها عينها الساهرة سيدي وشيخ الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ عفظه الله وأطال الله في عمره في خير ولطف وعافية والحمد لله رب العالمين.
3: آمين آمين. الحمد لله بمحامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. ونشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد لا شريك لك ونشهد أن حبيبك المصطفى يا سيدي يا حبيب الله عبده ورسوله خير نبي وخير مجتبى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف على هذا الحبيب المحبوب قرة العين والنفوس وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى سلم. يقول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد أكرمنا الله ومن علينا في مثل هذا الشهر العظيم المبارك المقبل علينا بأعظم من وذلك بأن أكرمنا بأن شرفنا بأن كرمنا بإبراز أعظم خلقه وأكرم خلقه وأكمل خلقه ألا هو سيدنا محمد اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن الضلالة إلى الهدى فكنا به خير أمة أخرجت للناس. اللهم اجزِه عنا خير الجزاء وأكرمنا بمحبته واتباعه قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلينا أن نفرح به، ومن علامة صدق إيمان المؤمن أن يفرح بنبيه. هذه على اعرضها على نفسك، إذا كنت تفرح بهذا الشهر فأنت مؤمن. لماذا؟ لأنك مؤمن برسول الله، تحب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين فرح قلوبنا بمحبته، وعلينا أن نعبر عن هذا الفرح بالتعظيم لهذا النبي، وبالاتباع لهذا النبي، وبالسير على خطى هذا النبي، وبأن نعقد المجالس في قراءة سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وفي أسواقنا وفي محلاتنا وفي المساجد، نقرأ سيرة هذا النبي من أجل أن نجدد ارتباطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لابد من التجديد إخواني، الإنسان يتعرض إلى الغفلة في الدنيا وما فيها، فلابد من تجديد العهد والارتباط بهذا النبي. لما يقرأ سيرته العطرة لابد أن تؤثر هذه السيرة في نفس هذا المؤمن، فتزداد محبته، تزداد رغبته في القرب من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، في اتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. علينا أن نحاسب أنفسنا لما نقرأ سيرة هذا النبي، كيف نفسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو التقصير في جناب هذا النبي، فنبتعد عن كل ما خالف سيرة هذا النبي وحياة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إمامنا وقدوتنا، فهو الإمام الذي اختاره الله لنا، نجعله أمامنا لأنه هو القدوة العظمى المثلى. وما تسعد الأمة إلا بالاقتداء به، وما تشقى الأمة إلا بالابتعاد عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، اللهم صل وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ما قال فليفرحوا بذلك، قدم الجار المجرور على الفعل. لماذا؟ قال للحصر، يعني لا يفرحوا إلا بفضل الله، ما يفرحوا بالدنيا، ما يفرحوا إلا ما لا يفرحوا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفرحوا بمتع الزائلة، هو خير مما يجمعون. وإنما كان الفرح بفضل الله وبرحمته هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا، لأن الفرح بفضل الله وبرحمته هو فرح غالي وعالي جدا. لأنك لما تفرح بنبيك أنت تفرح إيش؟ بمن أرسل هذا النبي، تفرح بالله عز وجل. ولما تفرح بهذا النبي تفرح بظهور الحق، تفرح بانتصار الحق، تفرح باندحار الباطل. فالعلامات الكثيرة التي ظهرت عند ولادة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كل العلامات كل الإشارات تدل على أن الحق سيظهر، وأن النور سيعلو، وأن الباطل سيندحر، وأن الباطل سينهزم وسيزهق. فمنذ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم خرج نور أضاء قصور بصرة، من مكة إلى بصرة، وخرج نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، وعلامة أن النور سيظهر وأن الظلمة ستذهب وستنجلي. وبعد ذلك أيضا علامة أخرى، وهو أن الأصنام الموجودة على الكعبة تنكست، الباطل سينهزم أيضا. وأيضا العلامة الأخرى الدالة على هذا المعنى أن السماء الدنيا امتلأت بالحرس، حراسة مشددة، ممن؟ من الملائكة الكرام. صار عندهم إيش؟ كل ما يأتي، كان قبل كان الشياطين تصعد وتأخذ الأخبار وتسترخ السمع، أما لما ولد هذا النبي خلاص ممنوع الباطل يظهر، لابد الباطل أن ينهزم. فإيش؟ كل شيطان يريد أن يسترخ السمع يأتيه شهاب من نار يحرقه. وهكذا إيوان كسرى، كانت كسرى وما كسرى هو، وممالك الكبرى المزيفة في ذلك العهد الكافرة الطاغية، كسرى وقيصر، هذه المملكتين الكبرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الطاغية التي تظلم وتطغى وتكفر وتنشر الفساد في الأرض. إيوان كسرى ارتجس، وتساقطت منه 14 شرافة، النار التي يعبدونها 1000 سنة أوقدت لم تنطفئ في عند ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، انطفأت خلاص، الباطل سيزول، ملك كسرى سيزول لابد، وهذا الذي تحقق. وهكذا على بحيرة ساوى غاضت كثير، كل العلامات ظهرت أنه خلاص الحق سيظهر والباطل سينهزم. وهذه الإشارات نستنبط منها إذا تأملناها نصر الحق وانهزام الباطل لا يكون إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يكون إلا على يد أتباع هذا الرسول المتعلقين بهذا النبي الذين جعلوا هذا الرسول أمامهم وقدوتهم، هؤلاء الذين سينتصرون ببركة هذا الرسول في كل زمان. ولو قرأت السيرة والتاريخ من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما ينتصر إلا أتباع النبي. فإذا تريدون انتصار تكلمون عن الانتصار ويغيظكم علو الباطل، هذا باب الانتصار وهذا مفتاح الانتصار بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفتاح الانتصار إذا مفتاح الانتصار بيدك إذا أنت اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا جعلته أمامك فأنت منتصر. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصر الله إلا من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينصر الله إلا من نصر دينه، فالله غني عن العالمين. اللهم يا رب العالمين كما أظهرت هذا النبي وجعلت في مثل هذا الشهر القادم مقبل علينا نصرا للحق وبروزا للحق واندحارا للباطل، فاجعل في هذا الشهر المقبل علينا نصرا للدين وشفاء لقلوب الملايين من المسلمين واندحارا للباطل وانهزاما، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، من طبيعة الباطل الزهوق ولكن إذا ظهر الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهر فرج ونصر وغياث للمسلمين، وشهر يا رب العالمين اندحار للباطل وانهزام للباطل أينما كان يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
4: يا الله يا رب بسنا في عبادك الصالحين وحبك المفهمين المترقين الأعلى على أعلى مراتب العلم بقين وعندقين وحقلقين وخواص الذين أمنا بصحابة وتواصل بحق وتواصل بصبر سورنا بكل سنة وجهة وقلنا الإنابة إليك كل عليك القبول كامل لديك الحسن، بلغنا المرام فوق المرام وصحكونا وشون أهل الإسلام والإيمان حول حوالهم إلى خير حال، فإن ما تقول بك العوال في لطف وعافية ثمنا بك بحسن تراضنا في لطف وعافية.
5: اللهم صلي وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صلي وسلم على

رب الرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من

0: طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

ونزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا

والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى. أداء مجموعة الحبيب. تسجيل استوديو نسيم حاجر. ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم.
1: من أشرف الأعمال والعلوم للمسلم الحريص والمنهوم وطالب لرحمة الرحيم صلاته على النبي الكريم. فاستحضر الحبيب يا من ترتجي نور الإله الواحد القيوم. واحضر فؤادا طال في غفلته وادخل إلى حظيرة المعصوم. وقل وأنت في

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: باب القبول لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: يا مرتجي القبول من كريمي الهج بذكر المصطفى العظيم
2: صلى الله على محمد
0: واصدع بها

0: الكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: الصلوات المتعددة وسيلة المنح المتجددة. صلى على

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: مراتب الأسرار في تكرار الصلاة على النبي المختار.

0: خير الورى بسر أهل الكهف والرقيم.
1: صلى الله على محمد،
0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر ما

0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر كن في الكائن المعدوم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بالقدس مهد الوحي من قديم.
1: صلى الله على محمد.
0: عطر إلى ساعة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
2: خاتمة الصلوات والتسليمات على سيد البريات.
0: يا ربنا صلي على خير الورى واجعل

صل على خير الورى واشرح فؤادا انتهى في الرسوم. يا ربنا صل على خير الورى وكن لنا عونا على التتميم. يا ربنا صل على خير الورى والختم بالحسنى إلى النعيم. يا ربنا صل على خير الورى في مقعد الصدق العلي الفخيم. عطر إلهي ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: صالح تاجر كبير، بدأ حياته مزارعا بسيطا، ثم نمى زراعته وتجارته، واشترى دكانا يبيع فيه المحاصيل التي يزرعها.
2: ما شاء الله، أثمرت الأشجار يا صالح.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: أتذكر عندما اشترينا هذه الأرض منذ 10 سنوات ولم يكن بها نصف هذه الأشجار؟
3: هذا من فضل الله وتوفيقه يا زوجتي العزيزة، ولكني أنظر إليها الآن وكأني أودعها.
2: تودعها؟ لا تقل ذلك، بارك الله لك في عمرك وعافيتك.
3: لن أعيش أكثر مما عشت، ونعمة العافية لا تدوم. يجب أن أفكر في من يخلفني في إدارة تجارتي وزراعتي.
2: أولادنا الثلاثة بارك الله لنا فيهم.
3: علمتني الحياة أن السفينة كي لا تغرق يجب أن يكون لها قائد واحد.
2: أتريد أن تختار واحدا فقط من أولادك يتولى إدارة تجارتك ويكون هو المسؤول الأول عنها؟
3: نعم، وأدربه من الآن على تولي هذه المسؤولية.
2: وكيف ستختار بينهم؟
3: قالت ابنة شعيب لأبيها عن نبينا موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
2: حقا يا صالح، الكفاءة والأمانة هما معيار كل نجاح.
3: جمعتكم الآن لأخبركم بأنني سأختار أحدكم ليتولى المسؤولية من بعدي.
4: اطمئن يا أبي، لقد تعلمت منك الكثير، وسأكون خير خلف لخير سلف.
3: وكيف فهمت أنني اخترتك أنت؟
4: لأنني أكبر أولادك.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى إمارة الجيش لأسامة بن زيد، وكان عمره 16 عاما، وكان في الجيش أبو بكر وعمر.
1: نعم، العبرة ليست بالسن وإنما بالثقة. أعلم يا أبي أنك تثق بي أكثر من أي أحد آخر.
3: نعم، أنت ابني الأوسط وأثق بك، ولكنني أبحث عن الكفاءة قبل الثقة.
5: تبحث عن الكفاءة يعني تبحث عني أنا، فرغم كوني أصغر أبنائك إلا أنني أكثرهم سفرا وخبرة بالتجارة.
3: أمرنا الله تعالى أن نعدل بين الناس، وأوصانا رسوله الكريم بالعدل بين الأبناء، ولهذا فلن أعين منكم قائدا عليكم قبل أن أختبركم جميعا، ومن يحصل على أعلى درجة في الاختبار سيكون هو المسؤول عن الزراعة والتجارة من بعدي.
4: وما هو هذا الاختبار؟
3: هذه 3 بذور ل3 أشجار، سيأخذ كل منكم واحدة يزرعها في أرضه ويعتني بها ويباشر رعايتها بنفسه.
1: ثم ماذا؟
3: بعد 1 سنة كاملة من الآن سأذهب لأرى الأشجار التي زرعتموها، وصاحب أجمل شجرة سيحل محلي وسيكون هو القائد عليكم.
5: زراعة شجرة واحدة تفصل بيننا؟
3: ألم تتفق معي على أن الكفاءة هي المعيار؟ فليثبت كل منكم كفاءته في زراعة شجرته.
1: مر عام من العمل والجهد، الأبناء الثلاثة زرعوا بذورهم وانتظروا النتيجة، وكل منهم راوده الحلم في أن يختاره أبوه ليخلفه في إدارة أعماله.
2: ما شاء الله يا خالد، كبرت شجرتك.
6: الشجرة الوحيدة التي أثمرت من الشجرات الثلاثة يا زوجتي الجميلة.
2: وهل رأيت شجرتي أخويك؟
6: رأيت شجرة أخي الأصغر لم تثمر،
2: ولكنني عرفت أنها أجمل من شجرتنا.
6: أنا أعرف أبي جيدا، يهمه الإثمار أكثر من الجمال. إنها شجرة فاكهة وليست شجرة زينة.
2: وشجرة أخيك الأوسط؟
6: لم أعرف أين زرعها، ربما أراد أن يخفيها عنا خوفا من الحسد.
2: يعني ذلك أنها أفضل الأشجار؟
6: ربما من وجهة نظري، لكن اطمئني، شجرتنا ستفوز بالجائزة وسأصبح أنا القائد من بعد أبي.
2: وأصبح أنا زوجة القائد؟
6: نعم، استعدي لهذا اللقب من الآن.
5: انظري يا أمي إلى شجرة ابنك الأصغر،
2: رائعة يا يوسف.
5: أروع من شجرة خالد؟
2: لا أستطيع الحكم، والدكم هو الذي سيحكم بينكم.
5: وشجرة عمر؟
2: لم أرها حتى الآن.
5: كيف؟ اعتقدت أنه يخفي مكانها عن الجميع إلا أنت.
2: ربما من أجل المنافسة أخفى الأمر عني أنا أيضا.
5: يبدو أنه يحضر لنا جميعا مفاجأة كبيرة.
2: أتخشى أن يحصد هو الجائزة ويصبح القائد؟
5: لا، ولكنه الفضول، أريد أن أعرف ما في هذه الشجرة جعله يخفيها عنا جميعا.
2: أيام قليلة ويأتي موعد الحكم، وسنرى ونعرف كل شيء.
5: ادعي لي يا أمي أن أفوز بهذه المنافسة.
2: يا بني، أنتم كلكم أولادي، أحبكم جميعا وأدعو لكم بكل خير.
1: جلس الابن الأوسط حزينا في أرضه، واقتربت منه زوجته.
7: ماذا ستفعل يا عمر؟
8: والله لا أعرف يا هند.
7: يظن أخواك وأبوك وأمك أنك زرعت شجرتك وأخفيتها عنهم.
8: ولا يعرفون أنني لم أزرع شيئا.
7: لا يا عمر، لقد زرعت البذرة ولكنها لم تطرح.
8: وما الفرق؟
7: لقد أديت ما عليك، على مدار عام كامل فعلت كل شيء من أجل أن تطرح بذرتك. أخذت بالأسباب واجتهدت أكثر من أخويك، وحاولت أن تعرف أين العلة.
8: وفي النهاية ما النتيجة؟ حصل أخواي على شجرتين جميلتين يدخلان بهما المنافسة، وأنا لم أحصل على شيء.
7: هذا نصيبك، ووالدك سيقدر مجهودك.
8: أخشى أن يتهمني بالكسل والفشل، وربما أصبح أخي الصغير قائدا علي.
7: منذ تزوجنا وأنت تقول لي إن الإنسان يفعل ما عليه ثم يفوض أمره لله.
8: الأمر سيكون صعبا هذه المرة يا هند، أفكر ألا أحضر لحظة إعلان النتيجة.
7: كيف ذلك؟
8: وكيف سأقف أمام أبي وأنا لم أزرع شيئا؟
1: وجاء موعد المسابقة. دخل صالح أرض ابنه الأكبر ليرى ماذا زرع.
6: مرحبا بك يا والدي، ها هي البذرة التي أعطيتني إياها منذ عام واحد، انظر كيف نمت وأثمرت.
3: ما شاء الله. ماذا صنعت يا خالد لكي تثمر الشجرة في عام واحد فقط؟
6: باشرتها بالري والتقليم وظللت أرعاها ليل نهار.
3: حسن، لننتقل إلى شجرة أخيك الأصغر.
5: انظر يا أبي إلى جمال شجرتي.
3: إنها فعلا جميلة يا يوسف، كيف وصلت بها لهذا المنظر الساحر؟
5: هذا سر إبداعي ولن أبوح به.
6: ولكنها ليست مثمرة كشجرتي.
5: ومن قال إن الإثمار هو الأهم؟
3: لا تتعجل الحكم، فلننظر أولا ماذا زرع أخوكما عمر.
6: إنه في أرضه الآن، ولكننا لا نعرف أين هي الشجرة التي زرعها.
5: يبدو أن وراءها سرا كبيرا.
1: وجاءت اللحظة التي كان يخشاها الابن الأوسط.
3: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أين زرعت شجرتك يا بني؟
9: والله يا أبي ليس لدي شجرة.
5: ماذا؟ ليس لديك شجرة؟
3: كيف ذلك يا عمر؟ لقد أعطيتك واحدة من البذور كما أعطيت أخويك.
9: بذرتي لم تطرح، وبقيت عاما كاملا أحاول زراعتها ولكني فشلت.
6: لقد ظننا أنك تخفيها عنا.
5: هل ظللنا طيلة هذه الفترة خائفين من سراب؟
3: لا داعي للضحك، الليلة تأتون جميعا إلى منزلي وسأعلن نتيجة المسابقة، وأقول لكم من منكم سيكون القائد من بعدي.
4: أمي، لقد تأخر أبي كثيرا
5: وعدنا أن يعلن علينا اليوم نتيجة المسابقة.
1: خرج الأب من حجرته واتجهت إليه أنظار الجميع.
3: تريدون أن تعرفوا النتيجة؟ أعرف أنكم اشتقتم كثيرا إلى هذه اللحظة.
4: نعم
5: نعم.
3: الفائز هو عمر.
4: أنا؟
6: مستحيل،
5: إنه لم يزرع شجرته.
3: حقا؟ لماذا يا عمر لم تستبدل بذرة صالحة ببذرتك الفاسدة وتزرع الصالحة؟ أو لماذا يا عمر لم تأتي بشجرة مزروعة أصلا وتهمني أنك أنت الذي زرعتها؟
4: كيف ذلك يا أبي؟ هل أكذب عليك وأخون الأمانة؟
3: هكذا فعل أخواك.
7: ماذا تقول يا صالح؟
3: أقول الحقيقة يا فاطمة.
6: لا يا أبي، لم نكذب عليك.
3: بل كذبتما.
5: لماذا تظن ذلك؟
3: ليس ظنا بل يقين. لقد أعطيت أبناءنا الثلاثة ثلاثة بذور ميتة لا يمكن أن تنبت أبدا. خالد ويوسف خدعاني وزرعا بذرتين سليمتين، ولكن عمر كان أمينا وصادقا ولم يحاول خداعي. اعترف بفشله في زراعة البذرة وفضل أن يخسر منصب القائد على أن يكذب علي، ولهذا فهو الفائز الوحيد في المسابقة، هو القائد والمسؤول الأول عن الزراعة والتجارة من بعدي. لقد أعطيتكم ثلاث بذور لتزرعوها ثلاث شجرات، ولكني في الواقع كنت أحاول أن أزرع فيكم بذرة الأمانة.
10: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية من الأسباب الذي يجعلك تخشى الله تبارك وتعالى، وطلبه عبادة. عندما تمشي كل يوم من بيتك من غرفتك إلى حلقة العلم، كل خطواتك هذه عبادة، والملائكة تظللك عن جنبيك ومن فوقك وتفشر لك أجنحتها تطأها من عليك، شرف عظيم. طالب العلم لا يقع قدمه إلا على أجنحة الملائكة، أجنحة الملائكة الأجنحة المقدسة التي هي دائما في عالم الملأ الأعلى تكون لطالب العلم فراشها يطوها. ملائكة يضللوه، وملائكة يحفوا عن يمينه ويساره، وملائكة يضعون أجنحتهم له حتى لا يمشي إلا على أجنحة الملائكة. قيل أن شخصا متطرفا رأى طالب علم يمشي بسرعة، قال يا أخي لا تستعجل، يقولون إن طالب العلم يمشي على أجنحة الملائكة، من فضلك أمشي شوية شوية حتى لا تكسر أجنحة الملائكة. هكذا قال ذلك استهزاء. في نفس اللحظة كشف الله له عن أجنحة الملائكة وهي تفرش لذلك الطالب، ولم يتحمل ذلك المنظر فعاش مجنونا حتى مات، نسأل الله عليه وسلم. ولهذا أنت اعرف الشيء الذي أنت تقوم به وأنه ما هناك عمل أفضل منه. ولهذا قال فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح. عندما تتناقش في مسألة علمية أنت وزملائك، هذا النقاش فضله يعدل بفضل التسبيح، والتسبيح فضله عظيم. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان، الميزان يوم القيامة الكفة الواحدة كما بين المشرق والمغرب، تسبيحة واحدة من المؤمن الصالح تملأ الكفة كلها، أي تجسم يوم القيامة حتى تملأ الكفة. ولهذا قال وسبحان الله تملأ الميزان. وورد أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له شجرة في الجنة، كم ورد في فضل التسبيح. فأنت يغنيك أن التسبيح بالمسبحة مناقشة المسائل العلمية ومذاكرة المسائل العلمية. ولهذا قال ومذاكرته تسبيح، ثم قال والبحث عنه جهاد. عندما تبحث عن مسألة فقهية أو علمية في الكتب، مسألة أشكلت عليك أو على غيرك أو على زملائك فقمت تبحث عنها، بحثك عن هذه المسألة العلمية يعدل ثواب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فإذا أنت لم تقدر على أن تخوض المعارك والقتال لإعلاء كلمة الله، فبحثك عن المسائل العلمية بإخلاص وإتقان يعدل الجهاد كله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
2: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
3: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
2: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
3: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
2: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
3: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
2: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
4: من طرائف النحويين، قال يهودي لعلي رضي الله عنه: ما دفنتم نبيكم حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال له علي رضي الله عنه: أنتم ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما دخل إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة البصرة قال: هممت أن أؤدب من خالف أبا حنيفة في مسألة. فقال له قائل: هل كان أبو حنيفة يؤدب من خالفه؟ قال: لا. قيل له: فأدب نفسك فقد خالفته. تزوج أعمى امرأة فقالت: لو رأيت بياضي وحسني لعجبت. فقال: لو كنت كما تقولين ما ترككك المبصرون لي. فقالت: ابتلاني الله بعماك وقبح لسانك. ويروى أن رجلا قال لامرأته: ما خلق الله أحب إلي منك. فقالت: ولا أبغض إلي منك. فقال: الحمد لله الذي أولاني ما أحب وابتلاك بما تكرهين. أعلن أحد الملوك في أرجاء مملكته ما يلي: إذا تمكن أحد أن يختلق كذبة أقول لها هذا كذب سأعطيه نصف مملكتي. فجاء إليه راع وقال له: أطال الله عمر ملكنا، كان عند أبي عصا طويلة يمدها إلى السماء ويحرك بها النجوم. فقال الملك: يا له من شيء غريب، لكنه يحدث، وجدي كان له غليون يشعله من الشمس مباشرة. وذهب الراعي دون أن ينال شيئا. وجاء خياط إلى الملك وقال له: اعذرني أيها الملك، لقد تأخرت قليلا إذ كنت مشغولا، فقد هبت البارحة عاصفة شقق فيها البرق السماء فذهبت لأصلحها. فأجاب الملك: أحسنت عملا، لكنك لم تخطها بشكل جيد، فاليوم صباحا تساقط رذاذ من المطر. وذهب الخياط أيضا دون أن ينال شيئا. وجاء فلاح يتأبط برميلا فقال له الملك: ما شأنك والبرميل؟ فأجاب الفلاح: جئت أسترد برميل الذهب الذي أقرضتك إياه. فصح الملك: أأنا مدين لك ببرميل من الذهب؟ فأجاب الفلاح: نعم. فقال الملك: لا، هذا كذب. فقال الفلاح: إن كان كذبا فأعطني نصف مملكتك. فأجاب الملك على الفور: لا لا، هذا صحيح. فقال الفلاح: إن كان صحيحا فأعطني برميل الذهب. نظر الأصبهاني إلى أبي هفان وهو يحدث رجلا في السر، فقال الأصبهاني: فيما تكذبان؟ فقال أبو هفان: نكذب في مدحك. التقى جرير والفرزدق في منى وهما حاجان، فقال الفرزدق مخاطبا جريرا: فإنك لاق بالمنازل من منى فخارا، فأخبرني بما أنت فاخر. فقال له جرير: بلبيك اللهم لبيك. قال رجل للأحنف بن قيس: أخبرني الثقة عنك بسوء. فقال الأحنف: إنهم ليسوا بثقة، الثقة لا ينم، أي لا يمشي بالنميمة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبان التريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت ألب الفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بتنظيم مجموعة الاهتمام بشباب حارات تريم ومنتدى حي بقلوبنا، وباستضافة نادي البرق الرياضي بتريم، الميدان يجمعنا والهمة تصنع القمة. ضمن فعاليات ملتقى بالهمة نصل إلى القمة، نلتقي في يومين يجتمع فيهما الرياضة والحوار والإلهام في تجربة استثنائية. الجمعة 1 ربيع الأول لعام 1448 الهجرة عصرا مباراة كرة القدم، منتخب قدامى لاعبي نادي البرق مع منتخب قدامى لاعبي ساحل حضرموت بملعب نادي البرق بتريم. ثم بعد صافرة النهاية بعد المغرب جلسة نقاش ومحاورة مع بعض الدعاة ولاعبين سابقين في أندية أوروبية من استراليا، إيطاليا، ليفربول بمصلى ملعب نادي البرق بتريم. لكن الحكاية لا تنتهي هنا. السبت 2 ربيع الأول نلتقي في اللقاء المرتقب التحاوري والهادف مع الحبيب المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، يحاوره الإعلامي أيمن بحمد بمشاركة بعض الشخصيات من المحللين والمعلقين الرياضيين للقنوات الرياضية، وكذلك بعض الشخصيات الإدارية والاجتماعية، في تمام الساعة 8 مساء بملعب نادي البرق بتريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم بمشيئة الله افتتاح معلامة تهذيب الناشئين لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وسيبدأ التسجيل العام الدراسي 1448 الهجرة من يوم الاثنين القادم 4 ربيع الأول لعام 1448 الهجرة الموافق 17 أغسطس 2026 للميلاد للطلاب الراغبين وفق الشروط الآتية: أن يكون الطالب قد أنهى مقرر التهجي وشرع في تلاوة كتاب الله تعالى، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 8 سنوات، أن يدفع ولي الأمر الرسوم المقررة للمعلامة. وقت التسجيل صباحا من 7 وحتى 10 عصرا من 5:15 وحتى 6:00. ملاحظة: فترة الدراسة من 8 صباحا إلى ما بعد صلاة الظهر وقراءة الأذكار. البرنامج التعليمي يستمر لمدة 10 سنوات. عنواننا: تريم عيديد، شارع 60، شرقي جامع مولى عيديد، قبلي مركز عباس للمواد الغذائية. للتواصل يرجى الاتصال وكذلك أيضا عبر تطبيق الواتساب 7721668848. وبالله التوفيق.
3: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
4: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. وينبغي أن يكون له ورد من كل نوع من العبادات يواظب عليها ولا يسمح بترك شيء منها في عسر ولا يسر، فليكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر لمعانيه والترتيل لألفاظه، وليكن ممتلئا بعظمة المتكلم عند تلاوة كلامه، ولا يقرأ كما يقرأ الغافلون الذين يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية، يقرؤونه كما أنزل من فاتحته إلى خاتمته ولا يدرون معناه ولا يعلمون لأي شيء أنزل، ولو علموا لعملوا، فإن العلم ما نفع، ومن علم وما عمل فليس بينه وبين الجاهل فرق إلا من حيث أن حجة الله عليه آكد، فعلى هذا يكون الجاهل أحسن حالا منه. ولذلك قيل: كل علم لا يعود عليك نفعه فالجهل أعود عليك منه.
3: نعم، ذكر، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ذكر الإمام الحداد في بعض كتبه الأخرى مثلا رسالة المعاونة 5 وظائف ينبغي للمريد السالك إلى الله تعالى، بل كل مؤمن، أن يرتب برنامجه اليومي والأسبوعي عليها. 5 وظائف لا يقصر في شيء منها، ويجعل له نصيبا من كل واحدة منها. وقد كان يقول شيخنا الإمام عبد الرحمن السقاف، يقول: من ليس له ورد فهو قرد، ويقولون: من ليس له ورد فليس له وارد. والورد هو العمل الذي يدوم عليه صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، ويقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإن لم يكن للمريد عمل دائم يواظب عليه، تعلم أنه مضطرب السير. إما كنت مستقيم على عمل تلتزمه فأنت مضطرب السير إلى الله تعالى، مثل الأعرج أو مثل المنحرف، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الله تعالى فرض علينا 5 صلوات فرضا لازما حتى ننضبط ونلتزم بها، فننظم حياتنا على أساس أوقاتها. ثم ذكرها هذه الوظائف التي دعينا إليها للارتقاء في المعاملة مع الله: الأول قراءة القرآن، الثاني الذكر لله، الثالث الفكر، الرابع نوافل العبادات من صلوات وصوم، الخامس قراءة العلم والتزود بالعلم. 5 وظائف، لو جعل المريد له من كل وظيفة حصة ولو قليلة في اليوم أو في الأسبوع وواظب على ذلك، لوجد في نفسه خيرا عظيما في حياته. أولها ذكر قراءة القرآن هنا، لأنه أصل الأصول، وهو منبع الخيرات، وهو أصل النور الذي يبعث اليقين والإيمان والمعرفة في قلب المؤمن. فهو الذي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وظيفته الأولى أن يبلغه للخلق، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فصار أول وظيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يبلغنا ويسمعنا القرآن، لأنه هو النور الذي أرسل به من عند الله سبحانه وتعالى، والذي به تنشرح الصدور، وبه تتضح الطريق، وبه يعرف الحق من الباطل، وكل خير في القرآن. فمن ليس له من القرآن ورد فهو غافل شديد الغفلة مهما كان. والورد من القرآن لا نقصد به ما يقرأ مع بعض الأوراد، كأن يكون للإنسان ورد من أن يقرأ كل يوم في الصباح ياسين، في المساء تبارك مثلا، هذا خير وبركة، ولكن ينبغي له أن يكون له تلاوة للقرآن من موله إلى آخره. وللسلف الصالح فيه ترتيب، فأدنى الأحوال وأقلها أن يكون له في الشهر ختمة فيقرأ في كل يوم جزء، وأفضل منها أن يكون له في الأسبوع ختمة وهو يقرأ سبع في كل يوم، كما هو عادة مشايخنا وعادة أهل تريم وعادة سلفنا من السادة أبي علوي. هذا برنامجهم وعادتهم في مساجدهم وفي بيوتهم، في رجالهم، في نسائهم، في كل طريقتهم والمرتبط بهم في دوام المئات السنوات التي مضت. هذا برنامجهم، وهذا هو برنامج أصحاب رسول الله الغالب منهم، أن يختموا كل أسبوع ختمة. فكان ترتيبهم يفتتحون الختمة ليلة الجمعة ويختمونها فجر يوم الخميس. فلو برمج الإنسان نفسه، حتى تجد ختمات شيوخنا السابقة المخطوطات منها قبل الطباعة، هذه تجدها مخطوطاتها مقسمة على هذه الأسباع، كل سبع، السبع حوالي أربع أجزاء ونصف وما يقاربه، ثلاثة سور ثم خمسة سور وهكذا بالتقسيم المشهور الموجود في عندنا. فيكون له تلاوة مستمرة ويكون فيها تدبر وتأمل وتعظيم. إذا دخل إلى كتاب الله تعالى يسأل الله أن ينور قلبه ليحسن التلقي، يمسك المصحف وهو معظم، وهو طالب من الله تعالى أن يعلمه وأن يلهمه، ثم يرجع إلى شيء من التفاسير ليستوعب المعنى المقصود كذلك من خلال ما يقرأ من كلام المفسرين. فيكون له بالقرآن شغل. والذي يقرأ القرآن يوم، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، ولا بكاء مع القرآن، ولم يهتز من القرآن، ولم يقشعر جلده مع آية من آيات القرآن، فهذا قلبه ميت، بغاله حياة، هذا بغاله يشتغل على قلبه على إصلاحه، يحتاج له يبكي إلى الله تعالى في أن يصلح قلبه. لأن إذا صلحت القلوب ما شبعت من كلام ربها، كما جاء عن سيدنا عثمان بن عفان، وهو الذي كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة. وكثير من السلف كان لهم في كل ثلاثة أيام ختمة، ونادرا من كان يقرأ في كل يوم ختمة، ولكن المشهور هو في الأسبوع. ويمكن للمريد أن يبدأ بختمة في الشهر، ثم بعد ذلك ختمة في الأسبوعين، ثم بعد حين ختمة في أسبوع، ويستقر على هذا، ففيه الخير والبركة. الله يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نعم.
2: وليكن لك أيها المريد حظ من التهجد، فإن الليل وقت خلوة العبد مع مولاه، فأكثر فيه من التضرع والاستغفار، وناجي ربك بلسان الذلة والاضطرار، عن قلب متحقق بنهاية العجز وغاية الانكسار، واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت السحر إلا وأنت مستيقظ ذاكر لله سبحانه وتعالى.
3: نعم. أكثر ما يسبب إشراق النور في القلب الانكسار في جوف الليل. وقال سيدنا الإمام الجنيد سيد الطائفة بعد أن ما توفي رؤيا في المنام، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال الحمد لله غفر لي. قالوا له بما؟ قال ذهبت تلك الإشارات وطاحت تلك العبارات، ولم يبقى إلا ركيعات كنا نركعها في جوف الليل. ومريد ليس له قيام بالليل ليس مريد، فإنها ساعة التجلي الأعظم. وقد جاء في الحديث إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضي حاجته. فإذا كان الوقت الذي يدنو الله تعالى من عباده ويناديهم ويناجيهم وأنت

0: ثنائي المبطوح لا تبالي بأنه يتقرب إليك. فمن لم يبالي بتقرب الله إليه وعرض الله تعالى وبساط العطاء له فهذا غافل مقصر لاهي ساهي عن ربه سبحانه وتعالى. كيف يطلب الله وكيف يبلغ مراده ويبلغ مناه وهو على هذا الحال؟ فلا بد من قيام الليل. وقالوا ما عقدت ولاية لولي إلا بقيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أنزل الله عليه من السور الأولى عاد نزلت اقرأ، بعدها ثاني سورة نون والقلم، ثالث سورة مباشرة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، يا أيها المدثر قم فأنذر، كلها جاءت هذه فيها النذارة وهذه فيها ترتيب. ورتب الله له برنامج القيام، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وبعدين في آخر سورة المزمل أعطاه بيان هذا الترتيب. فإذا لما كلفه الله بمهمة الرسالة قم فأنذر، كلفه بمهمة العبودية مع هذه الرسالة قم الليل، هناك يا أيها المدثر قم فأنذر، مباشرة بعدها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فتبين أن العبودية هكذا طريقها هكذا سبيلها، مظهرها الظاهر فيها قيام الليل وترك المضاجع. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فتجدهم هكذا المؤمن مقبل على الله سبحانه وتعالى. عبد يقول أنا أريد الله، أنت تريده في الساعة التي يناديك فيها تنام عنه؟ كيف أنت صادق في هذه الإرادة؟ لو صدقت الإرادة لكنت لا تستطيع أن تنام في الساعة التي هو يناديك ويقول تعال يا عبدي تعال قرب، أنا تدليت إليك وقربت منك، ماذا تريد مني؟ طلب ما تشاء. وإذا كان بعض الصالحين يقوم بالليل سمع واحد ويقول أنا ليش يا سيدي ثانية يقول ليش تصلي تقول أنا قال اسمعوا خطاب الحق تعالى، هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من صالح؟ يقول أنا يا رب أنا أنه انجلى له بنور البصيرة حتى كأنه يسمعه، كما جاء في مشهد الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكان الرجل كأنه يسمع الحق تعالى لما تمكن في قلبه من اليقين في كلام سيد المرسلين أن هذه الساعة ساعة نداء الحق، فهو متيقن نداءه يقينا أكثر من لو سمع صوتا، فيقينه بالأمر أكثر من لو أنه سمع الصوت. الصوت مخلوق، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام حق عن حق. ولذلك سعد من قام بليله وتهجد وواظب على قيام الليل. الله يجعلنا وياكم من أهل الليل إن شاء الله.
1: فصل
0: نقف على هذا فصل، نسأل الله أن يوفقنا للعمل وأن يجعلنا وإياكم إن شاء الله من المقبلين المقبولين، ويكرمنا وإياكم بقيام الليل، ويعيننا على ما طلبه منا، ويبلغنا وإياكم ما بلغه العارفين والمحبوبين والمقربين سر أسرار الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف،

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني. بهذا

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صليا على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه المجمع المباركة في هذه المصلى المباركة. عسى الله سبحانه وتعالى يكتبنا ويجعلنا من المقبولين والمحبوبين والمخطوبين في جنته يا رب العالمين. أقول لكم، جئت من إندونيسيا ومعي كذلك 17 أنفر جماعة من إندونيسيا، 6 من الحرمة و 11 من رجال، جاءوا من مناطق المختلفة، من جاوة وكذلك من كليمنتان وكذلك من سومطرة. ومع هذا أنا أصلا من سومطرة الذي في مدينة فالمبان الذي يقول فيه سيد الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري أنها حضرموت الثاني. الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي اصطفانا لكي نجلس في هذه المجلس المباركة، والحمد لله الذي اصطفانا نحن ومن معنا من إندونيسيا، جئنا إلى تريم بالسلامة والعافية، وإن شاء الله سبحانه عسى الله سبحانه وتعالى لا يرجعنا إلى إندونيسيا إلا بكمال الإيمان، إلا بكمال اليقين، إلا بكمال الصدق والخشية من الله سبحانه وتعالى. طبعا أيها الإخوة الكرام، أقوم هنا نيابة عن أصحابي من إندونيسيا، نائبا عنهم بأن أكلم وأشكر على كل من ساهم في هذه الدورة المباركة. نشكرهم من الاستقبال، يستقبلون أحبابنا شؤون الذي يعملون في الدورة باستقبال ما شاء الله، باستقبال طيبة، وباستقبال إن شاء الله مملوءة بالخير. ثم يعتنون، نشكرهم باعتنائهم علينا، باعتنائهم لنا من المسكن والأطعمة والشراب، نشكرهم جزيل الشكر. ونخص بالشكر والدعاء وكل المداح وكل الشكر وكل الحمد لمن جهز لنا هذه الدورة، سيدنا المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ، متع على الله بطول حياته الشريفة. أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا ولا يحرمكم من بركاته وأسراره، ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته الكاملة، وكذلك كل المشايخ، كل المعلمين والمدرسين في دار المصطفى. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم جزيل الشكر، يجزيهم بالعافية السلامة، ويجزيهم بطول العمر في الصحة والعافية والاستقامة، ويجعلنا علماء عاملين، دعاة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، ومسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ممن يهتدي بأمره سبحانه وتعالى. وأخيرا أقول لكم ولكل لجنة أو شؤون في هذه الدورة، نطلب العفو والسمح منكم إذا وجدتم فينا النقصان أو قلة الأدب أو غير ذلك. وكذلك نطلب الدعاء والنظرة منكم أيها المشايخ الكرام، أن يدعونا لكي الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المقبولين من المحبوبين. ولو جئنا في هذه المدينة في هذه المنطقة ممكن ليس أكثر من 40 يوم، عسى الله سبحانه وتعالى يجعل أسرار في هذه 40 أيام أحسن وأكثر ممن جلس في هذه الدار 4 سنوات. وشكرا جزيلا لكم أيها الإخوة الكرام، وجزاكم الله خير الجزاء والعفو منكم.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا إخواني سامحوني بالقيام في هذا المقام العظيم الذي لا يليق بنا في الحقيقة، ولكن امتثال لأمر شيخنا ومربنا نتكلم قليلا أمامكم إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ثالثا لأهل العلم بعد ذكر نفسه وملائكته، دلالة على فخر أهل العلم وعظيم وشريف أهل العلم. ولكن يا إخواني، العلم وأهل العلم له مقام عظيم يناله بالأشياء العظيمة، منها لازم بالأدب. وأدب طلب العلم مذكور في الحديث، في مقدمة الحديث المعروف بحديث جبريل عليه وعلى حبيبنا أفضل الصلاة والتسليم. وثانيا لازم بالمشقة لا بالهوينة. الدنيا شيء هين، ولكن في تحصيلها يحتاج إلى المشقة، كما يقول بعض القائل: وليس اكتساب المال دون مشقات تحملها فالعلم كيف يكون. وأيضا في تحصيلها يحتاج إلى التواضع، كما يقول القائل: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ولذا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم الجزيل، حيث أسكننا في مكان يطلب فيه العلوم. إن شاء الله ينفع بالعلوم الذي حصلنا من هذا المكان الشريف وينفع بنا الأمة بوسيلة مربي أرواحنا الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وبهذا الشكر إن شاء الله يزيد النعم ويزيد الذي أعطى الله سبحانه وتعالى إلينا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والله الموافق إلى أقوام الطريق والعفو منكم.
4: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيع ذنوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الذي هجروا لنصرته ونصره في هجرته فنعم المهاجرين ونعم الأنصار. يا مشايخنا الكرام، يا أحبابنا، يا إخواننا، هذا عبد الفقير لا ينبغي لي أن تتكلم أمام المشايخ أمام الأساتذتنا، لكن نحن هنا قائمين فقط بأمر الله إليه كلمة الله وبأمر الشيخ سيدي حبيب عمر حفظه الله. إخوان الكرام، نحن جئنا بعيدا من قزاقستان، أوزبكستان، قيرغستان. يوجد كثير الدول بالاسم ستان ستان ستان. ستان هذا بالمعنى الأرض، الأرض الكازاخيون أو أرض الأوزبكيون. ويوجد أيضا داغستان، تاتارستان، شيشانستان، تاجيكستان، أفغانستان، باكستان. كل هذا في التاريخ الإسلامي مشهور بالاسم أو خراسان أو موار نهر أو هورزم. هذا كله بلاد العلم. لكن نحن هنا الآن في التريم، في اليمن، في دول مختلفة، في مكان مختلفة، وما أكثر منا نحن نلتقي في أول مرة، في أول مرة. لكن في هذا أول مرة الله تبارك وتعالى يجمع بين قلوبنا بفضيلة أي شيء؟ بفضيلة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بهذا كلمة طيبة، كلمة طيبة، وبهذا الكلمة نحن إن شاء الله سندخلون في الجنة. والآن نحن هنا في مقصد واحدة، في مطلوب واحدة. وما هذا المقصد؟ في هذا الأرض، في كل أرض 8 مليار إنسان، مسلم غير مسلم، ويوجد كثير الأشياء يفرقون بيننا وبين غير المسلمين، لكن يوجد البعض الأشياء الذين فيه لا يوجد فرق بين المسلم وبين غير المسلم. في أي شيء لا يوجد فرق؟ في كل سنة، في كل شهر، في كل أسبوع، في كل يوم، وفي كل ساعة، وفي كل صباح، مسلم غير مسلم، جميع إنسانيات وبشريات تريد في كل يوم فقط شيء واحد، السكون والسكينة في قلب والسعادة. والله تبارك وتعالى هو خالقنا ومولانا ورازقنا، هو خلق هذا الإنسان وهو يعلم أي شيء هذا الإنسان تريد، وهو يعلم هذا العبد، هذا الإنسان هو يريد سعادة تمام. والأين سعادة؟ أين طريقة السعادة؟ الطريقة السعادة، سعادة هو في القرآن الكريم بالتفصيل وبالتفسير. الله تبارك وتعالى يبين لنا في كتابه الكريم أي شيء مطلوب منا، أي شيء مطلوب من جميع البشريات وإنسانيات. وأي شيء أولا مطلوب منا هو الإيمان بالله، الإيمان واليقين لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الطريقة، طريقة السعادة، مفتوح لكل الناس. ويجب علينا على المسلمين نحن يستمر في قراءة القرآن، في تدبر وتفكر في القرآن، و في تبليغ الكلمات والآيات من هذا القرآن إلى جميع البشريات. بسبب هذا الطريق ليس خاصة للمسلمين، هذا الطريقة السعادية لجميع البشريات وإنسانيات. كم منا الآن في دورة وكم منا خارج دورة، كم منا في دول أولى في أمريكا في أوروبا في أفريقيا الذين يحتاج لدعوتنا، وكيف نحن ندعو هذا الإنسانيات. في القرآن الحياة، حياة الناس قسمين، الحياة طيبة ومعيشة ضنكة. في سورة النحل الله تبارك وتعالى يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أنا نسيت في سورة النحل، وهو مؤمن فلا نحيينهم حياة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. وأخرى في سورة طه، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لكن في هذا السورة في آخر بعد 5 آيات الله تبارك وتعالى يقول بحق الناس الذين يسبحون الله يمجدون ويكبرون، وهو يقول لعلك ترضى. يعني هذا السعادية، هذا الحياة الطيبة يوجد في طريق القرآن، في طريق الذكر. وأفضل الذكر هو لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات هو القرآن الكريم. نحن الآن في هذا الليل، ليلة المباركة، ليلة تفسير القرآن من مشايخنا من حبيب عمر. والآن يا إخوان الكرام، نحن في نصف الدورة، وفي هذا الليل مع الأحباب الإنجليزية شيخ حبيب يسأل من أحبابنا كيف حالكم، ماذا أخباركم في دورة. شيخ حبيب يسأل من أحبابنا ماذا أخباركم في دورة، وبعد ماذا أخباركم في دورة، وماذا أخبار الدورة فيكم. يعني كيف نحن نستفيد من هذا الدورة. وسمعت أيضا كلام من المشايخ، نحن يخرجون ليس من هذا الدورة، ليس من الدورة، يجب علينا نحن يتغير أفكارنا ويخرج من هذا الدورة، ليس من هذا الدورة، يخرج معه بكل علم والعمال والترتيب والأذكار الذين نحن كان يستعملون في هذا الدورة. ويجب علينا نحن يدعو الله في هذه الليالي الباقي تقريبا 20 ليالي وعشرين أيام، إن شاء الله الله تبارك وتعالى يوفقنا إلى العمل الصالح، إلى العمل الخيرات. وفي آخره فقط قليل الدعاء، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. يا الله، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إن آمنوا فربكم آمن، آمنوا لربكم آمنا، اللهم ربنا إننا آمنا به ولم نره فلا تحرمنا رؤيته، وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك أرحم الراحمين.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. في الحقيقة الأخ السبقني من أوزبكستان ذكرني بأمور يعني جميلة، من أن هذا الدين لا يقوم إلا بالهجرة والنصرة، والله سبحانه وتعالى أكرم أهل تريم بأن يكونوا خير الأنصار، خير المستقبلين للمهاجرين، لأن من يأتي إلى هذه البلاد يأتيها بالمشقة وبالتضحية حتى يتعلم ويعيش ويتربى ويتعود ويتنقى ويتطهر ويترقى في هذه البلاد. الذي يعينه أهل البلد، أهل تريم الكرام، أهل دار المصطفى الكرام، طبعا بسيد الحبيب حفظه الله، سيد الحبيب عمر، ولكن هناك جنود بينهم وبين الله أسرار، ناس غير معروفة ويتقنون الخدمة، سواء كان في الطعام أو في المنام أو في أي طلب من الطلبات اللي يطلبها القادم. وكل إنسان لابد أن يتذكر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما تفعلوا من خير ما يفعلوا من خير فلن يغفروه. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى، كل صغير وكبير مستطر، كل شيء مكتوب. فهنيئا لأهل تريم أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه البيئة وبهذا العطاء. الله جعل بيئتهم ليست فقط بيئة نصرة للدين، بل بيئة حفاظ لهم وخير لهم وخير لنا. فهي كالمدينة سابقا على عهد النبوة، أو على أي مكان في العالم يكون فيه وارث كامل الله يجعله يجذب. أنا من مصر، كان عندنا في الأسكندرية سيدي أبي العباس المرسي. سيدي أبي العباس المرسي لما سكن في الأسكندرية أتى إلى أصعب حي وأصعب مكان وسكن فيه، كان فيه أصحاب المعاصي والغفلة والبعد، واختار هذا المكان. ثم بالصبر عليهم والتعليم والتربية اهتدى الكثير منهم، بل وأصبحت الأسكندرية منارا، وكان من طلابه من هو شعره معروف، سيدي البصيري شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يعني أكرم ببردته الشريفة التي ملأت الأفاق، وكان من طلابه سيدي أبي العباس، سيدي ابن عطاء الله السكندري، وهو الذي قال له، كان عالم ما يعرف هذا الجمال اللي احنا نحن فيه من ربط العلم بعد العلم العمل والتزكية فيترقى الإنسان. فهو قال له في أول لقاء: إلزمنا، فوالذي نفسي بيده لئن لزمتنا لتكونن مفتيا في المذهبين، مذهب أهل الشريعة العلوم ومذهب أهل الطريقة، تكون من أهل الله، من أهل الصفاء، من أهل الطهارة، من أهل النقاء، من أهل المحبة، من أهل الكمالات. فهو سيدي عطاء الله يقول: فلزمته فكنت كما قال. وكلنا يسمع، والحمد لله سيدي الحبيب يشرح في المناجاة ويشرح في الحكم من الكثير. فالبيئة هذه من أفضل الأشياء، ونحن نتعلم هنا، خاصة الذي يفد إلى هذا المكان ويعلم أنه سيعود بعد سنة أو اثنين أو عشرة أو عشرين، لابد أن يعمل بيئة صالحة يكون فيها الناس، يكون فيها الدروس واللقاءات، ويكون فيها المدائح، ويكون فيها الذكر، ويكون فيها الخدمة، وحتى يتيسر للخير. ونتعلم هنا أن الأمر في الدعوة كما قالوا كطائر الدعوة والدعاء، يعني يكون له حال مع الله سبحانه وتعالى. كل منا يتعلم هنا، سهل جدا تتعلم كما سمعنا من إخواننا الأذكار التي نقوم بها في الصباح، وأذكار آخر الليل، وأذكار بعد العصر، ونتدرب هنا على السنن، ونتدرب على النوافل، ونتدرب على قيام الليل. هذه مكان رائع سهل فيه تتدرب وتتعود، كل صعب هنا يكون سهل. فإذا أنت استمريت ودعوت الله سبحانه، دعوت الحق تبارك وتعالى يثبتك، هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير، ظننا بالله يا الله ثبتنا وزدنا ونقنا ورقنا واقبلنا واجعلنا محبوبين لك ولحبيبك ومصطفاك. فنحن نتعلم هنا القيام والصيام والعلم والدعوة، كل ما تستطيع تتعلمه تعلم. كن كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. واحد من الصحابة كأنه صياد: يا رسول الله ادعو لي اجعلني منهم. قال: أنت منهم. فهو يصطاد. والثاني قال سبق: وصلى الله تعالى على سيدنا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه وسلم، ووفقنا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكرمك الله سيدي.
6: أحسنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان عبده المختار خير هاد ودليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل، وعلى متابعيهم في النية والقصد والفعل والقيل، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى والدلالة عليه بكل المعاني في الحال والفعل والقيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وكلام ربنا وتعاليم ربنا وتوجيه إلهنا خالق كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه بوحيه الذي أنزله على قلب عبده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما حفظ الله لنا من هذا الوحي وتكفل بحفظه وأبقاه لنا نورا وهدى وبيانا وحبلا متينا نستوثق به ومائدة جود وكرم رباني وأنوار معارف ودلائل وسببا موصلا إليه جل جلاله وتعالى في علاه. مضينا في سورة المؤمنون إلى أن انتهينا في قول ربنا جل جلاله وتعالى في علاه فيما يتعلق بإرساله النبي نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، الذي جاء لأمته بالإيمان والإنقاذ من الشرك والكفر إلى التوحيد والعمل بالشرع المصون، وصبر عليهم وتحمله المشاق عليه صلوات ربنا الخلاق وسلامه على آله وصحبه وعلى نبينا وجميع آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وما قاس في ذلك عليه رضوان الله. وذكرنا مقابلة القوم له في دعوته التي جاء بها، دعوة الهدى والحق، وهي الدعوة التي حملها جميع الأنبياء إلى خاتمهم سيدنا محمد، وحملها بين الأنبياء من اصطفته حضرة الرحمن جل جلاله من الصادقين من أتباعهم الواعين العلماء الأتقياء المخلصين عليهم رضوان الله وبعده صلى الله عليه وسلم. يحمل هذه الدعوة من اصطفاهم الله من هذه الأمة على درجات في حملها والهم بها وإقامة أمرها، متداخلين في بعضهم البعض، عامتهم في علمائهم وإلى خاصة علمائهم من العارفين وأهل اليقين وأهل كمال الإرث لسيد المرسلين، والعدول الأخيار الذين قال عنهم في حديثه الصحيح: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذه الدعوة هذه الأصناف الأنبياء وأتباعهم، فتكون مقابلة من حواليها لهم بما شرح الله لنا في كتابه العزيز عن الأمم السابقة كيف كانوا يقابلون الأنبياء فيما جاءوا لهم به من دعوة. وذكرنا فيما مضى عقليات هؤلاء الناس عند استقبال دعوة الحق والهدى، وما كان يغلب عليهم من إرادة التسلط والظهور والبروز، فكان ذلك معبودا لهم بكفرهم بالله واليوم الآخر. صاروا يعبدون مظاهر الدنيا وشهواتها، ومن أغلبها عليهم شان السلطة والحكم وشان الجاه والنفوذ في الأرض وشورى، فكانت تلك غاياتهم، وأصبحوا يتهمون كل من جاء بأي سبب يظهر في بين الناس أنه ينافسهم على هذه الدنيا وعلى الظهور فيها، فينظرون بهذا المنظار الضيق. وكذلك تنحط أنظارهم في أفكارهم على مجرد البشرية، ويحبون نزع خصوصية للبشر والفرق الكبير بين البشر صالحهم وطالحهم ونافعهم وضارهم وهاديهم وضالهم وما إلى ذلك. فذكرنا ما قابلوا به النبي نوح عليه السلام فقال الملأ الذين كفروا من قومهم ما هذا إلا بشر مثلكم. وذكرنا أن الناس في أصل البشرية نعم بل من حيث الخلقية يستوي جميع الخلق بأصنافهم إنسان وجنا وملائكة وحيوانات ونباتات وجمادات من حيث كونها مخلوقة مستوون في حيث كونهم مخلوقون ما حد منهم إله ولا حد منهم خالق هذا أمر معلوم. لكن بعد ذلك للنباتات خصائص غير ما للجمادات وللحيوانات خصائص غير ما للحيوانات وبعد ذلك بين الإنس والجن والملائكة خصوصية العقل المخصوص الذي تميزوا به عن بقية أجناس الموجودات وهؤلاء متفاوتون في درجاتهم وفيهم الملأ الأعلى من الملائكة كلهم معصومون يسبحون بحمد ربهم ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الناس أنبياء ومصدقون ومقربون وفيهم كفار وفساق ومجرمون وظالمون ومن ذا الذي يساوي بين الظالم والعادل؟ من ذا الذي يساوي بين النافع والضار؟ من كيف يستوون؟ في أي شيء يستوون؟ أما كونهم خلق وكونهم بشر نعم نحن مستوون كوننا بشر من آدم إلى آخر روح فينا في تقوم عليها الساعة نحن بشر نحن آدميون. لكن لا يمكن أن نستوي في عقولنا ولا في نياتنا ولا في أخلاقنا ولا في وجهاتنا ولا في آدابنا ولا في أعمالنا ما يمكن نستوي. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء حياهم وماتهم ساء ما يحكمون. ثم في عالم الحس هذا غني وهذا فقير وهذا طويل وهذا قصير وهذا مامور وهذا أمير وهذا وبعدين في ايش يستوون؟ في اصل الخلق والتكوين سواء في انهم جميعا يؤاخذون بما كسبوا وبما ظلموا سواء كلهم يؤاخذ بذلك ان كل صادق منهم يجد الثواب والاجر هذا صحيح. ولكن بعد ذلك فللحق تعالى استيفاءات وللحق تعالى اختيارات ومساعيهم كذلك تختلف إن سعيكم لشتى والليل إذا أشاء النهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم متفرق كثير ليس ما يستوي. فهذه المصيبة التي عندهم ولا يزال يلعب بها إبليس على كثير من الناس حين إذا جاءوا أمام مهمات وواجبات يقتضيها المنطق والعقل والدين يقول الناس سواء. وإذا جاء بعدين حتى في مستوى اللعب يقول الحارس لهم مهمة وأصحاب الهجوم لهم مهمة وأصحاب الدفاع لهم مهمة وأصحاب كل واحد والحكم لهم مهمة ما يدخل ذا في ذا يمكن هو يجي الحارس ما قالك قال أنا وإيش بيني هو بشر وأنا بشر أنت بشر وبشر خلاص مع حكم وحارس سوا كله سوا سوا بنخلي كيف اللعبة بتكون بني حتى اللعب يخرب إذا قالوا سوا بلا معنى سوا يقوم هو بواجب وأنت تقوم بواجبك هذا صحيح. وأما سوا أنت تأخذ مكانه وهو يفقد خصوصيته ما يعقل هذا الأمر منه. فيلعبون بها على الناس ومنها ما يلعبون بها المرأة والرجل سواء كلهم هم سواء نحن بنو آدم كلنا سواء سواء. وبعدين إيش رأيكم تتقدمون تمام تتطورون الحمل سنة على الرجال سنة على المرأة أحسن أولا عشان يكونوا سواء. إيش طول الوقت مرأة تحمل رجال ما يحمل؟ خلوا سنة هذا وسنة هذا ممكن في عقله وما في في عقله. إيش السواء هذا فيه؟ سواء في أن ما يجوز حد منا يظلم صح، ما يجوز حد منا يتكبر صح، الحين في هذا سواء. أما سواء في أن علي واجبات وعندي خصوصيات للذكورة وعندها خصوصيات واجبات للأنوثة وكل يقوم بواجبه، هذا أمر ضروري. ماشي معنى سواء في إيش سواء في؟ ولا يزال الأمر كيف. فهؤلاء يقولون ما أنتم إلا بشر، والعياذ بالله تبارك وتعالى يقولون للأنبياء. وهكذا حال الفساق والغافلين بعد مع الأولياء ومع العلماء كذلك. وصنف آخر تجاوزوا الحد ولا وقفوا عند الخصائص من النبوة والرسالة وكرامة وشرف المنزلة عند الله، رجعوا قالوا ابن الله أبا أبا أبا. ورجعوا قالوا إله أبا أبا أبا. فلا ذا ولا ذا، كلهم على باطل وعلى ضلال. ولا يتأتى أن يجحد فضل العالم أو الولي أو الصالح، ولا يتأتى أن يتخذ إله من دون الله، ولا أن يخرج عن طوره، ما يتأتى، هذا كله باطل. فأصحاب الباطل ما بين هذا وهذا وجاو وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ومع ذلك ما حد تجرأ على الأنبياء مثلهم فيما كذبوا عليهم ونسبوا إليهم من الآفات والكبائر. حمى الله حمى أنبيائه وأصفيائه وأوليائه، واجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. قال الملأ الذين كفروا من قومي ما هذا البشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وهذه هي المشكلة عند الناس، ما يريد أحد يكون فوقه ولا يكون يريد أحد يزاحمه على منزلته الخسيسة في الاعتبار الفانيات. ويقولون بفلسفة باطلة، ولو شاء الله ولا أنزل الملائكة، ومضت قرون قبلكم ما أحد ملائكة ينزلون أنبياء للناس، ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذا في الأرض بشر بنجيب بشر منهم يبين لهم. وهكذا قال يقولون إن هو إل وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، وليش هذا الحصر العلم عندكم؟ ومتوجيتم وتسمعتم ما سمعتم أيضا غيركم سمع، والواقع غير ما تقولون. ولكن حصر العلم والإطلاع عند أنفس معينة، وأن نحن ما حد فوقنا، هذا مصائب البشر، مصائب البشر على ظهر الأرض. ولذلك سيدنا إبراهيم كان يقول لوالده يا أبتي إنه قد جاني من العلم ما لم يهدك فاتبعني أهدك صراطا سويا، مع بوحد أعلم منهم، يقول أنا أعلم ما سمعنا إن هو إلا رجل به جنة. من سيدنا نوح عليه السلام رجل به جنة، عاش بينهم من أعقل خلق الله، ولا فيهم عقل يساوي عقله، مستقيم على منهج، يقولون مجنون. مجنون هاته واحد ممكن يلصق به المجنون للتصرفات ما هي مضبوطة. هذا منضبط السلوك عندكم في كامل الرأي في جميع تجارب حياته قدامكم، اليوم تقولون مجنون؟ ولكن قال عجب لهؤلاء أهل الضلال، عجب ما رضوا البشرية للنبوة، ما رضوا النبوة البشر، ورضوا الإلهية الحجر، اللي هي يصلحوا حجر قالوا إله، النبوة قالوا ما بنعيش نبي بشر، وإله جابوا له حجر قالوا إيش العقل هذا؟ قال ما رضوا للنبوة البشر رضوا للإلهية حجر، جابوا له حول ولا قلت إيش الضلال هذا؟ وإيش العقل؟ ما بغينا بشر إلا حتى لنا ملك. وإله كانوا تصلحون أحجار وودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر وتصلحونها آلهة، ونبوة ورسالة قلت ما يمكن بشر، وإذا حجر ويمكن إله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. منزلة الإلهية عندكم أقل من منزلة النبوة والرسالة. إن هو إلا رجل به جنة أصابه الجنون أو دخل له الجن فتربصوا به حتى حين، كما قال الله عن مشركي قريش في نبي الرم، أم يقولون شاعر أن تربصوا به ريب الله، فبيموت منهم. قلت ربصوا فإني معكم من الله متربصين، لم تمضي الأيام والليالي حتى يقوم وعد الله وينصر الله رسله وينشر الحق كما أراد ثم ترجعون إليه، ولا يكون في البرزخ ولا في الجنة إلا ما أخبرتكم وإلا ما أنبأتكم. ولا شيء، أنا متربص ومنتظر كل ما قلت عن يقين وثقة، وكل ما قلتم عن ضلال وخيال سترون ماذا سيحصل منه وماذا سيكون. لا إله إلا الله. فتربصوا به حتى حين. قال سيدنا نوح رب انصرني بما كذبون، رب انصرني بما كذبون، أي بتكذيبهم إياي مع حرصي عليهم ومحاولاتي الكثيرة الكبيرة بالأساليب المتعددة أن تهديهم وأن يتبين لهم الحق، فأبوا وأصروا واستكبروا استكبارا. رب انصرني بما كذبون. قال فأوحينا إليه أن اصنع الفلك السفينة بأعيننا ووحينا رعايتنا وعنايتنا وأمرنا لك كيف تصنعها وكيف تركبها. هذا آية من الآيات الكبيرة. كن سيدنا نوح يصنع سفينة يضم فيها هؤلاء المؤمنين من بني آدم، يضم إليها من الحيوانات من كل زوجين اثنين، وتأتي هذه الأمواج الخطيرة الكبيرة التي ما عرفت الأرض مثلها، ما عرفت الأرض، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد. وكيف السفينة دي تصل إلى فين وكيف تكون وكيف تحفظ؟ قال وحملناه على ذات ألواح، سفينة لها ألواح من الخشب ودسر مسامير ودسر تجري بأعيننا، لهذا حفظت وما كان للأمواج هذه أن تمسها ولا أن تصيبها بسوء. وجاءت الأمواج وسيدنا نوح ومن معه في أمن الله تعالى وفي طمأنينته تجري بأعيننا، وست أشهر وهم في الماء، حتى أمر الله وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي. قال فأوحينا أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا ساعة إرادتنا إهلاك القوم وفارت التنور على ما جعلها الله له، يتحول هذا التنور، قيل له تنور من حجر من عهد آدم وكان عند سيدنا نوح وكان يضع في مسجد، يقول الله إذا فاض فيه الماء فهو الوقت الذي أمرك فيه أن تطلع السفينة ومن معك، فإنه سيأتي الغرق القوم. وفار التنور فاسلك فيها، أدخل في السفينة من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى من كل الحيوانات، وأهلك إلا من سبق عليه القول، زوجته وابنه كنعان، بن كنعان هذا عنده أربعة، سيدنا نوح عليه السلام واحد منهم كافر كنعان، وأما سام ويافث ثلاثة منهم هؤلاء مسلمون، ركبوا معه في السفينة، بقيت زوجته وابنه مع الكفار. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، الحق عليهم القول، ولا عاد تشفع في أحد، ولا تسألني في أحد، كتبت هلاكهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، سبق عليهم القول بذلك. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. آيات يجعلها الله سبحانه وتعالى، وكيف ينجي أنبياءه ورسله وأهل الحق والهدى في بعد ما تحصل مآزق ومشاكل وآفات وشؤون كبيرة، ولكن العقبة للمتقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك حصل لكم الاستقرار وقمتم، فقولوا الحمد لله الذي نجأنا من القوم الظالمين ودفع شرهم وكتب هلاكهم وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، ربي أنزلني منزلا مباركا. في عامة القرى قرأوا منزل أي إنزالا مباركا، هيئة الإنزال. وفي قراءة منزلا، في قراءة عند عاصم منزلا مباركا، منزل مكان النزول. ولكن قرأ عامة القرى وأكثر الروايات عنه صلى الله عليه وسلم منزلا أي إنزالا مباركا، إنزال حسن في السفينة وإنزال من السفينة إلى الأرض مرة أخرى، فكانت البركة له في السفينة بعناية الله ورعايته، يعبد الله وقومه يصلون ويؤدون ما فرض الله تعالى عليهم وما ندبهم إليه سبحانه وتعالى في عنايته ورعايته وتوفيقه، ولا يصيبهم شيء من السماء من الماء المنهمر من السماء يأتي من السفينة وكذا والسفينة وكذا، ولا يصيبها للسفينة شيء. وتفجرت الأرض من تحت معونا أمضوا تلك الأيام وقد استعدوا بزاد وطعام بارك الله لهم فيه حتى كفاهم في هذه الستة الأشهر، حتى يقال أنه عند رسول السفينة في أوائل المحرم، وفي عشر المحرم من بين الثامن والعاشر من المحرم، ما عاد بقي معه في السفينة إلا بعض أضلاف الأغنام اللي كانوا قد ذبحوها وشيء من الدجر ففوروه، فكان آخر طعام على السفينة وخرجوا إلى الأرض بعد ذلك. يقول وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وفيه تعليم الدعاء عند الركوب وعند الخروج وعند نزول المنزل، رب حتى عند دخول الإنسان إلى منزله في كل مرة ينبغي أن يقرأ هذا الدعاء، ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قال الله إن في ذلك هذا الإرسال والنبوة وهذا الصبر وهذا التحمل من نوح وإيمان القليل معه وما كان من أذى قوم لوط ثم ما كان من انتقام من الكبير، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. والله ذكرنا احنا بهذا، يقول لنا في سورة الحاقة جل جلاله وتعالى في علاه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يقول أنا حملتكم في السفينة هذه، ولا منين جينا نحن من عند، لولا أبانا اللي ركبوا في السفينة ما ما ما كان لنا وجود. قال حملناكم يعني في أصلاب الراكبين في السفينة، أنتم يا بني آدم اللي كتبت حياتكم إلى يوم القيامة كلكم كنتم مع نوح في السفينة هذه. إنا لما طغى الماء وحملناكم فلنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذنون واعية. لا إله إلا الله. قال إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، مختبرين الناس بإرسال الرسول وإقامة الحجج والعلامات صدق المرسلين وثم هلاك الفساق والمجرمين طائفة بعد طائفة وقوم بعد قوم وأمة بعد أمة، وإن كنا لمبتلين لمختبرين لعبادنا بما آتيناهم من خلق بعد عدم وإيجاد بعد فقد ثم بعد ذلك، أما أتينا من أسماع وأبصار وما جعلنا لهم من آيات تدل على عظمتنا وما أرسلنا إليهم من الرسل وما أمهلناهم إلى حين، وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يقول بعد قوم نوح وهو نبي هود عليه السلام، ثم قرنا آخرين قوم النبي هود، فأرسلنا فيهم رسولا منهم سيدنا النبي هود، لهذا قال لهم فيما أرسله الله تعالى إليه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يقول للنبي هود واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فأرسلنا فيهم رسول من عبد الله ما لكم إلها غيره، هذه دعوة المرسلين كلهم صلوات الله وسلامه عليهم، أفلا تتقون. وسيدنا نوح قال لقومه كذلك ما تقدم، يا قوم عبد الله ما لكم إلها غيره أفلا تتقون تخافون بطشه وغضبه، تتقون ناره الموقده، وتتقون معصيته، وتبعدون عن مخالفته، افلا تتقون؟ وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وسعنا عليهم فيها، ما هذا؟ بتعلم بهذا أن التوسعة في الدنيا أحيانا تكون سبب للهلاك الأبدي، وأحيانا تكون للصالحين زادا للآخرة، يصرفونها في مرضاة الله تعالى وفي نفع الخلق وفي كسب الثواب، ولكنها إذا وقعت في أيدي الغافلين ضرتهم وأوقعتهم في الترف والسرف والبعد عن الشرف والعياذ بالله.

0: الأنبياء كل ما جاء واحد قالوا ساحر، وأنا قومي قالوا أي ساحر، الحمد لله خلنا أسجد، سجد شكر لله تبارك وتعالى. قال سلك الله بيس مساك الأنبياء، قالوا الجماعة يكذبون علي بدون ويعرفون إن لا أعرف السحر ولا بدأ يوم جيت السحر، وهم دارين بذلك ولكن يقولون هكذا على لا إله إلا الله. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال ولئن أطعتم، قال ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. سبحان الله. طيب ما أطعتم النبي هود وأنتم يطيع بعضكم بعض، كأنكم فيكم أمراء وفيكم مرجعيات، بشر مثلكم مرة تمام، ونتظن أنكم لا خاسرون، وأنتم في طاعة بعضكم بعض ما أنتم خاسرين، ما أنتم بشر مثل بعض مثل النبي هود ولا كيف؟ وإذا نبي بشر جاءكم بوحي من الله وأنتم بينكم بين تطيعون بعضكم البعض تمام، لكن واحد ثاني بشر لا عجب ما حد يطيع البشر، عجب والله. وهذه المقاييس المنعكسة والمختلة في أذهان الكفار والفجار والأشرار. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ترجعون ثاني مرة؟ هيهات هيهات، بعود بعود بعود، هذا أمر بعيد. كيف بعيد؟ وكل يوم يخلق الله لكم كم من واحد من النطف يجيبهم قدامكم وبعدين بيعجز يردهم ليش؟ وأمامكم أرض وعجائبها وغرائبها وزراعة، تحيا الأرض وتموت يوم وتموت وتحيا يوم بعد الثاني، وسماوات منصوبة، والقدرة دي تعجز تجيب مثلكم أنتم يا بشر. كم كبرك وكم ثقلك وكم ثقل السماء، اللي خلق السماء ما يقدر يجيبك أنت، كم أذرع يا كيف ما يقدر يعني؟ آياته مبسوطة أمامك تدل على قدرته العظمى جل جلاله. هيهات هيهات لما تعودون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما نحن كيف نموت ونحيا؟ يعني نحيا مدة ثم نموت في تقديم وتأخير، أو نموت ونحيا، يموت منا طائفة ويجون من بعدنا طائفة، لا يحيى ولا يموت بس. وما نحن بمبعوثين، كيف تنفون أمرا لا حجة لكم فيه ولا معرفة لكم بحقائقه، وقامت الدلائل على أن من بدأ أول خلق يعيده جل جلاله، ويقولون على سيدنا هود إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، قال رب انصرني بما كذبون، كما قال سيدنا نوح، قال أوحى الله إليه عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء مثل الغثاء الشجر اليابس والذي يأخذه السيل من ذلك المدات فيعلو فوقه، جعلناهم غثاء أي أهلكناهم وساروا كما قال الله في أصحاب الفيل، فجعلهم كعصف مأكول، شجر أكلت فيه الأنعام تفرق هكذا. وكذلك قوم النبي هود جاءتهم تلك الريح العقيم وصصقت بينهم وبديارهم ونخيلهم، حتى صاروا مرميين على الأرض أجسام خاوية غثاء، فجعلهم غثاء يقول تعالى وجانبهم فبعدا للقوم الظالمين. وجاء الرسل من بعدهم رسول بعد رسول كما يذكر الله لنا، وهكذا قصة البشر، والحمد لله على وصول خاتم الرسل وسيدهم، وأننا في النور الذي بعثه الله به والذي آتاه إياه، وهو سيد جميع المرسلين صلوات الله عليهم. والله يجمعنا بالرسل أجمعين تحت لواء الحمد وفي دار الكرامة. اللهم لا باعدت بيننا، آمنا بك وبرسلك وما جاءوا به عنك فاجعلنا من أتباعهم وأهل حسن اتباعهم، واجمعنا معهم يا ربنا في ظل عرشك وعلى حوض وعلى تحت لواء الحمد الذي يحمل نبيك، واجمعنا بهم في الجنة، واجمعنا بهم في الجنة، واجمعنا بهم في الجنة، اجعلنا وأهلينا وأحبابنا ممن أطاع الله والرسول ومات على ذلك، فحق له وعدك بالحق، ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم حسن أولئك رفيقا فاجعلنا مع ذلك الرفيق، اسلك بنا مسلكهم بلا تعويق، وأدخلنا في أعلى رفيق يا أرحم الراحمين. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما.
1: الله يتقبل، الله يتقبل الدعوات، أجيب الإجابات في خيرات ومسرات وزيادات، ولا يصرفنا بغفر الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وصلاح القلوب والتفريج على كل مكروب، يعطينا المطلوب جميعنا الحبيب المحبوب، ويفتح الله على الحاضرين إن شاء الله فتوح العارفين، يفقنا وياهم في الدين، يعلمنا بالسبيل والهدى والسبيل. يا الله يا الله يا الله، يا من نطلب به سواه، يا من ليس لنا غير له، انظر بعين رحمة إلينا واقبل بوجه الكريم علينا، وعمل لبرصك الجميل فعلم من تأهله إنك أخذت أول مرة. اللهم لا تعذب من غفرته ولا هم من فرجته، ولا دين لا قضيته، ولا مريضا لا شفيته، ولا شقيا لا سعدته، ولا غير من رددته، ولا ضال هديته، ولا حيت من حي دون لك فارضا، ولا سائل قضيته وانت غفار رحمك امين. اللهم لا تصرفنا من هذه الحال الا والغرور والذنوب مغفوره والعيوب مستوره يا رب العالمين، على هذه النيه وكل صالح وخاتمه مع طول العمر وفي عافيه واستقامه وطول عباده، واجل اخر كلام من الدنيا بعد عمر لا اله الا الله، يحقن بحقائق لا اله الا الله، ويعطيني بدايه الله، على هذه النيه وكل صالح وخاتمه تشفع بها والى حضره النبي في محمد صلى الله عليه وسلم بسر يسوع الفاتحة.
2: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبانة تريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت آل بلفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدار على الخير كفاعله. بتنظيم مجموعة الاهتمام بشباب حارات تريم ومنتدى حي بقلوبنا، وباستضافة نادي البرق الرياضي بتريم، الميدان يجمعنا والهمة تصنع القمة. ضمن فعاليات ملتقى بالهمة نصل إلى القمة، نلتقي في يومين يجتمع فيهما الرياضة والحوار والإلهام في تجربة استثنائية. الجمعة 1 ربيع الأول لعام 1448 الهجرة عصرا مباراة كرة القدم، منتخب قدامى لاعبي نادي البرق مع منتخب قدامى لاعبي ساحل حضرموت بملعب نادي البرق بتريم. ثم بعد صافرة النهاية بعد المغرب جلسة نقاش ومحاورة مع بعض الدعاة ولاعبين سابقين في أندية أوروبية من استراليا، إيطاليا، ليفربول بمصلى ملعب نادي البرق بتريم. لكن الحكاية لا تنتهي هنا. السبت 2 ربيع الأول نلتقي في اللقاء المرتقب التحاوري والهادف مع الحبيب المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، يحاوره الإعلامي أيمن بحمد بمشاركة بعض الشخصيات من المحللين والمعلقين الرياضيين للقنوات الرياضية وكذلك بعض الشخصيات الإدارية والاجتماعية في تمام الساعة 8 مساء بملعب نادي البرق بتريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم بمشيئة الله افتتاح معلام التهذيب الناشئين لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وسيبدأ التسجيل للعام الدراسي 1448 الهجرة من يوم الاثنين القادم 4 ربيع الأول لعام 1448 الهجرة الموافق 17 أغسطس 2026 للميلاد للطلاب الراغبين، وفق الشروط الآتية: أن يكون الطالب قد أنهى مقرر التهجي وشرع في تلاوة كتاب الله تعالى، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 8 سنوات، أن يدفع ولي الأمر الرسوم المقررة للمعلامة. وقت التسجيل صباحا من 7 وحتى 10 عصرا من 5:15 وحتى 6:00. ملاحظة: فترة الدراسة من 8 صباحا إلى ما بعد صلاة الظهر وقراءة الأذكار. البرنامج التعليمي يستمر لمدة 10 سنوات. عنواننا: تريم عيديد، شارع 60، شرقي جامع مولى عيديد، قبل مركز عباس للمواد الغذائية. للتواصل يرجى الاتصال وكذلك أيضا عبر تطبيق الواتساب 7721668 8. وبالله التوفيق.

0: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعاني مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرف الثاء، يمكن نشيل من حرف الثاء كلمات كثيرة، ولكن نحن اخترنا ثواب. ما هو الثواب؟ الثواب أجر من الله سبحانه وتعالى على عمل صالح تقوم به، هذا الثواب. وكلنا في هذه الدنيا ما عملنا ولا صلينا ولا صمنا ولا زكينا ولا فعلنا شيء من الخير ولا قرأنا شيء من القرآن ولا حدث حديث من الأحاديث الشريفة إلا من أجل أن نحصل على ثواب في الآخرة لهذا العمل. إذن فالعمل اليوم والأجرة مقبلة، العمل اليوم بجهد بسيط وسهل، خلونا نعيش مع الثواب اليوم. الإنسان كل واحد ما يعمل إلا من أجل غرض، إن اشتغل بغى أجرة، وإن عمل حاجة بغى مدح من الناس، ولكن كل مؤمن في هذه الدنيا يعمل من أجل أن يحصل على ثواب في الآخرة. العمل المطلوب منك هو ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، أو أمرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وعمل به خلفاؤه الراشدون والسلف الصالحون وقبلهم التابعين. يعني أنت تعمل هذا العمل وليس لك في الدنيا أجر. بعض الأعمال نعم لها أجر في الدنيا، كبر الوالدين، كصلة الأرحام، كالإحسان إلى الجيران، كمساعدة العجزة والأيتام، هذا جوابه في الدنيا. لكن نحن نفكر في ثواب الآخرة. الآخرة خير، وللآخرة خير وأبقى. تعيش في هذه الدنيا كم تعيش؟ عش مثل نوح أكثر من 1000 سنة، تموت؟ لابد أن تموت. ماذا بعد الموت؟ بعد الموت خذ لي لقيته في الدنيا، شوفه محسوب لك، يكتب لك الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حقك محفوظ وقد يزيد، ولكنه لا ينقص. لذلك لماذا لا نبدأ مع هال الحصول على الثواب من حين ما يتزوج الرجل ويطلب الزواج؟ لماذا تزوج؟ لأنه عنده، خلق الله عنده قوة جنسية، هذه القوة الجنسية لا بد لها من إنبات الأولاد والصغارا وإناثا وذكورا. هذه القوة التي أعطيت له وخلقت فيه، إلا بعض الناس النادرين، والنادر لا حكم له. هذا كيف يفعل بها؟ ما دام الصغير يصبر، وإذا كبر يتزوج. تزوج، فلما تزوج كانت نيته في الزواج، أو المفروض أن تكون نيته في الزواج إيش؟ أن يضع هذه النطفة في مكان تخرج له بعد ذلك طفلا ذكرا أو أنثى. هذا الطفل يربيه من أجل تزيد نسمة تذكر الله سبحانه وتعالى. هذا أول غرض. ثاني غرض أنه يمنع نفسه من الزنا واللواط وما شابه ذلك، فلا تخرج هذه النطفة إلا في مكانها. يعني أنه يحاول يقهر نفسه عن الانحراف والانجراف إلى مثل هذه الأعمال، لجل يكون ما شاء الله ما جاء الزواج إلا وجوده في شوق للزواج، ولا جاء الزواج إلا وحمد الله أنه ما راح مكان خارج الزواج. ويغفر الله سبحانه وتعالى لمن غره شيطانه أو نفسه أو هواه أو أصحابه وأقرانه. ما في شيء يا شيخ، الله غفور رحيم، ايش بغيتكم الناس؟ هذه الكلمة ذي تفزة، لكنهم يجيبون كلمة واحدة يخلون الميزان منكوس على شق. كيه غفور رحيم الله، نعم الله يعطي، نعم الله يتوب، نعم الله يغفر، نعم، لكن ليه ما يجيبون الثاني؟ الله شديد العقاب، الله يعاقبك، الله يحاسبك، الله هذا ما يجيبون، يجيبون جنب واحد، يمشون على جنب واحد سيك البيدل يعني، لذا شفت نفسك ما تسكت راح رجولك في الأرض. لذلك مفروض علينا كلنا أنه عندما نتذكر الزواج نتذكر أن هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى، ويخلق في هذا الرجل وهذه البنت التي تزوجت إيش؟ حب وضعه الله في القلوب، جعل هذا الرجل وهذه البنت لا يعرفون من الحرام شيء على الإطلاق، يعني من حرام ما يتعلق بالشهوة ما يعرفون منه شيء على الإطلاق، إنما هذا ارتبط أرت مع نار صارت كهرباء، ماشي أرت مع نار ما تصير كهرباء إذا كان العمل بدون فائدة. لذلك في الزواج ثواب، في صون المرأة، صون المرأة وصون الرجل والعفاف عن الانحراف في ثواب، الثواب هذا ينعكس على الأولاد الصغار، يعني إذا كان الأب طيب والأم طيبة لا بد أن تكون النتيجة طيبة، ولا بد أن يكون الطفل طيب، إلا ما شذ عن القاعدة، وكل قاعدة لها شواذ، لكن معظم الحالات. كيف كان الزواج في السابق؟ كان الزواج في السابق يتم بين ناس ما يعرفون من الزواج شيء أبدا، يدخل الرجل إلى غرفة الزوجة وهو ما يدري، وهو خايف، الرجل خايف، مش الحرمة، كيف الحرمة؟ الحرمة اللي من باب أولى، وقد يقعد مع المرأة فترة من الفترات ما يعرف ماذا يفعلون، لأنه أبوه ما قال له شيء، قالوا الحرمة اللي يقول شوز يقول طيب مرحبا العون ومرحبا، ما يقول شيء، لكنه ما عرف شيء من هذه الحرمة. وهذا قد يحصل عند إنسان أسبوع ولا شيء، وبعدين تتم الأمور كما هي وكل شيء تمام، لكنه أحسن له من ذا الذكي اللي يسمين السؤال ذكي. أنا أعرف الآن عندنا بنات وعندنا أطفال عمرهم 10 سنوات يعرفون كل شيء عن الناحية الجنسية، يقولك هذه ثقافة جنسية لا بد منها، نعم عرفنا الثقافة الجنسية، لكن ما عرفنا البريك حق الثقافة الجنسية، ما عرفنا المكبح على قولهم باللغة الفصحى سموه مكبح حق الثقافة الجنسية، هذا ما عرفناه. عرفنا نعم أنه هذا يجي وهذا يحصل وهذا يحصل وهذا يحصل وهذا يحصل، لكن نتيجة هل نقدر نطرح رجلنا على البريك ولا نترتر مع المنترة وخلاص؟ هذا يبني على إيش؟ على أن الأب والأم لابد أن يصونوا أولادهم عن إيش؟ عن مسايرة الأشخاص الشاذين. يعني واحد ولده لا يخليه يصير مع ولد فلان فلان، لماذا؟ لأن الولد هذا لسانه بطالة، لا تعرف إلا اللعن والسب والشتم وقليل أدب، وربما يفعل شيء من هذه الأشياء، هذا ما نسايره، هذا ضرر علينا، هذا إنفلونزا طيور، يا ريت إنفلونزا طيور بيعالجونها، لكنه هذا أخص من إنفلونزا الطيور، هذا مصيبة تنتقل، وبعدين يريد الذي تعلم المصيبة أن يطبقها، هذه المصيبة. لذلك من ثواب للوالدين أن يحرصوا على تربية أولادهم تمام التربية وحسن التربية. ولذلك كان هنا عندنا في تريم في كثير من المناطق أولاد ما يخلونهم، وخصوصا أهل البيت في تريم ما يخلون أولادهم يخرجون عن دائرة معينة لكي لا يختلطوا بالسفهاء، وسفهاء هذه الأيام أحسن من الأذكياء حق الأيام هذه، لأنه السفيه هذاك الأيام ما يخرج كلمة ما يعرف معناها أو شيء أو سب أو شتم، لكنه هنا الآن السفاهة زادت، إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، يسب ويلعن ويشتم كل شيء. لذلك كانوا يحصرون أولادهم في مكان معين لجل عدم الاختلاط بهذا. كان كثير من الناس ما يدخلون حتى السوق، لماذا؟ لأنه في السوق يكون كلام غير سليم وغير لايق، فإذا عليهم دائما أن يحصروهم. هكذا كانوا، هكذا كانت التربية. كان الأب مثلا يسأل ابنه فين صليت الظهر اليوم، إذا كان ما هو مرافق له، إذا فين صليت الظهر اليوم؟ صليت في المكان الفلاني. هذا حين لا يقول صليت ولا ما صليت، يقول لا أنا بتغدى أول، يوع ويرفع صوته أرفع من صوت أبوه، والأب ساكت عادي عنده ما يقول شيء. عيال الوقت نجيبهما، قال له تجيبهما، قال لقبك ما يوم أبوك لقابك، يا أبوك لقابك، كان أبوك يضربك على أتفه الأسباب. نحن ما بغينا الضرب ولا بغينا العصا تشتغل، لكن كلمة قوية من أب مرة واحدة ضربة بالمخلع يقولون، ولا عشر بالفتيك، فتيك حق النجار، المخلع حديد كبير، هذا ضربة واحدة مرة واحدة، مرة واحدة عاقبه وعلمه، وعلم الأم أنه ما تخاف على ولدها من الجوع ولا تخاف عليها من ترك الصلاة، لأن الصلاة أمر عنده من النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها العشر. أنك ربيت ولدك حسن التربية، وأنك ربيته أحسن ما يكون، وبذلت أقصى جهدك، وبعدين بعد 21 سنة قلوا خلاص، قلوا لسانه معه خلاص يعرف كيف يتصرف. لذلك يجب على الآباء إذا يريدون من الله ثواب.
2: مستمعون، نبقى وإياكم الآن مع نقل مباشر لدرس التعريف بالسابقين الأولين ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع الشيخ الداعية عبد الله بن عوض باجهام.
3: عن فتح مكة وسببه وتحرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومكان من الحوادث التي اكتنفت هذا الحدث العظيم الكريم المبارك. وإذا تذكرنا آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول أهل العلم على أصحاب علوم القرآن، آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة سورة النصر. في نزول القرآن يذكرون أن أول آيات نزلت على النبي فاتحة سورة العلق 5 آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويذكرون أن أول سورة نزلت كاملة سورة الفاتحة، وأول سورة نزلت فيها سجدة سورة النجم، وفي المدينة أول سورة نزلت آيات من المطففين، وآخر سورة نزلت كاملة على النبي سورة النصر. الشاهد فيها قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، نصر الله للنبي على الأعداء في الغزوات كلها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن قاتلهم في خيبر وما قبلها من المواقع، قال من بعدها نغزوهم ولا يغزونا، وكان بعدها جاء صلح الحديبية، ثم في العام السابع جاءت بعد في عمرة القضاء جاءت غزوة خيبر، والعام الثامن جاءت موته، وجاءت فتح مكة في رمضان، وبعده جاءت حنين، وفي العام التاسع جاءت تبوك. إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هو كما قال أهل العلم في عام الوفود كان الناس أفواجا أفواجا، جماعات جماعات، قبائل قبائل، وعندنا هنا الفصل الثالث عام الوفود، قبائل بأكملها تأتي فتسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت يتأول القرآن، ففي الركوع والسجود المطلوب التسبيحات الثلاث كأدنى الكمال، ثم من أراد أن يزيد في النفل إلى 11، ومن أراد أن يزيد الدعاء الوارد المذكور في الدعاء في السجود والركوع، اللهم لك ركعت بك أمنت وركع لك مخي وعظمي وما استقلت به قدمي إلى آخر الدعاء، وفي السجود مثل سجود التلاوة، اللهم لك سجدت بك أمنت وسجد لك وجهي الذي سجد وجهي للذي خلقه وصوره إلى آخر الدعاء. الشاهد ممكن يزيد، وممكن أيضا أن يزيد في الركوع والسجود ولو من مرة واحدة، يتعود زيادتها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فقد كان النبي يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول ذلك. فتح مكة كان فتحا عظيما، ومن بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، لأن مكة صارت دار إسلام، لكن من غيرها قد تأتي هجرات. لا هجرة بعد الفتح لهم عدد من المعاني، ويضربون مثال فيها، فلما يتكلم العلماء على شراح البخاري يذكرون فتح الباري و الشروح الأخرى ويقولون لا هجرة بعد الفتح، أي أن فتح الباري كان مستوعبا وشاملا وصاحبه أمير المؤمنين في الحديث، لا هجرة بعد الفتح، فمن كان متنقل من موقع إلى موقع ومن حال إلى حال وفتح الله تبارك وتعالى أبواب القبول وأبواب الإقبال على الله لا هجرة بعد الفتح يلازم، ولكن جهاد ونية. في الشخصيات التي ذكرت في هذا الملخص ممن أسلموا بعد الفتح نحو 11 من الشخصيات، بدأها بأبي قحافة. أبو قحافة رجل أكرمه الله تبارك وتعالى بالإسلام، فكان رأس في سلسلة انفردت في الصحابة كلهم، لا يوجد في الصحابة رضي الله عنهم أربع رتب وأربع طبقات كلهم صحابة إلا في أسرة أبي قحافة، فهو صحابي وابنه الصديق صحابي وعبد الرحمن بن أبي بكر صحابي وعتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق الذي هو ابن قحافة بن أبي قحافة صحابي، فلا توجد أربع رتب وأربع طبقات من الصحابة في أسرة واحدة إلا في بيت أبي بكر، بدءا بأبيه في الرأس وختاما بابن ابنه سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. أبو قحافة هو عثمان بن عامر بن عبد الله، وأبو بكر اسمه كما قد قرأناه في أول شخصيات في هذا الكتاب في الموسم الأول أن اسمه عبد الله. كثير من الناس اليوم لو جيت وقلت له تعرف واحد يا أخي من أصحاب اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي من بني تيم، يقول لك من ذا اسم جديد. لو قلت له كان تعرف واحد من أصحاب اسمه أبو بكر الصديق هو أشهر من نار على علم، من الذي ما يعرف؟ وهو هذا صاحب الاسم أبو بكر الصديق. الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين لما تكلم في باب اليقين والتوكل ثاني باب في كتاب رياض الصالحين ووصل إلى حديث الغار وأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اليقين الأكبر الأعلى ثبت الصديق في الغار وقال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، في هذا الحديث الذي يرويه سيدنا أبو بكر يقول الإمام النووي فيه وعن أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر وسرد نسبه، وهو اسم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبوه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب القرشي التيمي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وإذا تذكرنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونتعبد الله بمعرفة أسماء وحفظ أسماء ما لنا في الظاهر بها أي علاقة ولكن توجد بسيدنا محمد، فإذا جينا ونتذكر سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن كعب، هنا يلتقي نسب سيدنا أبو بكر الصديق ووالده إلى مع النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال والد أبو بكر الصديق رضي الله عنهما وهو أول من ورث خليفة في الإسلام، خليفة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر، ولما توفي توفي قبل والده، توفي الصديق قبل والده بنحو 6 أشهر وقيل نحو سنة. لما توفي سيدنا أبو بكر من ضمن من ورثه أبوه كان وارثا له، قال وأول من ورث خليفة في الإسلام، كان معروفا بالحلم والوقار، وطبعا أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. أما إسلامه فقد أسلم يوم الفتح، وجاء الحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت لما كان عام الفتح ونزل النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ذا طوى، خرج بذي طوى، قال أبو قحافة لابنة له كانت من أصغر أولاده، وسنعرف أن من أولاد سيدنا أبو قحافة أبو بكر ومعتب وعدد من البنات كانوا أبناءه، قال أي بنية أشرفي بي على أبي قبيس جبل أبي قبيس أريد أن أنظر إليه، وكان قد كف بصره فأشرفت به عليه، فذكر الحديث بطوله وفيه، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصديق إلى عنده فأخذه من أخته، أخت سيدنا أبو بكر كانت تقود أبوه، سيدنا أبو بكر جاء وأخذ أبوه يقوده إلى عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا فيه فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد في فتح مكة خرج أبو بكر حتى جاء بأبيه يقوده، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركت الشيخ في بيته حتى آتي؟ أنا أجي لعنده. احترام الكبار تقدير، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحيانا الشيطان قد يسول لأحد منا أنه بمكانته هذا طالب علم ولا شيخ ولا مفتي ولا أي مسمى تسمى به، أنه ينبغي حتى كبار السن يحترموه يوقروا بسبب علمه، وربما يحفظ حتى بعض الآثار وبعض الأقوال في ذلك، لا يضحك علينا الشيطان. فقد حفظنا في تراجم صالح الأمة من الصحابة بل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رباهم من الصحابة إلى زماننا من نراهم فلذات الأكباد وفلتات من طلاب العلم والمشايخ الكبار المرجعيات في البلدان، ومع ذلك يقصدون كبار السن ويأتون إليهم. نعهد في بعض المساجد عندنا في البلاد المباركة أن يأتي شيخنا الحبيب عمر حفظه الله تبارك وتعالى ويتردد على بعض الجوامع بالخطبة ربما في الشهر مرة أو في السنة مرة ونحوها. لما يخطب إذا انتهى من الجمعة مع اجتماع الناس حوله، لكنه يحب أن يذهب إلى كبار السن، هذا جالس على كرسيه وهذا جالس على العربة، وهذا يذهب إليهم هو بنفسه، ممكن يجيب عربته إلى عند المحراب فيسلمون عليه، لا اتركوهم مكانهم، هو الذي يجي لهم عنده. ونماذج في ذلك كثيرة رأيناها مما يرى الواحد مننا أنه ماذا عمل مع الكبار، ويضحك على بعض شبابنا عبارة يرددونها يقولون من يحترمنا نحترمه أما الكبير هو الله، يقولون كذا من يحترمنا نحترمه أما الكبير هو الله. نقول نعم، كلمة حق لا نريد أن يراد بها باطل، الكبير هو الله، والكبير قال النبي ليس منا من لم يوقر كبيرا، على معنى احترام الكبار ولو لم يكن مسلما، ولو لم يكن مسلما. ولنا في السيرة مشاهد ومواقف في ذلك كثر. قال شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركت الشيخ حتى آتيه، هو بنفسه بيجي إلى عنده صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، فقال أي أبو بكر يمشي هو إليك يا رسول الله أحق من يمشى إليه، أنت أحق واحد نذهب إليه، وخير من يقصد من الخلق وخير من يؤتى إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. قال وأجلسه بين يديه، أحله بين يديه يعني أقعده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسح النبي على صدره فقال أسلم تسلم فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. لم يؤثر عن هذا أبو قحافة أنه كان يؤذي ولده أنه أسلم وأنه تبع النبي وأنه كذا، لا. ولم يؤثر عنه أنه كان يتكلم على النبي ولا أن يؤذي النبي أبدا. بعض البيوت سبحان الله الله براها على السلم وبراها على السلامة، ويحتاج هذا في الواقع أنه ليس كل الناس الذي تراهم ما هم عندك ولا على يعني نفس المشرب الذي أنت فيه هم عادين، ففيهم أناس فقط هو ترتيبه كذا، ما يحب يعمل ترتيب لم يألفه، فيحتاج أن البر والخدمة. ويذكر نذكر عن شيخنا الحبيب مشهور رحمه الله تعالى يذكر أن النصارى في بعض البلدان بذلوا أموال كثيرة على المبشرين وكانت النتائج قليلة، ففكروا وأعادوا النظر ورجعوا إلى قاعدة. الحب مشهور يقول هذه القاعدة أنتم يا طلاب العلم وأنتم يا أصحاب الدعوة بغناكم تعملوها. النصارى لما عملوها كانت الكلفة المالية قليلة والنتائج كثيرة. إيش عملوا؟ قال نظروا إلى كل بلاد فقسموا الذي فيها ثلاثة أنواع من حيث المرحلة العمرية، فمن كان أصغر منهم تلاطفوا معه وعملوه كالابن أو الأخ الصغير، ومن كان أكبر عاملوه معاملة الأب أو الأخ الأكبر، ومن كان مثلهم عاملوه معاملة القرين الطيب. قال فكسبوا خيرات كبيرة، ونحن نحتاج أن نتعامل بهكذا، كل من كبر كل من صغر كل من ساوى نتعامل معه بالتعامل النبوي الذي يطلب منه. هذا سيدنا أبو قحافة سيدنا عثمان بن عامر، زوجته التي هي أم سيدنا بكر، وهو تزوج على عدد من النساء، تزوج من ضمن زوجاته أم الخير أم سيدنا بكر، واسمها سلمى بنت صخر، وكانت من أوائل الناس إسلاما، أسلمت قبل زوجها، تأثرت بولدها وأسلمت. وطبعا نعرف أن من أوائل من أسلم من الرجال يضرب المثال بأبي بكر رضي الله عنه. أيضا جاء في حديث في إسلامه عن جابر قال أتي بأبي قحافة عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغامة. مثل الثغامة، ما الثغامة هذه؟ قال الثغامة نبات، نبت أبيض، الزهر والثمر، الثمر أبيض والزهر أبيض وشديد البياض، وإذا يبس يشتد بياضه. قال جاء بأبي بكر بأبي قحافة عام الفتح، أتي بأبي قحافة عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. وجنبوه السواد قاعدة، أن السواد لا يغير به الشيب إلا في حالة واحدة استثناها العلماء، وهي الجهاد في سبيل الله، حتى لا يرى الكفار أن الجيش كلهم لحاء بيض وأنهم كبار سن قد يستعفوهم ويستقون عليه، فرخص أنه يحني ويخضب لحيته بالسواد إن اكتفى بغيره من الكتم، من الحنة، من أمثالها. والكتم نوع، كتمت سرا بدا لي منه بالكتم، يقول البوصيري، نوع من النبات مثل الحنة، يخضب به البياض ويذهب ويصير لونه قريب من الأسود ومائل إلى الحمرة. لكن السواد أجيز وأبيح في الجهاد. في الزبد عندنا يقول وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. لكن في غيرها من الأحوال المقرر، ونحن في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وربما في المذاهب الأخرى قد يكون في إسعاف في ذلك أو هناك من الأقوال، لكن المقرر أنه لا يخضب شعر الرجل بالسواد إلا في هذه الحالة، والبقية لا يجوز، وإنما يذهب إلى غيرها أخذا بقول النبي وجنبوه السواد. جنبوه السواد، فبماذا يخضب؟ يخضب بالحمرة وبالصفرة وأمثالها. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه سئل هل خضب رسول الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب البياض الذي فيه؟ قال لا، لم يخضب رسول الله، وأبو بكر وعمر خضبوا. اليوم بعض الناس الذي يجي يقول أن النبي ما لقى شيء معين ممنوع نعمله، نقول طيب خضب الحنة، خضب الأبيض بالحنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في أبو قحافة، هو ما فعله والصحابة فعلوا بعده، باعتبار أنه أمر لا يمنع فيه، ما هناك يترتب عليه حكم شرعي بالوجوب أو بالحرمة. أبو بكر وعمر خاضبوا ورسول الله ما خضب. قال بعض أهل السيرة، بل قال بعض أهل العلم من سمعناه، قال أصلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماشي شيب فيه كثير، في كتب السير، في مثل كتاب الشمائل للإمام الترمذي فصل يذكر فيه شيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ليس في رأسه ولحيته أكثر من 20 شعرة بيضة. الواحد مننا لما يقول 20 شعرة، 20 شعرة، ما هو 20 موضع، يعني بالنسبة للصحابة لما يكون قريبين مركزين ومحدقين حتى يكاد يعدون الشعر. قال لم يكن في رأسه ولحيته أكثر من 20 شعرة، في بعض الروايات 17 شعر. 17 شعرة ذي بيخضبها ليه؟ في ضمن لحيته كلها، ولحيته عظيمة صلى الله عليه وسلم، في ضمن شعر رأسه كله، هذا كله في 20 شعرة بيضة تقريبا ما بتظهر في البقية، فقدها يحتاج إلى الخضب أصلا لأنه لم يبرز الشيب فيه صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن الصديق وأبوه كان بالتوجيه النبوي، وعمر وغيره من الصحابة خضبوا، وعلى ذلك نرى كثير من أهل العلم قد يميل إلى خضبها بالحنة أو بالكتم أو بغيرها، وهو أمر جائز ومسموح به في الشريعة. في إسلامه رضي الله عنه هذا. أما مناقبه، فمن مناقبه قال موسى بن عقبة لا نعلم أحدا فيه سلسلة نسب صار 4 كلهم من أصحابه إلا أبو قحافة وأولاده. قال موسى بن عقبة ما نعلم أحدا في الإسلام أدركوا هم وأبناؤهم النبي 4 إلا هؤلاء، أبو قحافة وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن وابن أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر وابنه أبو عتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم أجمعين. أما وفاته فقد توفي سنة 14 باعتباره في خلافة من؟ الفاروق. سيدنا أبو بكر توفي في شهر جماد الآخر نحو 20 منه في سنة 13، ثم تولى الخلافة سيدنا عمر وأخذها 6 أشهر و10 سنوات، 10 سنوات ونصف تقريبا، وتوفي في 29 ذو الحجة على رأس 23 سنة من الهجرة النبوي. فسنة 14 التي كانت فيها وفاة أبو قحافة، باعتبار أن هذا الوقت كان وقت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وله من العمر 97 سنة. أبو قحافة أكرم بأولاده ومن بينهم الصديق بين سيدنا أبو بكر وبين أبوه 30 سنة. ولد أبو بكر وأبوه يبلغ من العمر 30 سنة رضي الله عنهما. مما يتعلق أيضا بهذا الأمر أن أبو قحافة كان كفيف البصر، لما هاجر أبو بكر أخذ ماله كله وما ترك شيء، ومن بقي في مكة من أهله بقت أسرته، وأسرة أبو بكر كلهم في الخدمة، كلهم في الخدمة، من زوجة أبو بكر أم سيدتنا عائشة أم رومان، وعائشة وبنته الأخرى أسماء، كلهم ما شاء الله، وعبد الرحمن، فكلهم كانوا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب وأبرز مثال في ذلك الهجرة، لما هاجر أصبحوا الصباح يسأل فينا أبو بكر، قالوا ذهب مع محمد، فجاء إلى عندهم البيت يقول لهم ما أرى أبو بكر إلا فجعكم بنفسه وماله. أبو بكر راح هو غاب، والعد خلى لكم شيء شل معه. أسماء من حنكتها، أسماء بنت أبو بكر ذات النطاقين، وضعت بعض الأحجار في كيس وقيل في رف في طاق وغطتها، وقالت لا لا قد ترك لنا خيرا، وجابت يده ولمسته فوق الكيس، قالت له ترك لنا هذا، قال إذا كان ذلك فلا بأس. ومرت عليه قبل أن يسلم، كان هذا الموقف منه. أيضا كان أبو قحافة يكلم ولده أبو بكر، يقول يا ولدي أنت قاعد تشتري المماليك هذول الضعاف وتعتقهم، لما كان اشترى سيدنا أبو بكر سيدنا بلال واعتقه ما في حديث البخاري وبروايات أخرى. فكان أبوه قال يا ولدي أحسن لك اشتر ناس أشد مستضعفين أو مماليك لكنهم أقوياء، اشترهم واعتقهم من شان يكون الولاء لك، ومن شان لو شيء نزل بك جون يساعدونك. قال تشتري بلال، أبي يلقيبك بلال وتعتقه، وتشتري فلان، كلهم من المستضعفين، وكان بعض بنيته ليست كبيرة. فكان يقول لولده يا ولدي لا تشتري هؤلاء، اشتر لك ناس أشد حتى إذا نزلت بك نازلة قاموا دونك ودافعوا عنك. التفت لي قال يا أبوي أنا ما أنتظر شيء في الدنيا، أنا بغيت هناك اشتريهم واعتقهم لوجه الله مشان بغيت الأجر عند الله، ما بغيتهم يساعدون في الدنيا. فأنزل الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى وسيجنبها، ذكر النار في سورة الليل، يقول الله تعالى أصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لأنهم قد قالوا أن أبو بكر بينه وبين بلال قدم بلال لأبي بكر خدمة، فأبو بكر اشترى بلال مقابل هذه الخدمة ووفاء بها. قال الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى، طيب يلقي هذا كله من شانه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله بيرضي أبو بكر يوم القيامة ولسوف يرضى. فرضي الله عن أبي بكر وعن أبيه وعن سائر الصحابة. أيضا كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في بيته، كل البيت الذي عنده والذي يحيط به كلهم كانوا في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، أسماء بنت أبي بكر وموقفها، والبيت كله بشكل عام كانوا صحابة، أم أبو بكر صحابية، زوجته صحابية، أولاده وبناته صحابة، لم يكن منهم إلا واحدة جاءت ولدت بعد وفاة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه بأشهر، وكانت حمل في بطن أمها عند وفاة سيدنا بكر، هذه فقط تسمى أم كلثوم أو نحو ذلك، هذه لم تكن من الأصحاب، وبقية أولاده وبناته كلهم دخلوا في دائرة الصحبة للنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فرضي الله عنهم أجمعين. الشخصية الثانية التي نتحدث عنها في هذا اليوم ونقف معها ممن أسلم وعام الفتح أبو سفيان. وأبو سفيان عندنا منهم 2 وكلهم في من أسلم وعام الفتح. أبو سفيان هذا الأول صخر بن حرب الذي هو كان سيد قريش، وأبو سفيان الثاني أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف في جده الخامس، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يكنى أبا حنظلة رأس من رؤوس قريش وقائد من قاداتهم في يوم أحد، واللي بدر ما حضر كان موجود لكن كان هو في الصف الثاني في الرتبة الثانية في الطبقة الثانية، كان موجودين أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وعقبة بن معيط ذل الطبقة الأولى، وأخذهم الله تعالى في بدر كلهم. فلما ذهبوا ما بقي من الرؤوس البديل والخلافة يعني من خلفهم بعد في قريش وسيادة قريش إلا مثل أبو سفيان وحكيم بن حزام وأفراد آخرين معه. قال وكان قائدهم في يوم أحد ويوم الخندق، يعتبر من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، من سادات قريش وأشرافه. أمه تسمى صفية بنت حزن بن جبير أو بن بجير أم أبو سفيان. ولد قبل ولادة النبي بنحو 10 سنوات، ولد قبل الفيل أي قبل عام الفيل بعشر سنوات وقيل بأقل من ذلك، وكان من دهات العرب الدهاه الأذكياء يعني صاحب الذكاء الخارق قوي فطنة قوية عنده من دهات العرب ومن أشرافه. سبحان الله، يقول أهل العلم يضربون مثال أن دهات العرب 4 أو 5 ومن بينهم أبو سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وفلان وفلان، يضربون مثال بهؤلاء أنهم دهات العرب. الملفت فيها أن هؤلاء دهات العرب كلهم أسلموا لأنهم وجدوا النبي أدهى منهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأذكى. قال أهل العلم قسم الله العقل 100 جزء فأعطى النبي 99 جزءا وجزءا أعطاه الخلق، ومع ذلك الله أمر النبي أن يشاور الخلق فيما يريد أن يقدم عليه. من دهات العرب ومن أشراف قريش في الجاهلية، كان تاجرا يجهز التجارة بماله وأموال قريش هو ليقودها، وفي غزوة بدر كان السبب فيها بيترضون قافلة، من يقود القافلة؟ أبو سفيان، كان أبو سفيان يقود. ففكر بعد أن وصلته الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيعترض القافلة فسأحل بها، عمل حاجتين، أخذ بالقافلة بعيد عن الطريق المألوف، والأمر الثاني أرسل ضمضم بن عمرو إلى قريش يستنفرهم حتى يدركوا القافلة ويستخرجوها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال بماله وأموال قريش إلى الشام وغيرها، رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وغيرها من أرض العجم، وكان يذهب بها فيتاجر ويكون بارزا في ضمن التجار، له مال كبير. وكان يخرج أحيانا بنفسه وحده، يأخذ مال وتجارة معه ويخرج لحال ليس في ضمن قافلة، فتكون القافلة أو المال الموجود في التجارة كله حق أبو سفيان وحده. وكان يخرج أحيانا بنفسه، فكانت إليه راية الرؤساء المعروفة بالعقاب، المرجعية حق الرؤوس، يسمى أحيانا نقابة، يسمى أحيانا مرجعية، يسمى أحيانا بمسميات معينة. عندهم كان تسمى العقاب بمعنى العقلة منهم والرؤوس منهم لا يفصلون إلا بعد ما يرجعوا إلى رأيه. قال وكان لا يحبسها إلا رئيس، رئيس في قوم هو الذي يتمكن منها وهو الذي يقوم بها. فإذا حميت الحرب اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بين يدي الرئيس، أتوني إليه. أولاده من بينهم ذكر 3 هنا، معاوية ويزيد وعتبة، هؤلاء أبناء سيدنا أبو سفيان نفسه. بعد ذلك مثلا جاء من أولاده، وسيأتي ذكر مثلا من ضمن من أسلم وعام الفتح ابن معاوية بن أبي سفيان صحابي رضي الله عنه وأرضاه. جاء من بعد ذلك سمى معاوية واحد من أولاده باسم أخيه ولا يلتبس هذا الاسم مع الآخر، في معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان والثالث عتبة بن أبي سفيان وإخوانهم وأخواتهم. من أخواتهم؟ واحد من أخواتهم اسمها رملة وكلنا نعرفها، وهي التي تسمى أم حبيبة، زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أم حبيبة اسمها رملة، في عقيدة العوام ما ذكر اسم أم حبيبة، ولكن صفية ميمونة ورملة ذكرها باسمها. رملة هي أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان. إسلامه في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبيه أي العباس قال لهم أنه لما أتى به العباس وقد أردفه خلفه يوم الفتح، فيما ذكرنا من القصة بالأمس أن أبا سفيان أدركته الرقة على قريش فأخذ بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب، وكان من الحديث بينه وبين أبي سفيان بعض الكلام، فأخذه وأردفه معه على بغلة النبي وأخذه إلى خيمة النبي ليطلب الأمان لأهل قريش عبر أبي سفيان، لأنه قدم على الأطراف ويخاف العباس أنه يسيل الدم بكثرة في مكة، فأشفق عليه. قال قد أردفه العباس خلفه.

خلفه يوم الفتح إلى رسول الله وسأله أن يؤمنه. قال فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال له: ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، افديك بأهلي ومالي، بأبي أنت وأمي، ما أوصلك وما أحلمك وأكرمك، ما أوصلك وأحلمك وأكرمك. إنسان صاحب صلة للأرحام، حليم كريم، والله لقد ظننت أنه لو كان مع الله إلها غيره لقد أغنى عنا شيئا، كان قد نفع نحن في بدر ولا في أحد ولا في المواقف الماضية التي هزمتنا فيها. فقال له: ويحك يا أبا سفيان، ألم يعني لك أن تعلم أني رسول الله؟ بالأول أقر أن لا إله إلا الله، باقي محمد رسول الله. قال: أما أنا لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أوصلك وأحلمك وأكرمك، أما هذا ففي النفس منها شيء. عاد يعني نفسي ما اطمأنت أن أسلم لك، لا يزال يرى نفسه من حيث السنة أكبر وسيد قريش. الإنسان إذا ركبه الهوى ممكن يطلب أن يموت ولا يخضع للحق. أهل العلم يقولون في العقيدة التي نقرأها مع العشاء، عقيدة الحق للإمام علي بن أبي بكر السكران، يقول: اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. لكن الكفار قال الله تعالى عنهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. رحمة الله سبقت، فقالوا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. فقال له العباس: ويلك، اشهد شهادة الحق قبل أن تضرب عنق. فشهد وأسلم. ثم سأل له العباس رسول الله أن يؤمن غيره من دخل داره، وقال إنه رجل يحب الفخر والذكر، فأسعفه النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد، وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه على نفسه فهو آمن. حضر حنين والطائف واليرموك، حنين والطائف من الغزوات، واليرموك في أيام سيدنا عمر. شهد أبو سفيان غزوة حنين، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره من المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل و40 أوقية فضة، كل واحد يعطيه هكذا يتألفه، كما أعطى سائر المؤلف، وأيضا أعطى أولاده الذين أسلموا يزيد ومعاوية. فقال له أبو سفيان: والله إنك لكريم، فداك أبي وأمي، والله لقد حاربتك. أبو سفيان يقول النبي: لقد حاربتك، فنعم المحارب كنت، بطل وشجاع ومقاتل. قال: وقد سالمتك، ونعم المسالم كنت، بطل في كل الميادين، جامع الحسن كله، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم. جهاد أبي سفيان حضر غزوة الطائف، فلما وصل المسلمون قريبا من حصن أهل الطائف نزلوا وعسكروا هناك، فرمى أهل الطائف المسلمين بالسهام والنبل رميا شديدا، أصيب كثير من المسلمين بجراحات، ومن بينهم أبو سفيان جاء سهم في عينه، فنزلت حملها بيده وراح ما عند النبي، فقال: يا رسول الله، هذه عيني أصيبت في سبيل الله. فقال النبي: إن شئت دعوت فرددت عينك، وإن شئت فالجنة، وفي لفظ: فعينين في الجنة، لك عين في الجنة بدل. قال: في الجنة. سبحان الله، الله يرضى عليه. في غزوة بدر قتادة بن النعمان جاء سهم وعينه سالت على خده، راح ما عند النبي: يا رسول الله عيني. قال النبي: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت رددتها. قال: يا رسول الله، لن أصبر وأريد الجنة ورد عيني، كله بغيتها. قال: فأخذها النبي وهو يتبسم بكفه وأعادها، فكأن لم يكن بها شيء، بل كانت أقوى نظرا من الأخرى، كبر تقدم عمره، فكانت التي ردها النبي لأنها معجزة ما ضعفت أبدا. يقول واحد من أولاد أولاده: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى، أيما ردي، رضي الله عنه. قال: وقلعت عينها الثانية في قتال اليرموك أيام سيدنا عمر. كان أبو سفيان يحرض المسلمين على القتال ويشجعهم ويقول: الله الله عباد الله، انصر الله ينصركم، اللهم هذا يوم من

وقفات مقبلة بإذن الله تعالى. رضي الله عن الصحابة، ونسأل الله أن يرضى عنا بهم، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من سبهم، وأن يرزقنا حبهم، وأن يسير بنا في ركبهم، ويحشرنا في ركبهم يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أصحابه، والحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالدال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
1: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
3: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة.
0: والله أعلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضوان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

أصلي في الظهر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. اللهم بارك على هذه وصفي. اللهم اغفر لي وقدر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: ما شاء الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغنى بالعلم، زينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية يا كريم. أخوكم كنت أحد المشاركين في الدورة 16 ومرت السنوات والحمد لله. اليوم بنذكر نحن وياكم على موضوع مهم جدا، وطالما سمعنا من شيوخنا مرات وكرات ما من مجلس من مجالس التذكير وغير ذلك إلا ويذكر، ونحن في مستهل واستقبال شهر ربيع الأول والفرح بالنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وديننا عبارة عن مسؤوليات، وكلما كبر الإنسان في الإسلام تكبر مسؤولياته. واليوم نتكلم على نقطة مهمة جدا ندرسها فيما بيننا، وكل واحد بعدين يرجع إلى بلاده يكون هذه المسؤولية أمام عينيه. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم العزيز، يقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. نداء عالمي من الحق سبحانه وتعالى. يا بني آدم، هل يدخل الصينيين في هذا النداء؟ والأمريكان والأوروبيين والأستراليين يدخلوا في هذا النداء ولا لا؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. السؤال هنا: كيف أخرج الشيطان أبونا وأمنا حواء من الجنة؟ بأي أسلوب؟ بل بندقق أكثر، إيش تخصص الشيطان هذا؟ عنده محاسبة ولا إدارة ولا إيش شغله؟ كيف تحرك؟ الله عز وجل يذكر مثال في إخراج أبونا آدم من الجنة، كيف أخرجهم؟ الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، نعرف ذلك، وبعد ذلك جاء إبليس قال: يا آدم، قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ ما معنى الكلام هذا؟ هل هذه في الأسماء اللي علمها الحق سبحانه وتعالى آدم؟ لا، من وظائف إبليس هو عبارة عن طرح مصطلحات جديدة من عهد آدم إلى ساعتكم هذه إلى قيام الساعة، كل فترة يضع مصطلح جديد، يضع مصطلح جديد. قال: هل أدلك على شجرة الخلد، إقامة دائمة، إذا صح التعبير في عصرنا هذا جنسية ذهبية وغير ذلك من هذه الكلمات. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه مصطلحات يستخدمها إبليس إلى اليوم، كل يوم يطرح مسمى جديد. واليوم نحن وياكم نتناقش موضوع ومصطلح يسمى الموضة، وهذه المصطلحات عبارة عندما يطرحها إبليس هي لتجاوز الأمر الشرعي والصراط المستقيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. من وظائف الشيطان هي نزع الملابس والتعري. يقول نبينا محمد في رواية الإمام مسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. النبي في الإسراء والمعراج أراه الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار، بس في أهل النار قال فيه خانتين غير موجودة، يكونوا من أمته في آخر الزمان يدخلوا في هذه الخانتين. صنفان من أهل النار لم أرهما. من هم يا رسول الله؟ قال: رجال معهم صياط كأذناب بالبقر البقر يضربون بها الناس على أفواه السكك، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسافتي كذا وكذا. أنا خلوه نشوف المدلول الثاني. قال: ونساء كاسيات عاريات. عجيب، هل ممكن الإنسان يكون كاسي وعاري في نفس الوقت؟ أهل العلم ذكروا أن قد يكون كاسي باللباس لكنها قالوا عارية عن الأدب هذه المرأة، لكن من معانيها أنها كاسية أو تغطي بعض أجزاء جسمها، لكن جزء آخر قد يكون باين وظاهر، أي زي قصير، وقد يكون شفاف، وقد يكون محزق، نحن في تريمنا نسميها شاح، هذه نماذج. قال: كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلة عن الحق، لا لها أذكار، لا لها دروس وتردد على أماكن العلم، ما لها قدوة. مميلة أي تحرف المجتمع اللي حولها، كل ملتزم تحرف، ما تساعد على الدفع للخير وأمور الخير. مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت نوع من أنواع الإبل الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مشهد يدخل عبر الموضة، والآن يكاد في زرنا كثير من مناطق اليمن موجود في كل، حتى في البوادي موجود، وهي النساء في المناسبات وغير ذلك تعمل نماذج من نماذج الرفعة هكذا وغير ذلك، وتختلف المسميات لكن التعبير واحد، لأن ظهر الحمار وظهر الإبل يختلف. فظهر الإبل في هذا السنام أو هذه الرفعة تعمل المرأة قال على رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة. واحد يقول إيه ذي موجودة في واقعنا، كيف حلها؟ يأتي الحل من أهل الرشاد، أهل العلم، أهل الوعي. الحبيب عمر حفظه الله سئل هذا السؤال عشان تعرفوا أن المشيخة والاقتداء نور يستضيب الإنسان ويقول يفرق له كل ظلمة. فسئل عن هذه الرفعات وغير ذلك كيف نعمل بها، شوف الجواب الواعي، قال هذه الرفعات تصغر وترجع إلى الخلف بدل ما تكون مطابقة للحديث. هنا الوعي الكامل. قال على رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحة لا يوجد من مسافة كذا وكذا. روى الإمام البخاري من حديث سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال ومن؟ في هذه الرواية قال لا تتبعن، في رواية أخرى قال لا تركبن سنن أي طريقة من كان قبلكم أي اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، أي لو قصرت المرأة في فرنسا ولا أي مكان شبر من لباسها من دور الموضة، المرأة بعضهم في عالم العربي والإسلامي تنقص شبر شبرا بشبر وذراعا بذراع. في رواية قال حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، لو واحد لاعب في شرق الأرض عمل خط هنا ولا في قصاصته ولا غير ذلك في شباب من المسلمين. وهذه أخبر عنها النبي محمد، قال يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم. أنتوا اللي جيتوا في الدورة والساكنين في الدار جيتوا تطلبوا هذا المطلب العظيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخريات الزمان ما يخرج الدجال إلا في ملحظين في الناس، خفة في الدين وإدبار من العلم، وما بيقلد مسلم كافر إلا خفة في الدين. قال شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. عجيب يا رسول الله، ليه جحر الضب؟ حيوانات والزواحف كثيرة، لماذا جحر الضب؟ تكلم أهل العلم عن هذا الحديث بكثرة وعن جحر الضب، لكن اليوم جاءت الكاميرات وجاءوا مراقبين الزواحف والحيوانات وصوروا ما يحدث في جحر الضب، وجدوا أن هذا الضب يتعايش مع العقارب السوداء الأكثر سمية في العالم. الضب كبير يكون حق الصحراء ضخم يحفر جحر كبير ويسكن العقرب عنده، إلا قالوا الصباح هذا العقرب أو الضب هذا يسرح يترزق يأكل، والعقرب يبقى حارس للجحر حتى ما تأتي أفعى ولا يأتي شيء يأخذ هذا الجحر عليه، في مصلحة موجود. لكن العقرب هذا ما يستطيع أن يلدغ له الضب لأن جلده سميك ما يستطيع. عجيب يا رسول الله، لماذا جحر الضب؟ المشكلة ما هي في الضب، في ناس تقدر تطارد الضب وتقدر تصطاده، لكن النبي يتكلم على جحر الضب، المشكلة والخطورة في جحر الضب ماش موجود، في عقرب في موت. وهذا تشبيه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، اللهم صل، تشبيه بليغ. يلك واحد يعمل له قصاصة قال له قلبي زين شوفنا أنا نحب النبي، طيب مرحبا تحب النبي لكن الشكل له مدلول. أنت يذكروا عن موسى عليه السلام عندما أغرق الله جنود فرعون، وفرعون قالوا جاءت الملائكة ورفعت واحد من قوم فرعون إلى جهة البحر في جهة موسى، لماذا؟ قال كان يلبس عمامة شبيهة بعمامة موسى، وبعدين أسلم وحسن إسلام، شوفوا الشبه كيف يصل. هذه نقطة مهمة جدا. فقوله جحر الضب، فالضب فيه خطورة، والضب بسيط الإنسان يتبعه، لكن المشكلة في جحر الضب، لأن المسلم لا يبالي عندما تظهر هذه الظواهر في لباس في قصاصة في غيرها من الظواهر، هذه الإنسان ما يبالي المسلم بالخطورة ويتبع الضب تتبع إلى أن يضل ويدخل في الخطورة حق جحر الضب. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر ونختم به يقول صلى الله عليه وسلم قال إياكم وهيشات الأسواق الذين يتبعون كل نعاق، كل موضة يجيل بابي يسويها، كل ما هو يجيل بيطبقه، لا تلك مش خلق قدوة إلى نبينا محمد صلوا على النبي اللهم صل عليه. إياكم النبي يقول إياكم وهيشات الأسواق الذين يتبعون كل نعم. نصيحة أخيرة لكل، لأن أنا كنت مشارك في الدورات هذه متردد عليها وأتمنى أن يعود الزمان أو تأتي أيام إن حنستطيع أن ندخل ونشارك فيها، لكنها فرصتكم. أيام الدورة بتمر، من اللي بيأخذ نتائج وثمار هذه الدورة؟ أولها لكي تتحصل على النتائج الكبيرة، إيش أخبار البطن؟ لازم تصوم قدر الإمكان، إذا عندك يوم اثنين وخميس عندك الأيام البيض صم، خفف وجبة، كل قليل. لا يمكن واحد شابع بالبطن أن يلقي سر، صعب محال، جوع نفسك، بيصفو الدماغ، بيصفو ذا، بتصفو بتخشع، لكن البطن ممتلئ أنت أبعد الناس، خامل خاذل بعيد عن تكون في المقدمة. البطن قلل النوم، اجتهد وشمر، هذه نقاط مهمة وأساسية وتشوف الخير ويفتح عليك. النقطة الثانية وهي سلامة الصدر، وهذه أختم بها. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم سيدنا أنس بن مالك وهي خطاب لكلنا كلنا، قال يا بنية، يخاطبكم النبي، يا بنية إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غل أحد فافعل، فأن ذلك من سنتي، ومن عمل بسنتي فقد أحبني، ومن أحبني دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم في البارين بالآباء الواصين الأرحام المقيمين لحقوق الأهل والجيران. نرجع نحن وإياكم كلنا من هذه الدور مزودين بالنور، مزودين بالخير. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. العفو.
1: اللهم صلِّ وسلِّم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

ورضوان نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما عظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
2: معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا نزال في الباب الذي عقده الإمام الترمذي لبيان كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا مع حديث ريحانة رسول الله سيدنا الحسن بن علي الذي سأل خاله هند بن أبي هالة الذي كان وصافا، كان متميزا في الوصف، وكان موهوبا في وصفه للآخرين وفي تحديده لصفاته، فقال: قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومر معنا من حديثه قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليس له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة. ولا يزال هذا الوصاف يغرف لنا من معين ما شاهده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإنسان الكامل، الصورة الكاملة للإنسانية والبشرية. فيقول عن رسول الله أنه كان يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى، لما طبعه الله عليه من شهوده للحق ومن كونه مع ربه سبحانه وتعالى، فحتى حديثه وحتى كلامه مع غيره يكون مفتتحا بذكر الله سبحانه وتعالى، ومختتما بذكر الحق جل جلاله وتعالت عظمته. ثم قال: ويتكلم بجوامع الكلم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي نص على هذا الوصف الذي فيه في حديث آخر، حيث يقول: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، أو كما قال. ثم قال: كلامه فصل، كلامه واضح لا غموض فيه، لا حيرة عند السامع عند سماعه، لا إشكال يبقى عند من يستمع لحديثه صلى الله عليه وآله وسلم، لا فضول ولا تقصير، لا زيادة عن المعنى الذي يريد، ولا نقص ولا قصور عن إيصال ما يريد. ليس بالجافي، لا جفاء في كلامه، لا إساءة، لا غلظة، لا شدة، ولا مهين، ولا إهانة، ولا إساءة حتى مع أعدائه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقولون ويتمنون له الموت: السأم عليك، فيكتفي بأن يقول: وعليكم. فتعاتبه السيدة عائشة فيقول لها: أما سمعتني أقول لهم وعليكم؟ فإن قالوا حسنا فهو عليهم، وإن قالوا غير ذلك فهم الذين ابتدوا. ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، يشهد نعمة الله عز وجل، ويشهد كرم الله سبحانه وتعالى، ويشكر الله عز وجل على ما يهبه له من نعم. ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى كما قال في كتابه. فهو في حديثه يعظم النعمة ويذكر بالنعمة ولو كانت يسيرة. فهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الإدام الخل. حتى هذه المادة اليسيرة إذا كان الإنسان يأتدم بها ويغمس خبزه فيها فهي نعم الإدام، صلى الله وسلم وبارك عليه. يعظم النعمة وإن دقت. فهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح الرجل آمنا في نفسه، عنده قوت يومه، فكأنما أحيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما هو مبثوث في كل كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يذم منها شيئا، لا يذم نعمة، لا يذم طعاما، لا يذم خيرا، بل يشهد المحاسن ويشهد النعم ويشهد الخير. وهذه

قدرة الأنبياء والمرسلين. فقد جاء عن سيدنا عيسى أنه مر مع حواريه بجيفة حمار قد فاحت رائحته النتنة، فتحدث البعض عن رائحته النتنة أو عن بشاعة منظره أو غير ذلك. فأراد سيدنا المسيح عليه السلام أن يعلمهم منهج الأنبياء في شهود الخير وفي البحث عن المزايا والإيجابيات، فقال لهم: ما أشد بياض أسنانه. إذن لا يذم من النعم شيئا صلى الله عليه، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ما كان بأن يذم طعاما ولا بأن يبالغ في مدح طعام أيضا. ولا تغضبه الدنيا، فهو القائل: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ليس بعوضة كاملة بل جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولا ما كان له، لا يغضب لا للدنيا ولا لأي شيء يؤدي ويصل إليها. فإذا متى يكون غضبه؟ متى يكون شجنه؟ متى يكون اهتمامه؟ إذا تعدي الحق، إذا انتهكت حرمات الله، إذا رأى عصيانا، إذا رأى مخالفة، إذا رأى سوءا، إذا رأى مظاهر ذنوب أو خطايا. فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، يبقى في حميته إلى أن ينتصر للحق. ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي شد الأعرابي وجذب رداءه حتى احمر صلى الله عليه وآله وسلم ولم يهتز لذلك، وهو الذي يصبر على أصحابه، وهو الذي يبول الأطفال عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رجليه وعلى فخذيه. فلا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، لا يشير بجزء منها. وإذا تعجب أشار إلى تعجبه بأن يقلب يده. وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. وإذا غضب يكتفي بأن يعرض بوجهه ويشيح. وإذا فرح غض طرفه، ففرحه متوسط. جل ضحكه لم يكن يقهقه ولا يضحك ضحكا مبالغا فيه، بل جل أكثر ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم التبسم. وإذا ضحك صلى الله عليه وسلم يفتر عن أسنان مثل حب الغمام، مثل حبة الأمطار تتلألأ كاللؤلؤ صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث هو من الشمائل التي تسامح بها العلماء، فلذلك خوض بعض أهل العلم عن كون بعض الرواة هم من أهل الضعف، أو ما حكم على هذا الحديث بعض العلماء بالضعف، فإنما هي وجهة نظر. وعلى التسليم بالضعف، فهذه الأوصاف قد وجدت من روايات مختلفة ومن أحاديث متعددة، وهي كما قلنا في الشمائل أيضا. وننتقل إلى باب آخر، وهو باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الضحك أيضا وسطا كسائر أموره، كلها وسط وكلها معتدلة. جل ضحكه كما تقدم في الحديث المتقدم التبسم. وإذا ضحك بصوت في حالات نادرة لا يكون بقهقهة، وإنما هو صوت قد يسمعه القريب منه صلى الله عليه وآله وسلم دون البعيد. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبوشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. فقوله في هذا الحديث كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا نستفتح به أبواب فضله ونستمطر به سحائب منه وطوله. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، المتفرد في قوته وحوله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، خاتم أنبيائه وأكرم رسله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى كل من تابعه واقتفى قويم سبله. أما بعد، فنواصل وإياكم مجالسنا في تأمل كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما أودعه الإمام النووي في كتابه العظيم الأربعين النووية. وكنا قد انتهينا من شرح الحديث الأول، تكلمنا في المجلس الماضي عن الإمام البخاري والإمام مسلم وعن صحيح البخاري. بقي أن ننبه إلى أمر كنا أخطأنا فيه في المجلس الماضي. نحن ذكرنا أن الإمام البخاري عرض صحيحه على الإمام علي بن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل، وقلنا إن الإمام يحيى بن معين توفي سنة 233 هجرية وهو أول الثلاثة وفاة، فينبغي أن يكون البخاري قد انتهى من تأليف صحيحه قبل هذا الوقت، فيكون قد انتهى منه تقريبا سنة 232 هجرية، واستغرق في تأليفه 16 سنة، فيكون بدأ قبل 232 ب16 سنة، يعني حوالي سنة 216، وهو مواليد 194، فيكون عمره عندما بدأ حوالي 22 سنة وليس 16 سنة، كنا أخطأنا في الحساب. وعموما العبرة التي كنا ذكرناها لا تزال قائمة، لأن 22 سنة يعتبر سن مبكر لأن يشرع في مشروع عظيم مثل هذا، مشروع جليل جدا، أن يكون جامعا لمصنف هو الأصح على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل. فبدأ في هذا العمل وهو ابن 22 سنة تقريبا رحمه الله تعالى ونفعنا به. وهذا الحديث الثاني من أعظم الأحاديث، وهو المسمى بأم السنة، حديث جبريل المشهور عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسأل سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أصول الدين وعن أركانه وعن أموره الكبرى. وهذا الحديث سمي بأم السنة لكثرة ما يتولد ويتفرع عنه من الأحكام، فكأن السنة بأحاديثها تولدت من هذا الحديث، وكأنه لجمعه لأصولها صار كالأم لها، تولدت باقي يعني يمكن أن تعود باقي التشريعات إلى هذا الحديث بوجه أو بآخر، لأنه احتوى على أصول الدين، ما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالإسلام وما يتعلق بالإحسان، وهي جملة ما يتكون منه الدين. قال الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا، سيدنا عمر بن الخطاب سبق معنا في الحديث الأول أخباره وترجمته. قال أيضا، يعني كما أنه هو الذي روينا عنه الحديث الأول هو هذا نروي عنه الحديث الثاني، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه الجملة وحدها حديث، بينما نحن عند رسول الله، لأنها تسرح بخيال المؤمن في اللحظات التي كان يستمتع فيها الصحابة باستجلاء أنوار النبوة من وجه الحبيب الأعظم، وأنفاسه بينهم وذاته الشريفة تذهب وتغدو من بينهم، ويصلون خلفه ويسمعون تأمينه ويسمعون قراءته ويؤمنون عليها ويسجدون من ورائه ويتلقون الوحي غضا طريا، وينزل الوحي في المسألة تقع بينهم فينزل فيها الوحي من السماوات العلى، فكانت يعني أزهى أيام الدنيا على الإطلاق، أسعد أيام الكون كله، الأيام التي كان الحبيب فيها صلى الله عليه وسلم يمشي بجسده الشريف على ظهر هذه الأرض. ثم بعد هذه الدنيا نسأل الله أن يكرمنا بما أكرمهم به في دار الكرامة ومستقر الرحمة، وأن يجمعنا معه على وصف تقر به عيننا في ذلك اليوم وفي ذلك وفي تلك الدار الآخرة. اللهم وفقنا لذلك، إنك على كل شيء قدير. فبينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا له تلك المعية وتلك المجالسة للجناب النبوي الشريف، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من يقدر يقول الكلمة هذه بعد الصحابة؟ ثم يأتي من يتطاول على ساداتنا الصحابة ويحاول أن يحط من أقدارهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء أصحاب من؟ من الذين اختارهم ليصحبوه صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن هو صلى الله عليه وسلم خير الخلق؟ جعله الله تعالى خير وتخير له الآباء والأمهات، تخير له خير البقاع، تخير له خير المواطن، تخير له خير الأديان، تخير له خير الأمم، ثم يأتي له بأسوأ الأصحاب، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة من قلة الأدب. فساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم نالوا خصوصية من الله تعالى لا تنال بكسب، الاجتماع بالحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف تكون منهم؟ إنما تلحق بهم بحبك لهم، تلحق بهم بحبك لهم. فإذا رأيت منعما عليه بنعمة فاتك أن تنالها، فلا يفوتك أن تكون في منزلة من نالها. كيف؟ بأن تحب من نالها، والمرء مع من أحب. فاتك أن تحصل نعمته، لكن عندك السبيل لتنال منزلته في هذه النعمة، مكانته التي يكون فيها في الجنة تكون معه فيها بالمحبة، بالمحبة لهم. قال بعض المحبين من يمدحون سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يرد على بعض الذين يتطاولون ويقولون لا تبالغون في زيارة سيدنا الحسين وتذهبون إليه، اعمل تكون زي الحسين، تكون مثل سيدنا، اعمل الصالحات وخلاص بدل ما تروح. فيقول إيه؟ هنا الحسين منكره عمي في ضلال البين، يقول اعمل تكون ندا، يقول لك اعمل تكون مثل سيدنا الحسين، تمام، يقول اعمل تكون ندا، فكيف تكون صبط الزين وكيف تكون من صحب؟ أو الآتين في قرنين، وهل بصباك محمول من الهادي على الكتفين؟ وهل رباك كالزهرة حنان أميرة الثقلين؟ وباب العلم خير أب وللمختار قرة عين. أخ الإسلام قف أدبا، فما للمرء من قلبين، فإما الود جئت به وإما أن تدو الوجهين. فأحبب نحبب آل البيت، واجتنب سرفا لمن لطموا على الخدين، وحاذر من أذى عمر ومن في الآي ثاني اثنين، وعائش أمنا حقا وعثمان فذو النورين، هم الأصحاب قد فازوا فهل لك مثلهم؟ قل أين. تأدب إنهم بشر على صنع الجليل وعين. رضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم في عافية. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل، عند رسول الله، عند يعني هي ظرف بمعنى لدى، إلا أنها تختلف عن لدى بأن لدى تختص بالأعيان، أما عند تكون في الأعيان وفي المعاني، تقول مثلا هذا القول عندي صواب، ولا تقول لدي، تقول عندي، عند تكون في المعاني، لكن الأشياء الأعيان هذا عندي وهذا لدي يستوي فيه. والأمر الثاني أن عند عامة في الحاضر والغائب، تقول عندي كذا وكذا من المتاع وهو غائب عنك لكنه تحت ملكك يصح، لكن لا تقول لدي كذا وكذا وهو غائب عنك. فلدى تختص بالحاضر وتكون في الأعيان فقط، أما عند تعم الحاضر والغائب وتكون في الأعيان وفي المعاني. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل، يصف الواقع التي وقعت والحادثة التي حصلت، اطلع علينا رجل، ما صفته؟ قال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. هذه الصفتين تشعر، أو هاتان الصفتان تشعران بأن الموصوف بهما ليس من الغرباء، لأنه لو كان غريبا وقدما من سفر سيكون رث الهيئة بعض الشيء، لكن أن يكون شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يعني من أهل المكان، لا يرى عليه أثر السفر، ومع كل هذا ولا يعرفه منا أحد. يعني رجل شأنه غريب، شأنه غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلع علينا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني دخل على الجماعة ولم يعرج على يمين ولا شمال، حتى جلس إلى الجناب الشريف، جلس مواجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم لشدة ما قرب منه، ووضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه هكذا، وإن كان يحتمل من حيث اللغة عود الضمير على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. هذا المقطع من حال السائل فيه دروس مهمة، لأن سيدنا جبريل عليه الرضوان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: جاء يعلمك أمر دينكم، فجاء يعلم، وهو جاء متعلم أيضا، هو متعلم بالأسئلة، وهو معلم بلسان الحال، وهو معلم حتى بالإجابات باعتبار أنه سبب فيها، سيأتي هذا إن شاء الله في آخر الحديث. فكان مستفيدا وطالبا ومحصلا للعلم، فأتى على هيئة تحتوي على ما ينبغي أن يكون عليه حال طالب العلم، وترمز هيئته إلى أهم الأوصاف والأخلاق التي يتحلى بها وينبغي أن يتصف بها طالب العلم في طريقته، في هيئته، في محادثته وأسلوب أسئلته. فأولا قال: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. في هذا درس إلى أن طالب العلم ينبغي أن يكون حسن الهيئة، جميل المنظر، تعظيما للعلم الذي يحمله وللمجالس التي يتردد عليها، لأنها متردد الملائكة ومتنزل الرحمات الإلهية، فيأتي إليها على هيئة حسنة تعظيما لها، لأنه لو كان يذهب إلى وليمة يجتمع فيها أناس ممن لهم مكان عنده يتكلف تحسين الهيئة لأجلهم حتى لا تقع عينهم منه على ما لا ينبغي. كذلك إذا كان يذهب إلى مجلس ترتاده الملائكة، تتردد عليها الأرواح الطاهرة، تحفه الرحمات، كذلك ينبغي له أن يكون حسن الهيئة، وهو متعرض لحضور المجالس هذه في كل وقت، فينبغي أن يكون في كل وقت على هذا الحال. ففيه إشارة إلى أن طالب العلم معمور الباطن والظاهر، حسن المعنى والصورة، كامل الحس والمعنى، لا يعتني بتكميل نفسه في المعارف والعلوم وكذا ويهمل شؤونه الظاهرة، أن طالب العلم صاحب كمال، صاحب كمال في شؤونه. هذا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، إشارة إلى أنه كان شاب، وإلا كان شعره بيض، ما دام أنه شاب إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي أن يطلب العلم في الشباب ولا يؤخر طلب العلم حتى تتقدم به السنوات. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن يلين إذا قومته الخشب. قال محمود سامي البارودي: بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم عمرك إبان الصبا، فهو إن زاد مع الشيب نقص، فهو إن زاد مع الشيب نقص. قال: وعمري كل يوم في انتقاص، وهذا النقص لقب بالزيادة. يقولون زاد عمره ما شاء الله، وصل زاد وين؟ هذا العمر مثل، يعني ربي يعطيك 70 سنة مثلا تعيشها، مثل ما أنت تعبي في جوالك رصيد بـ1000 ريال، بعدين استهلكت منه 700، باقي معك 300، زاد الرصيد ولا نقص؟ نقص الرصيد، صح ولا لا؟ فالإنسان ربي معطيه في الدنيا مثلا 70 سنة، قد وصل للـ60، ما شاء الله زاد عمره، زاد ولا نقص؟ هو ذا نقص، ما هي زيادة عمره، هو ذا هو ذا نقصان إليه، نقصان العمر، لأن العداد ينقص كذا لما تنتهي الأنفاس المعدودة، في كل لحظة ينقص العمر. واغتنم عمرك إبان الصبا، فهو إن زاد مع الشيب نقص. إنما الدنيا خيال عارض، قال لما يبقى وأخبار تقص تارة تدجو وطورا تنجلي عادة الظل سجى ثم قلص فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص وليكن سعيك مجدا كله إن مرعى الشر مكروه أحص لا ينال المرء بالعجز المنى إنما الفوز لمن هم فنص ميز الأشياء تعرف قدرها ليست الغرة من جنس البرص قصيدة فيها نصائح ووصايا جميلة هذه حكمة كهل خابر فاقتنصها فهي نعم المقتنص محمود سامي البارودي رحمه الله قال شديد سواد ليه؟ الشعر فيه إشارة إلى أن طالب العلم يبتدر طلب العلم في أيام الشباب في مقتبل العمر شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر قلنا هو أتى بها سيدنا عمر إشارة إلى غرابة حاله لكن هي كما قلنا تحتوي على رموز تشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه شأن طالب العلم من الصفات والأخلاق لا يرى عليه أثر السفر فيه أن مشقة السعي ومتاعب التحصيل تصان بحسن التجمل وإظهار النعمة فيكتم المتاعب ولا يبين على حال طالب العلم ما يقاسيه بينه وبين نفسه من متاعب التحصيل والطلب يظهر للناس نعمة الله تعالى عليه فله من الناس وجه بشوش ومنظر حسن ولنفسه منه مجاهدة ومكابدة وأتعاب ومشاق يحتملها ولكن يحسن كتمها وصونها عن عيون الناس ولا يظهر ما يتعرض له من مصاعب وابتلاءات يستعطف أنظار الناس له بشفقة ويستميلها نحوه بالرثاء والرحمة بل يكتم ما ينازله من مصائب ومتاعب ويظهر للناس من نفسه حسن الهيئة وجميل المنظر ولطيف الظاهر وجميل الظاهر نعم فلا تحمله المشاق والمتاعب التي يكابدها والسفر قطعة من العذاب وهو من أهم ومن أظهر ما يتعرض له طالب العلم من المتاعب لأن العلم يحتاج إلى رحلة وإلى سفر من بلد إلى آخر للقاء العلماء وإن كان في هذا الزمان يسر الله على الناس كثير من الخير بسبب هذه الوسائل طوت لهم مسافات ولكن لا يزال للقاء سره الخاص ولا يزال له تأثيره الخاص ف طالب العلم لا يجعل المشاق التي يتعرض لها في سبيل الطلب تحول بينه وبين أن يكون على استقرار في حاله الظاهرة فيما يظهر للناس ويبدو لا يرى عليه أثر السفر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد وهذا أيضا من صفات طالب العلم أنه ينبغي في حال الطلب أن يكون في انعزال عن الخلق وأن يقلل من المعارف ومن العلاقات لأنها تشغله عما هو بصدده وهذا أمر طالما أكد عليه العلماء ونبهوا عليه في آداب طالب العلم وما ينبغي أن يكون عليه حاله حتى قالوا لا ينال هذا العلم إلا من هجر إخوانه وعطل دكانه وخرب بستانه وتوفي أقرب الناس إليه ولم يشهد جنازته وإن كان في هذا نوع مبالغة لكن أرادوا به التنبيه على أن طالب العلم ينبغي أن يقطع العلائق التي من شأنها أن تعوقه عن الوصول إلى مبتغاه من العلم وأنه في مرحلة الطلب والتحصيل لا ينبغي أن يكثر له المعارف والأصدقاء والأصحاب ووسائل التواصل والعلاقات الاجتماعية والذهاب والمجيء هذا يشتت الوجهة ويضعف الهمة ويجعل صاحبه غير مقبل على مقصوده بكليته فلا ينال مراده من العلم فلهذا كانوا يؤكدون على طالب العلم أن يتقلل من المعارف وأن يتلطف في قطع ما هو فيه من علائق لا تفيده في الطلب وأن لا يفتح على نفسه أبواب صلات بالناس تكلفه حقوقا من رعايتها هو في غنى عن تكلفها أيام اشتغاله بالتحصيل والطلب ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أيضا في درس آخر وأن طالب العلم إذا توجه إلى مقصوده لا يلتفت لا يمين ولا شمال لا يتشاغل بما حوله يقبل على مقصوده إذا وجد بغيته إذا وجد من يدل على الله من يهديه إلى الله لا يلتفت حتى يجلس إليه ويقبل بكليته عليه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يلتفت أو يذهب ويأتي يدخل دخول المقبل تحققت مطلوبي فأسرعت نحوه فدام سروري واضمحل عنائي ومن تلفت تفلت فليس لطالب العلم التفات وانقطاع وتشوفات له إقبال متواصل وله وجهة واضحة يسير إليها ولا يلتفت عنها لا يمينا ولا شمالا حتى يصل إلى مبتغاه هذا حاله في في في في في شأنه العام، في سيره العام، كذلك ينعكس هذا في إقباله على الفائدة، على من يعطيه إياها، على العلم، في مشيه إلى المجالس العلم لا يكثر التلفت، في إقباله على العالم لا يعبث في بنظره يمينا وشمالا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه إنسان غريب يقعد يستلفته المكان الجديد ويتشوف هنا وهنا، أبدا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فيه أنه ينبغي لطالب العلم أن يقابل مصدر التلقي، ما جاء من جهة اليمين ومن جهة الشمال، لا، جلس إلى فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، قابله مقابلة تامة حتى يستقبل ما يلقي عليه بكلية. فطالب العلم يلتفت بهمته ووجهته إلى قبلته التي يقصدها، وتتمثل هذه القبلة في عالم يعطيه مسائل العلم، عارف بالله يدل على الله، كتاب ينفع، فيقبل على المجلس يقربه إلى مقصوده من نيل رضوان الحق والترقي في مدارج العلم، فيقبل عليه بكلية بالغة، ما يلتفت يمين ولا يلتفت شمال ولا يأتي من جانب، يقبل على الأمور من يواجه المصادر التلقي، يواجهها بكليته. نعم. وضع كفيه على فخذيه في إشارة إلى السمت والأدب الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم عند حضوره لمجالس العلم، يكون ساكن الأطراف، ما يعبث بأصابعه وبأطرافه ويلتفت يمين وشمال، يكون على حال من الترقب لما يفيض من الشيخ إلى عقله عبر مسمعه، ولما يفيض من وارد الحق الذي يتنزل على قلبه، يتعرض لهذا وذاك بالسكون والتوأدة وإعطاء المجلس ما يستحقه من الحشمة. وقال يا محمد، في قوله يا محمد كذلك مباحث تتصل بما قلناه، وفي هذا المقدار كفاية، في المجلس القادم إن شاء الله تعالى نواصل ما يستفاد من قوله وقال يا محمد إلى آخر الحديث إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، وأن يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في دار الكرامة ومستقر الرحمة وهو عنا راض، وأن يوفقنا ما حيينا لاتباع سنته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يملأ قلوبنا وقلوب أولادنا بمحبته صلى الله عليه وسلم، وأن يقيم جوارحنا في متابعته عليه الصلاة والسلام حتى يغمر بأنواره كل ذرة من ذراتنا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبان التريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت ألب الفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بتنظيم مجموعة الاهتمام بشباب حارات تريم ومنتدى حي بقلوبنا، وباستضافة نادي البرق الرياضي بتريم، الميدان يجمعنا والهمة تصنع القمة. ضمن فعاليات ملتقى بالهمة نصل إلى القمة، نلتقي في يومين يجتمع فيهما الرياضة والحوار والإلهام في تجربة استثنائية. الجمعة 1 ربيع الأول لعام 1448 الهجرة عصرا مباراة كرة القدم، منتخب قدامى لاعبي نادي البرق مع منتخب قدامى لاعبي ساحل حضرموت بملعب نادي البرق بتريم. ثم بعد صافرة النهاية بعد المغرب جلسة نقاش ومحاورة مع بعض الدعاة ولاعبين سابقين في أندية أوروبية من استراليا، إيطاليا، ليفربول بمصلى ملعب نادي البرق بتريم. لكن الحكاية لا تنتهي هنا. السبت 2 ربيع الأول نلتقي في اللقاء المرتقب التحاوري والهادف مع الحبيب المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، يحاوره الإعلامي أيمن بحمد بمشاركة بعض الشخصيات من المحللين والمعلقين الرياضيين للقنوات الرياضية، وكذلك بعض الشخصيات الإدارية والاجتماعية، في تمام الساعة 8 مساء بملعب نادي البرق بتريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم بمشيئة الله افتتاح معلام التهذيب الناشئين لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وسيبدأ التسجيل للعام الدراسي 1448 الهجرة من يوم الاثنين القادم 4 ربيع الأول لعام 1448 الهجرة الموافق 17 أغسطس 2026 للميلاد للطلاب الراغبين وفق الشروط الآتية: أن يكون الطالب قد أنهى مقرر التهجي وشرع في تلاوة كتاب الله تعالى، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 8 سنوات، أن يدفع ولي الأمر الرسوم المقررة للمعلامة. وقت التسجيل صباحا من الساعة 7 وحتى الساعة 10، عصرا من الساعة 5:15 وحتى الساعة 6. ملاحظة: فترة الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى ما بعد صلاة الظهر وقراءة الأذكار. البرنامج التعليمي يستمر لمدة 10 سنوات. عنواننا: تريم عيديد، شارع 60، شرقي جامع مولى عيديد، قبلي مركز عباس للمواد الغذائية. للتواصل يرجى الاتصال وكذلك أيضا عبر تطبيق الواتساب 7721668848. وبالله التوفيق.
3: سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني، وشخصية جدا جميلة
4: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة،
3: وفي مشكلة بالضبط لما دخل على المدينة
4: ما في جيبه ريال
3: ولا وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنتم بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا هذا
4: هنرجع نقولها للشباب.
3: بالضبط
4: معمر، نقول أي. للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
5: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة الأفاضل، نستمع وإياكم الآن لإعادة درس من دروس الدورة التعليمية 31، حيث العلم النافع والهدي المستنير. نسأل الله أن يجعل فيه الفائدة والبركة، استماعا نافعا بإذن الله تعالى.
1: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننوي التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه تبارك وتعالى، وما نواه مشايخنا وما علمه الله عز وجل من صالح النيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، وأن يلحقنا بأهل حق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فإننا في أخذ معالم العلم وضوابط المعرفة ومراتب التفقه في دين الله تبارك وتعالى والاتساع في العلوم، ذكرنا مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة، ثم مرتبة الفرض العيني، ثم مرتبة الفرض الكفائي. الفرض الكفائي، فرض الكفاية كل مهم قصد الشرع تحصيله من غير نظر إلى فاعله، هذا يسمى فرض الكفاية في الشريعة المطهرة. كل مهم قصد الشرع تحصيله من غير نظر إلى فاعله يسمى فرض الكفاية. مثال ذلك صلاة الجنازة أو غسل الميت ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم دفنه، هذا يسمى فرض كفاية. لماذا؟ لأن الشرع يقصد حصول الغسل والتكفين والصلاة والدفن لأي ميت مسلم. من الذي فعله؟ لا يهمه، أبوه، خوه، عمه، خاله، قريبه، جاره، رجل ثاني. المهم عندما يموت مسلم يتوجه على جميع المسلمين خطاب شرعي أن هذا أخاكم قد مات، فغسلوه وكفنوه وادفنوه وصلوا عليه وادفنوه. هذه تسمى فروض كفاية. إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقي، وليس كل المسلمين سيغسلون وسيكفنون وسيصلون على الميت، لكن إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، هذا يسمى فرض كفاية. كل مهم قصد الشرع تحصيله من غير نظر إلى فاعله. الشرع لم ينظر إلى من يفعل ذلك، ما يهمه الشرع، لا، المهم أن الفعل يحصل. وهذا كثير في الشريعة المطهرة، مثل رد السلام. واحد مر علينا وقال السلام عليكم، توجه علينا وجوبا جميعا رد السلام على سبيل الكفاية. لو واحد منا قال وعليكم السلام سقط الطلب عن الباقي خلص. لماذا؟ هذا سمة فرض الكفاية، أنه إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. يقابل فرض الكفاية الفرض العيني، يقابل فرض الكفاية الفرض العيني. الفرض العيني كل مهم قصد الشرع تحصيله بالنظر إلى فاعله. لا يجزئ أن يقوم البعض عن البعض. فلو أن وقت العشاء دخل فقال بعضنا ثلاثة أربعة يصلون والباقي خلاص ينوبون عن البقية، لا، هذا فرض عين، كل واحد لابد أن يصلي صلاة العشاء. فعندنا فرض كفاية وعندنا فرض عين. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. فرض العين إذا لابد أن يقوم كل مكلف بذلك الفرض إذا توجه عليه الفرض. مثلنا لفرض الكفاية، فمثلنا لفرض الكفاية بغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. مثلنا لفرض العين بالفروض الخمسة. ما يمكن أحد يقول أنا اليوم تعبان أو مشغول أو عندي ترتيب أو عندي برنامج، الله يخليك يا أخي صلي صلاة العشاء بدلي، أو يا جماعة صلوا صلاة العشاء ما عندنا استعداد. لكن ممكن نقول نحن عندنا ترتيب، صلوا على أخيكم الميت، من يصلي عليه كفى. هذا الفرق ما بين فرض العين وما بين فرض الكفاية. فإذا جئنا إلى مرتبة الفتوى، هل هي من مرتبة فرض العين أو من مرتبة فرض الكفاية؟ من مرتبة فرض الكفاية. إذا وجد لنا في الناحية مفتي يكفي الناس في بيان الحلال والحرام ويبين لهم ترتيبات الشريعة المطهرة ويحل لهم مشكلاتهم فيما يطرأ عليهم في إيمانياتهم وفي إسلامياتهم في فقههم وفي شؤون الإحسان في التعامل مع الله عز وجل أو مع الأنبياء أو الإيمان بالدار الآخرة، إذا وجد واحد كفى. إذا يكفي الناس واحد يكفي، ليس من الواجب أن يصير الناس كلهم مفتيون. إذن الوصول إلى رتبة الإفتاء هذه فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين. ولذلك قال العلماء أن قوله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ليس كلهم إنما طائفة. لولا نفر منهم من كل فرقة منهم طائفة، جماعة يطلبون العلم ويدرسون ويصلون إلى رتبة الفتوى ثم يعودون بذلك على بالخير بالفتوى على أخوانهم من أهل الإسلام. أما مرتبة الفرض العين التي تحدثنا عنها منذ يومين، هذا فرض عين ما يكفي. تعلم الإنسان أحكام طهارته وأحكام صلاته وأحكام صيامه وأحكام زكاته وأحكام حجه وأحكام بيعه وشرائه وأحكام مناكحته، هذا فرض عين ما يكفي. إنما الفرض الكفائي الوصول إلى رتبة الفتوى والقدرة على بيان أحكام الحلال والحرام. فرض الكفاية هذا كما ذكرنا له كتب. فعندنا في المذهب الشافعي لا يمكن أن يفتي إلا من قرأ كتب الفقه المتبحرة المعمقة في مذهب الإمام الشافعي. ذكرنا فتح المعين، ذكرنا المنهاج، ذكرنا المنهج، ذكرنا أسنى المطالب، ذكرنا غيرها من الكتب. بل لا بد في المفتي أن يكون متدربا، تدرب على أيدي الشيوخ المفتين وأجازوه في الإفتاء. قال بعضهم في مدرستنا لا يجيزك المشائخ في الإفتاء إلا عندما تكتب على 600 مسألة. 600 مسألة يعطونك إياه، اكتب الجواب ويطمئنون إلى جوابك فيجيزونك في الإفتاء. أخطر المراتب العلمية مرتبة الإفتاء، لأنها مرتبة في فرض الكفاية واجبة الوجود واجبة الوجود ولكنها خطيرة. واليوم أيها الإخوان نعاني في الأمة التهاون بهذه المرتبة ما بين إفراط وما بين التفريط. أما الإفراط فتجد البعض فتجد الكثير من المسلمين يحب أن يفتي، كل واحد بغى يفتي، حتى في برامج التواصل وفي السوشيال ميديا كل واحد بغى يطرح رأيه، حلال حرام، يجوز ما يجوز، يمكن ما يمكن، بدعة سنة، كل واحد يفتي. ذلك قال بعض العقلاء، قال تخصصاني في العالم، تخصصاني في العالم هما أدق التخصصات وأخطرها، أدق تخصص وأخطره، لكن الناس كلهم يدخلون فيه، وهي قال الإفتاء في الدين والسياسة. أدق التخصصات في العالم الإفتاء في الدين والسياسة، لكن الواقع كل الناس مفتون وكل الناس سياسيون. تجي إلى عامي ما يعرف إلا شغله وعمله وشيئا من أحكام دينه، مستعد يجيب لك من الصالح للرئاسة ومن الصالح للوزارة ومن الصالح للإدارة ومن عامي ما يعرف كوعه من بوعه كما يقال يعني، لكنه سياسي كبير، هذا يصلح وهذا ما يصلح وهذا خائن وهذا أمين وهذا يوكل حق الشعب وهذا يقوم بحق الشعب، ولا يعرف ولا شيء، بس هكذا ملقي نفسه كما يقال زوبعة في قارورة وقربعة في تنكة. سياسة تخصص دقيق، ليس كل أحد يمكن أن يخوض فيه، ولكن الناس كلهم سياسيون. والإفتاء تخصص دقيق، ليس كل أحد يصلح للإفتاء، ولكن ادخل إلى البرامج الناس كلهم مفتون. هكذا قال هذا العاقل، قال تخصصاني في العالم هم أدق التخصصات وأخطرها، ولكن الناس كلهم مشاركون فيها، السياسة والإفتاء الديني. فلا بد إذن أن نرعى حق الله عز وجل. العلماء تكلموا عن الضوابط وعن المصطلحات التي تؤهل الإنسان لإمكانية الفتوى على أي مذهب من المذاهب. هناك كتب في المصطلح، بعد كتب الفقه كتب في المصطلح لابد أن يمر عليها الإنسان، وكتب في الفتوى وآداب المفتي، لابن الصلاح كتاب وللإمام النووي كتاب، وحتى للمتأخرين الكثير منهم كتب في قضية الفتوى. فإن من قرأ مجرد الكتب وأراد أن يفتي فيصدق عليه ما قيل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وكان السابقون يقولون بئس التمشيخ، تمشيخ الصحيفة، من شيخه الصحيفة اللي يقرأ قاري ويطلع. أما اليوم بئس التمشيخ مشيخة جوجل، يدخل على جوجل ويشوف الإفتاء الموجود على جوجل. واليوم أيضا زاد فوق جوجل واتسع الذكاء الاصطناعي، عنده لكل سؤال جواب. أنا صراحة دخلت عليه، أول أشيد بحلمه، دخلت عليه قلت له ما تقول من فلان ابن فلان ابن فلان؟ قال هذا فيلسوف فرنسي عاش في القرن السادس. قلت له أخطأت، أنا أسألك على رجل موجود فلان بفلان بفلان بفلان موجود في عصري. قال لي عفوا الجواب الصحيح كذا كذا كذا. قلت له أخطأت. قال لي عفوا الجواب الصحيح كذا وكذا وكذا، يعني شوفوا حليم. وأنا أقول له أخطأت لا، قال لي أين خطأي ويعطيني إجابة أخرى. حليم مصابر، لما أنا خلاص اندرت منه هاي اللي جيبه، ولا إجابة صحيحة طرحها. هو عبارة عن مجموعة معلوماتية، إذا وضعت المعلومات، ويختلف طبعا من برنامج إلى برنامج. بئس التمشيخ مشيخة الصحيفة. واليوم قل من كان شيخه جوجل وشيخه الذكاء الاصطناعي فخطأه أكثر من صوابه. وذلك أن كثير اليوم من المعلومات الدينية لم تدخل إلى الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج يحسن الترتيب وسرعة التنسيق, يحسن الترتيب وسرعة التنسيق. برنامج وضع وهو رقيق مملوك للمعلومات التي توضع فيه, ولكن حسن جيد لو نستفيد منه في الاستفادات الصحيحة الرشيدة, لكن لمن يمتلك المعلومة ولا تمتلكه المعلومة. من الناس من يمتلك المعلومة عنده من السعة ومن المعرفة ما يعرف به الصواب من الخطأ, ومن الناس من تمتلكه المعلومة, أي كل المعلومة التي تأتي هي هذا يمشي عليها, هذا تمتلكه المعلومة وآخر يمتلك المعلومة. فمرتبة الإفتاء هي مرتبة خطيرة, ولكنها أيضا من فروض الكفاية لا بد أن تكون. من الكتب التي تؤهل الإنسان للإفتاء طبعا إذا قرأها وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها, كتاب المهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي, كتاب التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي. هذه كتب تقرأ بعد الفرض, لا بعد الفرض العيني, بعد الفرض العيني تقرأ. ونحن بين يدي شيخنا الشيخ الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله, قال رحمه الله تبارك وتعالى: والواجب منه, أي واجب منه من الواجب من زكاة الفطر,

نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تختلف من نحو ربع كيلو إلى أكثر إلى أقل، تختلف اختلاف. ورأيت الصاع الذي جلب من المتحف في المدينة المنورة هو أقرب الصيعان مع غيرها، وهذا كما قلت لكم لا أقدر أن أقول لكم هذا الصاع لا أقدر أن أقول لكم هذا الصاع أنه هو المنتهى إليه، ولكن هو أقرب الصيعان. هذا الصاع كلت منه أربعة أمداد، فجاء مسحة طبلة الدانو المعتادة، إذا ما غيروا طبلة الدانو لا طلعوها ولا نزلوها، طبلة اللبن الدانو المعتادة، أربعة من صيعان المدينة المنورة، أربعة من أمداد المد النبوي بالمدينة المنورة يملأ لك على المسحة، مسح هكذا طبلة لبن دانو المعتادة. طيب هذا أنا بعطيك ضابط آخر يكون أقرب لك، لأن الصاع الآن هو نفس الصاع هذا أصلا يباع ب500 سعودي، يعني هي حق زكاة الفطر حق 10 سنين. فبإمكانك أيضا أن تعتمد على طبلة إناء الكويكر، تعال نسميها باللغة العامية عندنا شربة، الكويكر أبوه 500 جرام، الكويكر أبوه 500 جرام، أنا وزنتها أو كلتها فإذا بها مثل صاع مد المدينة، صاع المدينة المنورة أو مد المدينة المنورة. إذن معكم للأربع الصيعان طبلة الدانو، معكم للمد عفوا للأربع الأمداد عفوا للأربع الأمداد طبلة الدانو، معكم للمد الواحد معكم طبلة الكويكر، طبلة الشربة ذات 500 جرام، وهذه منتشرة في الأسواق. طيب هذه المسألة الأولى التي تحدثنا عنها. المسألة الثانية وهي مسألة نقل هذه الصيعان أو الأمداد إلى الكيلوات المعروفة اليوم. الكيلوات أنتم تعرفون أيها الإخوان أن هناك إفتاء بمن يقول بأن كيلو ونصف، هذا يعني قول بعيد جدا، كيلو ونصف يكون 4 أمداد بمد النبي، هذا القول الأول الذي اطلعت عليه. الثاني الذي يقول بأن 2.4 هذا 4 أمداد بمد النبي، وهذا ما رقمه إخوتنا في دار المنهاج في بعض الكتب، مثل أظن المنهاج، يعني في ملحقات المنهاج مكاييل وملحقات إفادة السادة العمد، منهم من يقول 4 أمداد بمد النبي تكون 2.25، يعني 2.25، وهو افتاء بعض المشائخ بالحديدة كما بلغني عنهم. من العلماء من يقول 4 أمداد بمد النبي هو عبارة عن 2.5، 2.5، 2.50، يعني 2.5، وعلى هذا افتاءات بعض المشايخ التي سمعتها. من المشايخ الذين يقولون 4 أمداد بمد النبي عبارة عن 3.75، يعني 3 كيلو إلا ربع. من المشايخ من يقول 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ثلاثة كيلو. من المشائخ من يقول 4 أمداد بمد النبي عبارة عن 3 كيلو وقليل، هذا أرفع ما بلغني. طيب من أين جاءت المشكلة هذه؟ من 2.5
من 1.5 كيلو إلى 3 كيلو وقليل، 3 كيلو وقليل، يعني النصف فارق. من أين جاءت المشكلة؟ جاءت المشكلة من أمرين: أولا عدم دقة تحويل الأوزان إلى المكاييل، هذا الأول. الثاني اختلاف الحبوب خاصة البر والأرز، وذكرت لكم أن البر في ثقله وخفته يختلف إلى أكثر من 7 أنواع، وأن الأرز في ثقله وخفته يختلف إلى أكثر من 11 نوع. إذن فتحديد الأمداد بكيلوات معينة هذا صاحبها مخطئ، لأنه قاس على نوع وترك الأنواع الأخرى. إذن لابد أن نعود إذن إلى أفضل إلى المكاييل. بعد ذلك اختلف في الوزن أو لم يختلف، لأن العبرة به كيلا. وهذا هو ما أرشدنا إليه جناب النبوة ونقله عنهم الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، قال: والواجب منه صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهو 5 أرطال و3 بالبغدادي. هذه حسبوه بطريقة الأرطال، ربما الشباب اليوم لا يعرف الأرطال، يعرف الكيلو. كان الرطل قديم، كنا ونحن صغار ما نعرف الكيلو هذا أبدا، نعرف المعايير والصنجات أرطال وليست كيلوات. واليوم ما شاء الله تبارك الله حولوا من من من من من أرطال إلى الكيلوات، وصار اليوم الكيلو صدقون يعني هذا آخر ما كنت أتوقع أن يكون. صارت حتى الكتب تباع بالكيلو، حتى الثياب تباع بالكيلو، اليوم النقود تباع بالكيلو. دخلت عن صاحب الصرافة قلت له: تقل الله، كيف نقود تباع بالكيلو؟ قال: وبالدقة يطلع لك كم هذا المبلغ، تطرحه هكذا فوق المئة فوق الميزان بالدقة، يقول لك هذا المبلغ كذا كذا كذا، حسبه بيدك ما ينقص ولا يزيد. أبوه ذا قلت له: هذا جني وسطه ولا إنسان؟ قال: لا، هذا دقة حسابية، ميازين كميازين الذهب وميازين الصرافة، دقة حسابية غريبة جدا. وسبحان الله، على كل حال يعني عندهم ميزان حساس قوي جدا. الأصل في الأشياء أن تقال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. اليوم الناس يشتكون عدم البركة في الطعام، هذا من تحويل الكيلو الكيل إلى وزن، من تحويل الكيل إلى كيلوات، هذا أدى إلى عدم البركة. سمعتم حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا شيئا من الشعير في الرف، كنت كل يوم آخذ منه وأطبخ وفي اليوم الثاني آتي. قال: وتوقعت أنه في الأسبوع الأول ينتهي، فلم ينتهي. في الأسبوع الثاني، الثالث، الرابع، حتى مر شهر، تمر شهران، تمر 3 أشهر، السيدة عائشة تأخذ. فقال: فأردت أن أتأكد فكلته، تجيبته كلته، كم هذا؟ ل4 أشهر وهي تأكل منه، وكل ما أخذت يرجع. قالت: فلما كلته انتهى، لما كلته خلص تناقص إلى أن انتهى. وأول كانت تأخذ الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث والرابع، الشهر الأول والثاني، قعدت 4 أشهر تأخذ منه بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. والنبي قد قال لها: لا تحصي فيحصي الله عليك. خلها كذا، خلها ببعض الأشياء، وبعض الأشياء تحتاج كما علمتم إلى دراسة. يقول شيخنا الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله: ويجب من ذلك الأقوات. زكاة الفطر من ماذا؟ من قوت الغالب في ذلك البلد، من الحب، القوت الغالب في ذلك البلد. وذلك أن الأقوات كثيرة، وقد حصرها العلماء وأوجدوا لها بيت ضابط يقول فيه القائل: بالله سل شيخا ذي رمز حكى مثلا
عن فور الترك زكاة الفطر لو جهل حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر لو عقل. طبعا هذا يحتاج الرمز إلى فك. بالله سل شيخا ذي رمز حكى مثلا عن فور الترك زكاة الفطر لو عقل حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر لو عقل. بالله ماذا؟ بر سل ايش سلت ذي ذرة رمز رز. شوف الرز اللي قده في المرتبة الرابعة واليوم من رز في العالم في المرتبة لا في المرتبة الأولى. ذي رمز حكى حمص مثلا ماش حكى مثلا عن ع عدس فوري فول التركي التمر مرتبة بعيدة التمر عن فور التركي زكاتي زاي زبيب الفطري الأقط نوع من مستخرجات الجبن كنا نستعمله قديم قبل أكثر من 40 سنة أذكر كان يوجد عندنا ويباع في زيارة شعب النبي هود لكن رأيته لا يزال موجودا في الشام ويضعونه في أكلة عندهم تسمى منسف لا عند أهل الشام أكلة مشهورة عندهم عند أهل الشام يضعون فيها هذا الأقط عن فور التركي زكاة الفطري لو لبن جهل جبن هذه جبن مجلط ليس جبن هكذا مثل هذه الجبنة المثلثة الموجودة عندكم دي سمعت هذه الأقوات. بالله سل شيخا ذي رمز حكى مثلا عن فور الترك زكاة الفطر لو عقل حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوتي زكاة الفطر لو عقل. كما قلت لك هي جاءت بالله البر هذا أعلى الأقوات لأن العبرة في الأعلى بالنفع لا بالقيمة. فالبر اليوم أرخص من لا من الأرز البر أرخص من لا من الأرز لكن نفع البر أقوى من نفع الأرز إلا اليوم اضطرابات شديدة كانوا يقولون لنا لا يصلح الأرز لأصحاب السكر أهم شيء البر واليوم جاءوا يقولون لا البر هو الذي يزيد السكر والأرز الذي لا يزيد السكر. المهم أنهم لا بلاغة إلا بالله لا عصمة للإنسان في هذه الحياة إلا بالالتجاء إلى الله عز وجل. التجئ إلى الله وأكثر من الذكر تحصن بالواردات النبوية بالواردات القرآنية تحصن يا أخي فإنك ستوفق وستهدى إلى ما فيه مصلحتك. التقارير كل يوم يغيرون كل يوم جبنا نظريها جديدة سمعت. فالجأ إلى الله عز وجل لا بلاغة إلا بالله وقوي إيمانك قوي إيمانك بالله عز وجل وثيقتك بالله تبارك وتعالى وكن مستعدا للدار الآخرة كن مستعدا للإقبال في الدار الآخرة في أي لحظة ممكن. أنت إنسان معرض لأي شيء حادث مرض أي شيء أنت إنسان معرض له فكن مستعدا للدار الآخرة بالتوبة والرجوع إلى الله والخلوص من المظالم والاغتنام الوقت بطاعة الله عز وجل. واعلم أننا معشر البشر كالأغنام في الزريبة عندك الأغنام في الزريبة ليش؟ يوم من الأيام يجونك ضيوف كثير تجي بالرأس الكبير تذبحوا لضيوفك ويوم الناس يجونك واحد اثنين تجي بالرأس الصغير تذبحوا لضيوفك ويوم يجيك عدد لا كثير ولا قليل تذبح الرأس الوسط. شوفنا هكذا يوم الموت يشيل كبير ويوم يشيل صغير ويوم يشيل ذكر ويوم يشيل أنثى ويوم يشيل غني ويوم يشيل فقير. أحيانا يموت واحد تقول لو كان المال يدفع الموت عن أحد لدفع هذا عن نفسه. إنسان المال يمشي فوقه هكذا يمشي فوق المال ما دفعه جاءه مرض وعصف به العواصف ومات. ويجيك واحد فقير ما عنده غداه ما يلحق عشاه
أصابوا نفس المرض بحاجة بسيطة وقاموا تعالجوا ربك شفاه الله. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لا موت لا في اليمن ولا في أمريكا ولا في بريطانيا، من جاء وقته بيموت، ثق من جاء وقته بيموت. إنك في اليمن وإنك في بريطانيا وإنك في أمريكا وإنك في آسيا وإنك في أوروبا، ما إذا جاء وقت الوفاة حقك بتموت. لا تقول لي بروح، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فخليك مستعد للموت، قاعد جويد كما يقول العوام عندنا، قاعد جويد، كن إنسان طيب خير. إذا جاك الموت بيلقى إنسانة، بيلقى إنسان خير. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، لاحظوا أيها الإخوان أن لما ذكرنا الحبوب الذي ذكرناها ما في فاكهة، الفاكهة ما دخلت. أن عندنا بعض في بلاد أفريقيا قوتهم الرسمي الموز، قوتهم الرسمي الموز، ما يعرفون الأرز، ما يعرفون البر، ما يعرفون السلت، ما يعرفون الشعير، ما يعرفون، قوتهم الرسمي الموز. أرسلوا رسالة قديما أذكر إلى الإفتاء في تريم، أجابهم الشيخ سالم بكير بغيثان رحمه الله تبارك وتعالى كما في فتاويه، قال لهم ما يصح، قالوا نحن قوتنا الرسمي الموز، قال لهم قوتكم الرسمي ولا مش قوتكم الرسمي، ما يصح. الموز فاكهة وليس حبوب، ما يصلح الإنسان يزكي زكاة الفطر بفاكهة، بتفاح أو بموز أو ببرتقال أو بعنب أو بكمثرى، لا ما يصلح. لابد من حب البلد، بل الحب الغالب في تلك البلد. والآن الغالب عند الناس ما بين البر وما بين الأرز، والأرز الآن بدا كما ذكرت لكم تسطو ثقافته على جميع أنواع الحبوب. لكن لم يذكروا منها الدقيق. اليوم في كثير من بلاد اليمن، بلد شافعية، يزكون بالدقيق، ما يجوز الدقيق، ما هو حب، قال هذا مطحون الحب. على كل حال هذا بغينا حب، نحن ما بغينا مطحون الحب. عندنا الشافعية لا تجزئ زكاة الفطر بالدقيق، ما تص، إن قلنا لك دقيق وإن قلنا لك دقيق، ما تجزئ زكاة الفطر بالدقيق. هذا عندنا الشافعية. بعض بلاد اليمن بلاد شافعية، هذا مشتهر عندهم، والكل يؤدي زكاة الفطر بالدقيق، ما تجزئ. كما لا تجزئ عند الجمهور زكاة الفطر بالنقود، بيدفع ريالات، بيدفع دولار، بيدفع أي عملة، ما يقبل. أخرج من الحب الغالب عندك في البلد، هكذا رأي الجمهور. وذهب الأحناف في قول عندهم إجزاء النقود، في قول عند الأحناف. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ويجب في ذلك من الأقوات التي تجب فيها الزكاة، وهي التمر والزبيب والبر والشعير وما أشبهها. وأما الأقط فقد قيل يجوز وقيل فيه قولان، والراجح في المذهب عندنا أن الأقط يجوز، أنه كما ذكرنا من أسماء قوت زكاة الفطر. وتجب الفطرة مما يقتاته من هذه الأجناس، لابد أن يكون هذا هو من القوت الغالب في ذلك البلد، لأن المقصود إغناء الفقراء عن السعي في ذلك اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم، الطواف السعي، يذهبون من عمل لعمل لعمل يريدون، أغنوهم أعطوهم زكاة الفطر. ولذلك كلما تأخر في رمضان، كلما تأخر أداء زكاة الفطر يكون أفضل. لاحظ أبا حنيفة النعمان رحمه الله يرى أنه يجوز أن تقدم زكاة الفطر على رمضان، حتى قبل رمضان أخرج زكاة الفطر يكفيك. والشافعي يقولك لابد أن تكون من بداية رمضان، إذا قبل رمضان ما يجوز. بينما الإمام مالك والإمام أحمد يقولان
بأنه لابد أن تؤخرها إلى قبل يوم أو يومين من رمضان، من نهاية رمضان. هكذا يختلف. وهؤلاء أفضل باعتبار أن مقصود زكاة الفطر إغناء الفقراء عن السعي والعمل والكسب في يوم العيد، فكلما تأخر قرب العيد يكون أفضل. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وتجب الفطرة مما يكتاته الناس من هذه الأجناس، وقيل من غالبي قوت البلد، وهذا هو المعتمد. فإن عدل عن القوت الواجب إلى قوت أعلى منه أجزاؤه. الناس كلهم مثال، أكثر شيء عندهم الأرز، خاصة في مثل شرق آسيا إندونيسيا، حتى الإفطار عندهم بالأرز، حتى الإفطار من صبح الله هم الأرز هذاك المجمع هذاك، سمعت؟ فضبط خرج بر عندهم، قال خرج بر لأنه أعلى من الله، أعلى من الأرز. قال: فإن عدل عن القوت الواجب إلى قوت أعلى منه أجزأه، يجوز. وإن عدل إلى ما دونه ففيه قولان، المعتمد أنه لا يجزئ، ولا يجزئ صاعا من جنسين، يخرج. قال: ولا يجزئ صاعا من جنسين، يعني عنده مدين بر ومدين رز ويخرجها أربع أمداد؟ لا، إذا ما عندك من جنس واحد وإلا لا تخرج. فإن كان عبدين نفسين مختلفي القوت فقد قيل يخرج من كل واحد منهما نصف صاع من قوت، وقيل يخرج من أدنى القوتين، وقيل يخرجان من قوت البلد الذي فيه العبد. فإن كان في بادية لا قوت لهم فيما أخرجوا من أقرب البلاد الذين لهم قوت، قال أخرجوا من قوت البلاد إليهم، ولا يؤخذ في الفطرة دقيق ولا سويق ولا حب معيب. ما يجزى كما قلنا، لا الدقيق ولا السويق ولا الحب المعيب. نأخذ مرحلة الأجوبة. هذا يسأل عن حكم الصلاة، حكم الصلاة في الكرسي، أكرمكم الله، جزاك الله خير. حكم الصلاة على الكرسي طبعا تختلف. أولا الأصل أن الإنسان يصلي قائما ويؤدي الأركان بتمامها كما أمر. قال صلى الله عليه وسلم سيدنا عمران بن حسين اللهم صلك العافية في الدنيا والآخرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم له: صلي الفرض قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فمضطجعا، فإن لم تستطع فمستلقيا. طيب إذا كان الإنسان لا يقدر يشق عليه القيام مشقة لا تحتمل في العادة، فله أحوال: إما أنه يمكن له القيام ويمكن له الركوع ولكنه لا يقدر على السجود سيؤمي بالسجود، فيلزمه أن يصلي الفرض من قيام حتى يستطيع الركوع والقيام ويؤمي بالسجود. فإن كان يستطيع السجود استطاعة كاملة ولا يقدر أن يصلي من قيام، لو صلى جالسا على الأرض لاستطاع أن يسجد سجودا صحيحا، ولو كان على الكرسي لا يقدر أن يقوم ولا يقدر أن يركع إلا بالإيماء، فيلزمه أن يصلي الفرض جالسا على الأرض لأنه سيؤدي ركن صحيح أثناء جلوسه لو كان على الكرسي لم يستطع. فإن كان إن صلى من قيام استطاع القيام والركوع ولم يستطع السجود إلا بالإيماء، وإن صلى من جلوس استطاع السجود مرتين ولم يستطع القيام ولم يستطع الركوع إلا بالإيماء، فهو مخير ما بين هذا وهذا. هذه خلاصة المسألة. يعني يقول: هل يجوز أن نتكلم نقول أين الله بالقلب هكذا؟ لا، الله عز وجل ما يتوجه عليه السؤال بأين ولا بكم ولا بكيف ولا بمتى، هذه الأشياء للمخلوق، والله خالق وليس مخلوق. هل تقول أين فلان؟ تقول كيف الأمر الفلاني؟ تقول متى يكون كذا؟
هذا يمكن السؤال به للمخلوق، لكن لا يتوجه به السؤال إلى الخالق. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري. قال بعض الأشخاص عند سماع المؤذن بالتحديد عند يقول أشهد أن محمد رسول الله يأخذون بأظافرهم على سعن عينهم، يذكرون في ذلك حديثا ولكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد الاتساع في الحديث ومخارجه فليرجع إلى كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر على ألسنة الناس للشيخ العجلوني رحمه الله تبارك وتعالى. قال إذا قلنا أن نجعل الحبوب والأرز أكثر من 3.5 كيلو، هل يجوز؟ الله ما شاء الله، وإن زدت فهو خير لك، تفضل بتزيد الله يبارك. إذا كان الرجل متزوج من 2 وما معه إلا زكاة واحدة، يعطيها منهن الأولية ولا الثانية؟ والله يخير بين هذا وبين هذا. ومن قالوا يلقي له 2؟ من قالوا يلقي له 2؟ خليك من الموحدين يا أخي، ماشي داعي لله، ماشي داعي تجذر لنفسك سهر با سهر بنوم كما يقول العوام عندنا. ها مسألة بغت الضحك بغالوه بغاضروس كما يقول العوام عندنا. على كل حال هو مخير ما بين أن يريد يعطي هذه أو يعطي هذه. مرحبا. ايش؟ لا لا ما ترجع. الرز موجود بس لم يكن يدخل الى المدينة المنورة. نعم نعم. لا ما يرجع الى العرف. لا لا مكرونة ما يصلح. ما يصلح ما يصلح. لابد من حب قوت البلد. منين أخذوا هذا؟ من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان موجود في زمنه الدينار والدرهم موجود، ليش ما قال للناس خرجوا دنانير ولا دراهم؟ أخبرهم بأن يخرجوا الشعير، البر، الأقط، يعني النبي أخبرهم بحبوب، فقالوا خلاص ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحبوب من غالب قوت البلد إذن سنلتزم الحبوب. مرحبا. ما ترجع إلى العرف، هذا حكم شرعي ما يرجع إلى العرف، للشارع فيه كلام، إنما نرجع إلى الأعراف فيما لا لا, لا يوجد للشرع فيه كلام. السكر ما تجزع ما يجزع. ما هي شرط المفتي في الشرع؟ شروط كثيرة للمفتي و كتب كثيرة ألفت في هذا. وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقود؟ الجمهور على عدم جواز ذلك، وفي قول عند الحنفية يجوز ذلك، لكن إذا أردت أن تخرج نقود فراعي مذهب الحنفية، لأن المقدار عند الحنفية أكثر من المقدار عند الجمهور. ما هي الكتب المعاصرة التي تتكلم عن الزكاة؟ نعم نعم كما ذكرت لك الغالب الموجود في البلد اليوم البر والأرز منه تخرج زكاة الفطر. كتب كثيرة زكاة، منها اللؤلؤة، كتاب اللؤلؤة، كتاب جميل جدا للدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير المفتين بالإمارات، ومنها كتاب للدكتور سيد زين بن محمد العيدروس كتاب جميل جدا، ومنها أيضا حتى كتاب فقه الزكاة للقرضاوي كتاب جميل. هذا الكتاب بالذات من أجمل كتب الشيخ القرضاوي. ما هي الكتب التي تتكلم عن المقاييس؟ في كتاب جميل جدا لواحد الشامي اسمه المقاييس بين العصر بين القديم وبين العصر الحديث، هذا أنا رأيتها لا بأس بها، يعني عادها قليل مقبولة بعض المقاييس فيها. يقول انه هذا من فعل سيدنا بكر. نعم
ينقلون أيضا من فعل سيدنا بكر الصديق، ولكن على كل حال لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

0: كرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير. يسر بناء قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذو الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: مستمعين الأفاضل، استمعنا معا إلى درس من دروس الدورة التعليمية 31. نسأل الله أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا وعملا صالحا وسببا لرضاه. والآن نواصل معكم ما تبقى من فقرات هذه الفترة، آمرين لكم استماعا طيبا بصحبتنا.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن يسلم بن سعيد بن حميد الحمدي، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم بحصن عوض شرقي مسجد الإحسان بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن يسلم بن سعيد بن حميد الحمدي، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم بحصن عوض شرق مسجد الإحسان بمدينة تريم. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن عبيد بن فرج مسعود أبو طارق، وسيكون التشييع لجنازته من بيتهم الواقع قبلي مستشفى سيئون الساعة 7 مساء هذا اليوم الخميس، والصلاة عليه في مسجد طه بن عمر بعد صلاة العشاء، والدفن في مقبرة جوهر. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن عبيد بن فرج مسعود أبو طارق، وسيكون تشجيع جنازته من بيتهم الواقع قبلي مستشفى سيئون الساعة 7 مساء هذا اليوم الخميس، والصلاة عليه في مسجد طه بن عمر بعد صلاة العشاء، والدفن في مقبرة جوهر. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن يسلم بن سعيد بن حميد الحمدي، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم بحصن عوض شرقي مسجد الإحسان بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن يسلم بن سعيد بن حميد الحمدي، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم بحصن عوض شرق مسجد الإحسان بمدينة تريم. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن عبيد بن فرج مسعود أبو طارق، وسيكون التشييع لجنازته من بيتهم الواقع قبلي مستشفى سيئون الساعة 7 مساء هذا اليوم الخميس، والصلاة عليه في مسجد طه بن عمر بعد صلاة العشاء، والدفن في مقبرة جوهر. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن عبيد بن فرج مسعود أبو طارق، وسيكون تشجيع جنازته من بيتهم الواقع قبلي مستشفى سيئون الساعة 7 مساء هذا اليوم الخميس، والصلاة عليه في مسجد طه بن عمر بعد صلاة العشاء، والدفن في مقبرة جوهر. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته، وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 من شهر ربيع أول. المكان ساحة جبان التريم. الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت آل بلفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بتنظيم مجموعة الاهتمام بشباب حارات تريم ومنتدى حي بقلوبنا، وباستضافة نادي البرق الرياضي بتريم، الميدان يجمعنا والهمة تصنع القمة. ضمن فعاليات ملتقى بالهمة نصل إلى القمة، نلتقي في يومين يجتمع فيهما الرياضة والحوار والإلهام في تجربة استثنائية. الجمعة 1 من شهر ربيع أول لعام 1448 الهجرة عصرا، مباراة كرة القدم منتخب قدامى لاعبي نادي البرق مع منتخب قدامى لاعبي ساحل حضرموت بملعب نادي البرق بتريم. ثم بعد صافرة النهاية بعد المغرب جلسة نقاش ومحاورة مع بعض الدعاة ولاعبين سابقين في أندية أوروبية من استراليا إيطاليا ليفربول بمصلى ملعب نادي البرق بتريم. لكن الحكاية لا تنتهي هنا. السبت 2 من شهر ربيع الأول نلتقي في اللقاء المرتقب التحاوري والهادف مع الحبيب المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، يحاوره الإعلامي أيمن بحمد بمشاركة بعض الشخصيات من المحللين والمعلقين الرياضيين للقنوات الرياضية، وكذلك بعض الشخصيات الإدارية والاجتماعية، في تمام الساعة 8 مساء بملعب نادي البرق بتريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم بمشيئة الله افتتاح معلام التهذيب الناشئين لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وسيبدأ التسجيل للعام الدراسي 1448 للهجرة من يوم الاثنين القادم 4 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة الموافق 17 من شهر أغسطس 2026 للميلاد، للطلاب الراغبين وفق الشروط الآتية: أن يكون الطالب قد أنهى مقرر التهجي وشرع في تلاوة كتاب الله تعالى، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 8 سنوات، أن يدفع ولي الأمر الرسوم المقررة للمعلامة، وقت التسجيل صباحا من الساعة 7 وحتى الساعة 10، عصرا من الساعة 5:15 وحتى الساعة 6. ملاحظة: فترة الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى ما بعد صلاة الظهر وقراءة الأذكار. البرنامج التعليمي يستمر لمدة 10 سنوات. عنواننا: تريم عيديد، شارع 60، شرقي جامع مولى عيديد، قبل مركز عباس للمواد الغذائية. للتواصل يرجى الاتصال وكذلك أيضا عبر تطبيق الواتساب 772-166-848. وبالله التوفيق.

0: نهضة أمة. برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
1: الإعلام ليس مجرد ناقل معلومة أو وسيلة خبر، وإنما هو صانع مجتمعات وحضارات، وباني مستقبل ومنشئ أجيال. فإن لم يكن كذلك فهو وسيلة تدمير فكرية وأداة خراب حضارية. من ينظر إلى الإعلام على أنه محض لهو وترفيه فهو لم يدرك إلا الجانب السوق الغريزي للإعلام، مديرا ظهره الجانب المشرق المشع الذي أقام به الإعلام دولا وأسس به أركان حضارات. وسائل الإعلام هي التي تتحكم في العقول وتدير السياسات وتوجه الرأي العام، وهنا تكمن قوتها وتأثيراتها إيجابا أو سلبا. يقول مالكوم إكس: وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض، لديهم القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وعلى جعل المذنبين أبرياء. ووسائل الإعلام هي أيضا التي تقوي وجهة نظر ما مهما كانت تلك الوجهة غير صائبة، إنما تعرضها بوسائل عدة لتظهر للناس وكأنها الحقيقة التي لا يشوبها الباطل. يقول أمين معلوف في روايته القرن الأول بعد بياتريس: يتصور الناس في بعض الأحيان أنهم لمجرد أن يكون في مقدورهم الوصول إلى العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية سوف يحصلون على وجهات نظر لا نهائية، ثم يكتشفون أن الأمور ليست سوى المعاكس. قوة مكبرات الصوت هذه تقع في تضخيم الرأي السائد فقط في وقت معين، إلى درجة أنها تغطي أي رأي آخر. الإعلام ما لم يكن دافعا للتغيير الإيجابي ومحفزا نحو نمو الإنسان والأوطان وقائدا للفتوحات الفكرية ومانحا لمفاتيح التقدم، فلا يمكن اعتباره إعلاما يحمل رسالة ذا قيمة يعتد بها. ما لم يلامس الإعلام قضايا المجتمع ويسبر أغوارها ويبحث في جذورها ويعرض أسبابها ويناقش حلولها فليس بإعلام يستحق الالتفات نحوه. هذا الأمر لن يتحقق أبدا إن لم يتصدى له إعلاميون يدركون قيمة الإعلام البناءة في نهضة الدول وتطور الشعوب، وهؤلاء هم القيمة المضافة في حد ذاتها، لأنهم يستطيعون بحسهم الفطري وتوجههم المهني وبعدهم الفكري أن يقودوا أمما إلى تحقيق أهداف سامية. نحن بحاجة إلى إعلاميين مبدعين بقدر حاجتنا إلى مهندسين وأطباء ومدراء مبدعين، فكيف يمكن أن يصدر الإبداع ممن لا تربطه بالإعلام لا ناقة ولا جمل؟ كيف يمكن لمن لا يفقه أبجديات الإعلام الذي يضاهي العمل السياسي إن لم يفقه أن يصلح من حال المجتمع ويرصد ظواهره ويقوم علاته؟ الغرب يطلق على الإعلام الكلب المراقب واتش دوغ، كناية على مراقبته من سوء الإدارة والتلاعب بأموال الشعب. لهذا فإنه قد استحق لقب السلطة الرابعة ذات النفوذ المؤثر. أذكر أنه أثناء الاستعداد للانتخابات في بريطانيا والتي ذهبت نتيجتها لصالح حزب المحافظين على حزب العمال في إنجلترا، كان رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون قد التقى في أحد الأحياء امرأة إنجليزية في منتصف الستينات لديها وجهات نظر في قضايا الهجرة والوظائف والجريمة، وبعد أن ركب سيارته ظن أنه في مأمن فنعتها بقوله إنها امرأة متعصبة بيجيتد وومن، لكنه كان قد نسي الميكروفون الإذاعي مفتوحا في بدلته، فإذا به يفضح علانية ويضطر إلى العودة بعد نصف ساعة إلى ذلك الحي ليمكث وقتا طويلا حتى يعتذر للمرأة. لقد كانت هذه الكلمة إضافة مخلة في سجله الانتخابي، استغلها الخصوم فأطاحوا بحكومة حزبه. وفي الغرب أيضا رصد أحد المصورين وثيقة كانت في يد أحد ضباط الشرطة البريطانيين كتب عليها سري للغاية، فإذا بالإعلام يشتعل بسببها إذ كان انزعاجه يتمحور حول كيفية الوثوق بأمن الوطن في الوقت الذي لا يحيط المؤتمنون مثل هذه الوثائق السرية، اضطر الضابط بعد هذه الانتقادات إلى الاستقالة. وهكذا تمارس السلطة الرابعة أدوارها النافذة، مع أنها أخذت بعدا لا يمكن قبوله في تعرضها للخصوصيات وفي اقتحامها لحياة البشر وفي شرائها لأسرارهم. فلا التراخي والتهاون الإعلامي يخدم قضايا الأوطان من جهة، ولا التهور والابتزاز يخدمها من جانب آخر. إنما الذي يخدمها هو الإعلام المعتدل صاحب الصوت الوطني الخالص، الذي لا يمالي صديقا في مصلحة وطنية ولا يناصر فاسدا في قضايا نصب واحتيال. ذلك وحده الإعلام الخالص، لكن أين مثل هذا الإعلام الذي لا تقود التوجهات ولا تدير المصالح ولا تملي عليه العلاقات؟ الإعلام الحقيقي هو الذي لا يتغافل عن القضايا التي تسبب إشكاليات مجتمعية ولا يمر عليها مرورا خاطفا ولا يزينها بالرتوش وهي على عكس ذلك، وإنما يقف إزاءها وقفة مسؤولة ذات عمق وتدقيق، لأنه مرآة المجتمع، كما أنه في المقابل وسيلة للمجتمع يكشف عن المعضلات التي يعانيها أو المطامح التي يتطلع إليها. لا يقتصر دور الإعلام على الاهتمام بحادثة من الحوادث أو قضية من القضايا بعد نشوئها أو بروزها على السطح، وإنما يكمن دوره في الوقاية من حدوث المشكلات وقرع أجراس الإنذار من وقوع الأخطار والتحذير من توسع الظواهر واستفحالها إلى درجة استعصى إيجاد حلها. فإن أغفل الإعلام هذا الدور الحيوي فتلك مصيبة، لكن المصيبة الأدهى إن أدار دفة الإعلام من يرى أن الإعلام إنما هو إعلام الموضة والصراعات البشرية، فيرفع شعار هذا ما يريد الجمهور، وهو شعار مخادع يمرر من خلال الذين يرفعون أجندتهم الفكرية وتوجهاتهم الشخصية التي لا تتوافق مع المصلحة الوطنية. ناهيكم عن منفعة الإنسان الطامح إلى النمو والتطوير. استطاع الإعلام أن يطيح بقيادات ويغير حكومات ويقلب قناعات، وهنا تكمن قوة الآلة الإعلامية التي تستخدمها الدول والمؤسسات بل والنافذين من أقطاب التجارة والإعلام الدولي، مثل روبرت مردوخ الذي يقول: سيصبح الإعلام مثل الوجبات السريعة يستهلكها الناس خلال حركتهم، حيث يشاهدون الأخبار، الرياضة والأفلام خلال السفر على أجهزتهم. نفوذ فرد واحد مثله يجعل تغريدة عن المسلمين ذات أثر، لأنه يملك وسائل إعلام ذات نفوذ قوي، إذ يقول: قد يكون معظم المسلمين مسالمين، لكن يجب محاسبتهم حتى يدركوا ويدمروا سرطان الإرهاب المستمر في النمو بينهم. في المقابل، ما هي فاعلية الإعلام لدينا لكي يكون مؤثرا؟ يقول أيمن جمال منتج فلم بلال الكرتوني: إن دراسة توضح أن فلم الرسالة المنتج باللغة الإنجليزية قد تسببت في إسلام أكثر من 20,000 شخص، وهي دراسة موثقة لدى إحدى الجامعات الإنجليزية. الأمر الذي دفعه لإنتاج فلم بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يتصد الإعلام إلى حملات التشويه التي تقصد تحطيم اللحمة الداخلية للأوطان وغرس بذور الفتنة بين الشعوب، فإنه يعد إعلاما سادرا يتقلب في أحلام الترفيه والإغواء ليصبح سببا فيما آلت إليه غرناطة التي انشغل ملكها بالليالي الملاح والسهر مع الجواري حتى الصباح. الإعلام الواعي هو الذي يشكل سدا منيعا يضاهي في قوته ومكنته الجيوش التي تذود عن حمى الأوطان. بل إن الدور الوقائي والدفاعي للإعلام أهم من دور الكيوش التي تتحرك عند وقوع الأزمات. أهمية هذا الدور تزداد مع زخم الإعلام البديل، إعلام وسائل التواصل الاجتماعي، التي إما أنها تعتمد على الإشاعات التي لا تصدر عن مصدر موثوق، أو أنها تعيد نشر كل ما يقع تحت نظرها من غث وسمين. الخطر في كل هذه السيولة المتلاحقة من الأفكار تبلبل الرأي العام وتشوش تفكيره إن لم توجهه إلى مذاهب غير محمودة فيها ضرر للهويات والأوطان. يصف جيمس برايس مؤلف كتاب الديمقراطية العصرية طبيعة الرأي العام بقوله: الرأي العام يستخدم عموما مجموع الآراء التي يتبعها الناس في الشؤون التي تؤثر في المجتمع أو تهمه. إنه أصناف متنوعة من المعلومات المتناقضة والمعتقدات والأوهام والأفكار المبتسرة والتطلعات. إنه حائر ومفكر.

0: تفكك ويعوز التبلور والتغير من يوم إلى يوم ومن أسبوع لآخر. لذا فإن هناك علاقة ما بين طبيعة الجمهور والرأي العام. ليس المطلوب من الإعلام التطبيل والمداراة على سبيل المصلحة الوطنية، مطلوب منه أن يتحلى بالمصداقية في النوايا والمهنية في الأداء والاحترافية في طرح الحقائق وعرض القضايا. هكذا يخدم الإعلام الواقع تنمية وتطويرا وكشفا وتصحيحا، وهكذا يخدم نهضة حقيقية للأمة.
1: نحن آل الغرام،
2: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا.
2: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

مستمعين الأعزاء الكرام إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن يسلم بن سعيد بن حميد الحمدي، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم بحصن عوض شرقي مسجد الإحسان بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن يسلم بن سعيد بن حميد الحمدي، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم بحصن عوض شرق مسجد الإحسان بمدينة تريم. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن عبيد بن فرج مسعود أبو طارق، وسيكون التشييع لجنازته من بيتهم الواقع قبلي مستشفى سيئون الساعة 7 مساء هذا اليوم الخميس، والصلاة عليه في مسجد طه بن عمر بعد صلاة العشاء، والدفن في مقبرة جوهر. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن عبيد بن فرج مسعود أبو طارق، وسيكون تشييع جنازته من بيتهم الواقع قبلي مستشفى سيئون الساعة 7 مساء هذا اليوم الخميس، والصلاة عليه في مسجد طه بن عمر بعد صلاة العشاء، والدفن في مقبرة جوهر. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
0: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. رواه مسلم. والله أعلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: Thank you.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

سلام سلام سلام تبارك وتعالى وتدل أن يكون الله هذا بنا له مدان صفوة صلاة تكبيرة الأولى مع الإيمان. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صحيح.

وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهن بالاكتار فنستر رزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن

0: أغننا بفضلك عن من سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم، اصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأكلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك مالك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي علمك عسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب عسبي، تنصر من تشاء، أنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات، من الشكوك الظنون يا لوام السادرة للقلوب عن وطن

رسولنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال الحديد لداود، فسخرت الريح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة. سخر لنا كل شيء من بيدي ملكوت كل شيء.

في سفرنا خليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط.

علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

أعمات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حبيب لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه ونطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما

تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على عظيم جوده وفضله وكرمه وما أنعم به علينا وعليكم من جزيل نعمه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي علم وأرشد بإذن ربه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. في المحافظة على آداب السنة، على آداب السنة في العادات الواردة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما ينبغي أن تتحرك منا الهمم والعزائم والنيات لحسن الاكتفاء لما جاء به نبينا المصطفى، بما جاء به نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما نتذكر به وإياكم في هذه السنن مما ذكره سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد عليه رحمة الله في كتاب رسالة المعاونة. وصلنا إلى ما ذكر رضي الله عنه فيما يتعلق بعادة الأكل والشرب، وما هو الهدي النبوي في هذه العادات حتى نكون على الاتباع له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال رضي الله عنه وأرضاه: وإذا أكلت أو شربت فابدأ بسم الله واختم بالحمد لله. الأكل عادة من العادات التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها هذا الجسم في حاجة لذلك الطعام ولذلك الشراب، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى. يقول الله: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمرنا الله بذلك، نحن نمتثل أمره سبحانه وتعالى بالأكل وحاجة الجسم.

بسم الى ذلك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وما جاء في غيرها من الآيات وما جاء في أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن وإياكم مأمورون باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه لأن الله سبحانه وتعالى جعله إماما وقدوة وأسوة لسائر الخلق في جميع الشؤون كلها من العبادات ومن العادات ولأن الله سبحانه وتعالى كمله بعظيم الأخلاق فهو قدوة في كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد ذكرنا فيما مر معنا من الدروس الماضية كما قال العلماء أن أفعاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تخرج عن الواجب والمندوب فكل ما يقوله وما يفعله وما تتحرك به أعضاؤه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إرشاد وهداية وتعليم لجميع الخلائق ولمن كل من كان يبصر ويهتدي ويقتدي ويتعلم منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد علمنا وعلمنا في ذلك أنه إذا بدأنا في أي شيء أن نبدأ بسم الله وإذا أكلت أو شربت فابدأ بسم الله وتقول قبل الأكل وقبل الشرب بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام الذي كان يهمل بعض آداب الأكل لأن كل شيء إنما يكون بالتعلم قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم يعني أننا لم نخلق متعلمين وإنما نتعلم والتعليم يكون بحسن التلقي والأخذ والتبصر لما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله فإن نبينا صلى الله عليه وسلم معلمون من عند الله قال سبحانه وتعالى مخاطبا لهذا النبي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فصار هو المعلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما جاء عنه وفيما كان يوجه من التوجيهات بحسن النظر والتعليم والتربية والتزكية التي بعثه الله سبحانه وتعالى بها فلما رأى الغناء الغلام أي الولد الصغير كان دون البلوغ حتى يطلق عليه الغلام قد يخل ببعض من آداب الأكل فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فجمع له في هذا الحديث من هذه الآداب التي يحتاج إليها في ذلك الوقت فقال له سم الله سم الله أي قبل الأكل قل بسم الله الرحمن الرحيم فهذا من السنة وكما ورد فيها في عموم ما أمرنا به في كل شيء نفعله ونبتدئ به كما تقدم معنا الإشارة إلى ذلك ألا نبدأ بأي شيء ولا نعمل أي شيء إلا بسم الله قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال أي مهتم به شرعا يهتم به شرعا لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع وفي رواية أجذم وفي رواية أبتر والمعنى قالوا في ذلك أي أنه ناقص وقليل البركة لأنه ماشي فيه بسم الله ما ابتدئ فيه بسم الله ولما جاءوا ليتوضوا وأعطاهم النبي الماء أو لما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله فكانت البسملة سنة للابتداء في كل شيء وفي كل حال وعند الأكل على فيما نحن بصدد في هذا الأمر يا غلام سم الله وكل بيمينك كما سيذكره والأكل باليمين أينما يكون الأكل باليمين لا بالشمال إلا لمن كان معذور وإلا فلا ينبغي لأحد أن يأكل لا لقمة ولا تمرة ولا حبة ولا كسرة بيساره لأن الأكل من باب التكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره كله كما علمنا في ذلك وهي قاعدة من القواعد العلمية أن كل ما كان من باب التكريم فيكون باليمنى في اليد وفي الرجل وكل ما كان من باب الإهانة فيكون باليسرى في اليد أو في الرجل كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره كله تقول سيدتنا عائشة في أمره كله في تنعله في ترجله تمشط شعر اليمين في تنعله لبس النعال اليمين وفي وضوئه وفي شانه كله صلى الله عليه وسلم وقالوا كل بيمينك وكل مما يليك أي مما هو قريب منك كما سيذكر الإمام الحداد.

إذا كان قد انتهى من الأكل، فهل بعد الفراغ عاد شي فائدة تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ وتغديت من قبل والحين بتقول بسم الله الرحمن الرحيم عاد شي فائدة منها؟ فيقول بعضهم، ابن حجر الرملي قال أحدهما لا بعد الفراغ، لأنه قد كملت الأكل. وقال أحدهما أو بعضهم أنك تقول ولو بعد الأكل، قالوا لأنه ورد أنك إذا ما ذكرت الله ولا سميت الله مع الأكل فإن الشيطان يأكل معك ويأكل من أكلك، كما قال الله وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيجي بعدين يأكل الشيطان، فإذا قلتها بعد الأكل قد أكله معك وأنت قد كملت الأكل، فيتقايا الشيطان ما أكله. فقال حسن حتى قدك نسيت أوله ونسيت في أثناءه، فقل بعد الأكل خلوا يتقايا الذي أكله لكنه قد أكل. وهكذا كان يروى عن بعضهم لأنه كان رأى شيطانين، أحدهما كبير وسمين ومصطح، والثاني تعبان ونحيف وضعيف. قالوا ما لكم كذا؟ كلهم شياطين، وذا أحدكم كذا والثاني كذا؟ قالوا نعم. قال فأجابوا هذا الكبير، قال أما أنا فأنا قرين لواحد صاحبي ما يقول بسم الله في شيء، ما يقول بسم الله، إذا أكل شاركته وإذا شرب شاركته وإذا قال أنا مشاركه في كل شيء، فلهذا على هذا المظهر على هذه الصورة. فقلت أنت الثاني؟ قال ماذا الثاني؟ تعبان ونحيف. قال أنا قرين وشريك لواحد كل ما أكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما عاد يخلي لي شيء ولا عاد يأكل معه ولا شيء، وإذا شرب قال بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قام يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بسم الله ما عاد معي شيء أبدا. وعلى هذا فلا تخلي الشيطان يأكل معك ولا تعزمه عندك ولا شيء، كل أكلك وحدك وحين رزقك من ربك، وسمي الله سبحانه وتعالى عليه. فينبغي أن نحرص على ذلك، مهما حرص الإنسان بنية صالحة كما ذكرت لكم فيما مر لابد أن يذكره الله. فائدة الأكل مع الإخوان ومع الجماعة أنك تتذكر ذلك، وإن كان بعضهم قالوا سنة كفاية يحصل بها الأصل حتى لو سمى واحد، ولكن لا، كل واحد ينبغي أن يسمي. بل كان بعض الشيوخ وبعض الشيابه يقول حتى لو أمكنك أنك تقول بسم الله عند كل لكم ما فقول عند كل لكم ما فقول بسم الله. وهكذا فسمي الله تعالى واختم بالحمد لله. فإذا كملت الطعام وأكلت فقل الحمد لله، اشكر الله تعالى على هذه النعمة الذي أنعم الله تعالى بها عليك. منين جاء هذا الرز وهذا الطعام وهذا الخير وهذا الذي أكلته؟ كيف منين هو أصله؟ خلقه الله تعالى، كيف بدايته ومنين؟ بعضه يجي من دي من إيش، من بلد بعيدة وجاي لما عندنا وإلى هنا، وبعضه يجي من البلد الشرق وشي من الغرب، وأنواع من مأكل هذه التي يأكلها الناس. أفرأيتم قرأتم في سورة الواقعة أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ما شاء الله تشربون الماء وجابوا لكم بالماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا ما تقدرون تشربونه. فكيف بتأكل وبتشرب ولا بتقول الحمد لله؟ فقل ابدأ ببسم الله عند الأكل والشرب، اللي يشربون يقولون بسم الله لا تنسوا، واختم بالحمد لله الحمد لله، وقل وكل واشرب بيمينك، وكل واشرب بيمينك ولا تشرب باليسرى، لأن كان بعض الأحيان يجي الكاس كبيرة وتستعين إلا باليسرى، لكن الشرب أصله بيمينك. وإذا قدم إليك الطعام فقل، أي مع البسملة أول ما تبدأ الطعام، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأطعمنا خيرا منه، في بعض الألفاظ والروايات وارزقنا خيرا منه. أي أكل يقدم لك من أي نوع من أنواع الطعام والماكل التي تأكلونها فقل بسم الله الرحمن الرحيم وادعو الله تعالى، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اطلب من الله تعالى البركة في هذا الرزق وفي هذا الطعام في هذا الذي تأكله، لأنه ليس المقصود منا وفيما نرجوه منا فيما نأكله لا مجرد التشهي ولا أنواع المأكولات ولا الطيبات، ولكن امتثال لأمر الله تعالى وما رتب الله سبحانه وتعالى به عليه، وعليه أن أجسامنا هذه تحتاج إلى الطعام والشراب، فتأكل كما أمر الله تعالى
وما هو رتب من حاجة هذا الجسم. وبعد ذلك إن أكلت من هذا النوع من أكل، ولا ليس القصد كثرة الطعام ولا كثرة الأكل، ولكن المقصود البركة. والبركة إذا حصلت من الله سبحانه وتعالى القليل منه يكفيك، بل ويكفي لغيرك. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان يجتمعون على الطعام، والطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. في رواية ولفظ طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي ثمانية. أما هو إذا قد يجتمعوا في حلقة ومدري قالوا لهم كم عددهم كذا، إذا بيجي واحد زي يقول لا روح ما أبغى، تروح لواحد مكان ثاني. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءت البركة القليبة يحصل فيها الخير الكثير، كما حصل في معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أمر لا يخفى، والبركة من الله تعالى، زيادة النماء والعطاء والفضل من الله. في غزوة الخندق لما رأى سيدنا جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثار، كانوا شدة في البرد وفي المدينة وأيام حفر الخندق وتجمع الأحزاب حواليهم، أبو سفيان ومن معه من الكفار والأحزاب، وتجمعوا وجاءوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وليدخلوا إلى المدينة. فحفروا الخندق، كانوا يحفرون فيه ويعملون عليه ليل ونهار وشدة، وكان ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء. رأى سيدنا جابر أن النبي فيه تعب شدة من الجوع والخلصة أثر ظهر عليه، رجع إلى بيته يقول لزوجته، قال يا فلانة، قال لقد رأيته صلى الله عليه وسلم به شيء من الجوع ما لا أصبر عليه، فهل عندك شيء؟ قالت نعم، عندنا هذا صاع من الشعير 4 مصاري، وهذا الصغيرة الداجنة الصغيرة ذي عدلة تأكل عدلة صغيرة صغيرة. فقالها بس خلاص أنا بذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقول له تعال عندنا، وتعال معك، وتعال معك بكم عدد من قليل من الرجال. قالت لكنك اخبره، قل له شوف معنا صاع ومعنا ذي الداجن معدن، يجيب لنا قوم كثيرين، ما معنا لهم أكل ولا غداء، تعزمهم ولا معك شيء؟ قال نعم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسر إليه، يسر إليه يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال معنا كذا، تعال بعد ما هذا الوقت ومعك كم عدد من الرجال. قال ماذا عندكم؟ قال صاع من الشعير وشاه الدجل. قالوا خير كثير، النبي يقول خير كثير، يعرفون صاع وذلا أهل الخندق مئات وفوق 1000 منهم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم طعاما فحيها لن، تعالوا كلكم. سمعوا كلهم، قالوا وجسل الخبر إلى عند المرأة ويقول زين جابر، قال إن النبي نادى في الناس كلهم. تقول له كيف تقول له نادي فيهم كلهم وما عندنا إلا هذا؟ أخبرته، تقول لي سيدنا جابر زوجها أخبرته كم معنا؟ قال نعم أخبرته. قالت المرأة عاقلة مؤمنة وتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال وأعطاه الخبر خلاص، على قولنا بدين ما نحن بنعزم وبنرجع، نحن معازم عنده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت أخبرته؟ قال نعم. قالت بس خلاص فلا خوف إذن. وجاء قال له خلاص ذبحوا الشاة ولا تنزلوا برمتكم ولا عجينكم حتى آتي. يقول له النبي خلاص عرفوا الكلام وإيش المقصود، أنا بجي خلوا العجين جاهز واللحم اللي ذبحتوها خلوه جاهز في البرمة المناتي. وجاء صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال سيدنا جابر، قال فجاء وقرأ ما شاء الله أن يقرأ، ثم نفث على العجين وقرأ على اللحم والبرمة اللي فيها قليل، وذا الشاهد ما شاء الله أن يقرأ، ثم نفث فيها وقال هلا تدعو لها جارتها خلها تغبز معها، وهي تعرف أن لا قليل هي بتخبز زوري، لكن قال خل جارتها دي تخبز معها. قال فدعاها ودخلوا وجاءوا أهل الخندق يدخلون على مجموعة وعشرة في بعض الروايات، والخبز يخبز واللحم يشوى ويقدمون لهم. دخلوا مجموعة وأكلوا حتى شبعوا، الخبز واللحم ما شاء الله، وقاموا ودخلوا المجموعة اللي بعدهم اللي بعدهم اللي بعدهم حتى أكلوا جميعا. يقول سيدنا جابر وإن عجيننا لا يخبز وإن برمتنا لا تغط باللحم، اللهم صل عليه وعلى آله، حتى أكلوا جميعا. اسمع، حتى أكلوا جميعا. قال ولما أكلوا جميعا فإن ينظر إلى برمتنا وإلى عجيننا أقول الحين هذا الآن أكثر من البداية، وإلا هو نفسه كما قال، اللهم صل عليه وعلى آله، كأنه ما أخذوا شيء منه، كأن ينظر إليه إلا زاد، ما هو إلا وقد شبعوا جميعا
بمعجزة من الله لنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا البركة، هذا البركة، والبركة هذه من الله تعالى، تأتي من الله سبحانه وتعالى إذا أرادها. فكم من أكل قليل، هذا كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل له مرات ومرات، ولم تزل إكراماته من الله تعالى يكرم الله بها من شاء من خلقه. والقصد أنه هذا المقصود البركة، ولو أكلت شيء من القليل وحصلت لك بسببه القوة والعافية والصحة، أنت إيش بغيت؟ أنت ما خلقك الله تعالى لمجرد أنك كأنك حيوان من الحيوانات تتشهى فقط، أو تتذوق المطاعم، وإلا تقول أريد ذا ولا ما أريد ذا، وإلا كما يقولها عاد يقولون بعضهم ذا الطعام حبه وذا الطعام ما أحبه. مسكين، إيش بك بينك وبينك حتى أنك ما تحبه وقول هلا محبة وما هي محبة؟ قال لا، وكان هدي في هديه صلى الله عليه وسلم إذا قدم لي طعام أعجبه، يعني بغى يريده كله، وين ما يريده قل لا أريده، حتى ما يحتاج تقول إنك ما تحبه ولا شيء، ما بينك وبينه شيء، وقل لا أريده. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في الشمائل يأكل الموجود ولا يسأل عن المفقود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقل قبل الطعام: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأطعمنا خيرا منه، عادك أعطنا خيرا منه، جملة خيرا منه من فضل الله تعالى الكثير العظيم، جملة خيرا منه ما يعده الله تعالى في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من الخير الكبير الذي ورد: كلما أوتوا به متشابهنا، كلما يأكلون في الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة، قال جاءت ثمرة يأكلون منها الأكل، يأكل، قال بعض الروايات في التفسير إذا أكل من حق الجنة أكل يطعم اللقمة الأولية، اللقمة الثانية يجي طعامها من نفس النوع أحلى وأحسن من اللقمة التي قبلها، والثالثة أحسن ويبقى طعم الأولى ويبقى طعم الثانية والثالثة أعلى أعلى، وهكذا كما قال الله تعالى في الآية: يرونه متشابه ولكنه طعمه مختلف بعد ذلك، ولا يزالون في الجنة على هذا النعيم وعلى هذا الخير الكبير لا ينقطع أبدا سرمدا إلى ما لا نهاية. فهذا الطعام، هذا الأكل، ويجي واحد بعدين يعول الله ويجعل همه كما سيأتي في الفصل ذا همه كله على اليوم، على ما في الدنيا هنا من أكل وإلا كذا، همك الله وعبادته وما يمكن أن ترتقي به من حقائق الخير والفضل والشكر والثناء والحمد والمحبة والمعرفة لله ولرسوله، هذا الأمر الكبير العظيم. والآخرة هي دار النعيم، وفيها من هذه الثمار ومن هذه الطيبات ومن هذه المطاعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فقلوا أطعمنا خيرا منه، قال النبي: إلا أن يكون لبن. إذا كانك تأكل وتشرب اللبن فهذا ما لعد تقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، لعد تقول زدنا خيرا منه، قال لا، أقول وزدنا منه. إلا أن يكون لبنا فقل وزدنا منه فإنه لا شيء خير منه كما ورد، يعني أنه لا شيء خير من اللبن، فاللبن ما عاد يحسن، وقال زدنا منه وزدنا منه، وهكذا. ومن هنا قال العلماء والفقهاء: إذن ما هو أفضل الطعام؟ قال بعضه: أفضل الطعام إذن على هذا الحديث وعلى هذا المعنى اللبن أفضل من اللحم، خلاف بين الفقهاء والأهل العلم. فقال بعضهم أنه اللبن، لأن حتى اللحم أصله من اللبن، وإذا كان اللحم طيب وزين اللي يشرب اللبن، حتى عندنا الحضرة يقولون له لبني. وقال بعض الفقهاء اللحم، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم، وهكذا اللحم. وكل هذا من طيبات ما رزقنا الله سبحانه وتعالى ومن النعم التي يسرها الله سبحانه وتعالى، فالعمل بالأدب والدعاء والبركة تحصل لك الخيرات الكثيرة والعافية والصحة، ويرزقك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من خيراته العظيمة. قال سيدنا الإمام الحداد: وعليك بغسل اليدين، غسل اليدين قبل الطعام وبعده، فغسل اليدين سنة اهتداء هدي من هدي النبي، كان جاء في بعض الألفاظ والروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وأمرهم بالوضوء قبل الأكل وبعده. قال الوضوء، الوضوء اللي حق الصلاة ذا، هذا الوضوء الشرعي، لكن الوضوء لغة غسل، اسم لغسل بعض الأعضاء، فمعنى الوضوء يعني غسل اليدين قبل الأكل وغسل اليدين بعد الأكل. غسل اليدين، قال يدين ما قال يد واحدة، لأن الوحدة اليد ما تغسل نفسها سواء ولا تغتسل،
كان يقول النبي لا ذي تعين ذي، كما ذكر النبي في الإخوان في الله تعالى، مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. فالواحد مسكين وحده ما يعرف شيء ولا يقدر على شيء، لكن لما يكون معه أخ كما اليد ذي تعين ذي وذي تعين ذي، والإخوان هكذا قال صلى الله، وهكذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فغسل اليدين قبل الطعام وبعده، وعليك بتصغير اللقمة، تصغير اللقمة، لا تأكل لقمة كبيرة ما شاء الله، قدها يدك كذا كبيرة وعاد الأكبر وتغرف غرفة كبيرة كذا، كل هذا من الأدب ومن جمال الشريعة. وأحرى لك أنك بعد ذلك لا تكون أكال ولا أكول ولا قصدك إلا كثرة الأكل، حتى حياتك بتتغير كذا، كيف بتفتح فمك كله الهواء، فمك بيمتلي، هذا هي أمر غير حسن. صغر اللقمة وكل لقمة بعد لقمة بعد لقمة، ما حد قال لك لا تأكل، لكن صغر اللقمة. فيحتاج تنبه هذا، فإن هذه سنن وهدايات لها آثار كبيرة من جمال الشريعة واقتفاء ونور. قل سمعتم قال الحبيب عمر شوفوا اللي يأكل على آداب الأكل، فله بكل لقمة تدخل إلى بطنه نور يدخل معها، ما شاء الله حسن يوم يصغر بقع القمجم بقع نور، نور كبير من الله تعالى بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فصغر اللقمة وعلي وتصغير اللقمة، تدقيق المضغ امضغها سواء، فإن الله سبحانه وتعالى يرتب هذا ويجعل لك المطاحن ويجعل لك هذا اللعاب الذي يجري فيها لأجل تخلطها، واللسان تجيبها إلى يمينك تجيبها إلى يسارك، وهنا طعم كذا وهنا نعم، وعجائب كبيرة عظيمة من الله تعالى. فتدقيق المضغ ولا تستعجل عليه من غير تدقيق، وتبلع هكذا الأكل بلعاء، ولا تمدن يدك إلى الطعام حتى تبتلع ما في فمك، إذا أكلت لقمة امضغها حتى تبلعها، فشل اللقمة خذ اللقمة التي بعدها وهكذا. فإن هذا يدل على الأدب وعلى جمال الشريعة وعلى أنه ما هو همتك الأكل، همتك الأكل فقط هكذا. وكل من نواحي القصعة ولا تأكل من وسطها، يعني مما يليك كما سمعتم في الحديث، مما يليك من النواحي من الأطراف لا تأكل من الوسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن البركة تنزل في وسط الطعام، فلما تجي في وسط الطعام تفيض على جوانبها، فكل من هكذا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأكل من وسطها فإن البركة تنزل عليه. وإذا سقطت لقمتك فأمط ما بها من أذاها ثم كلها ولا تدعها للشيطان. لقمتك إذا سقطت لقمتك معناها ولو سقطت منك حبتك ولا حبة رز ولا شيء فكلها، كلها. ودلحين الكثير منهم لما يتعلمون الآداب ويحرصون عليها يأكل من هنا ومن عند الصحن اللي عند السفرة 50 حبة من دري كم، كل لقمة يسقط كم كم كم حبات، كل لقمة يسقط حبات، طيب مسك سواء وصغرها مشان ما تسقط وتضعها على السفرة، ومهما سقط منها شيء قال النبي إن كان شيء فيه أذى وإلا وسخ، ما بغينا لك الأذى والوسخ، فأمط ما كان فيها من أذى ثم كلها، كل النظيف منها ولا تدعها للشيطان. وبعدين ذا بيرمونه ويروح بعدين لمن؟ وهي نعمة خلقها الله تعالى بهذا الترتيب. فلينظر الإنسان إلى طعامه كي يشوفوا كل أنواع الأكل في الفطور وفي الغداء وفي العشاء من أين جاءت وكيف جاءت، تجي على هذا الترتيب الرباني الذي رتبه الله تعالى في كل طعام وفي كل أكل. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الحمد لله على ذلك، كل أنواع المأكولات كلها على هذا الترتيب رتبها الله سبحانه وتعالى. فبعد ما كان منها من أذى ولا تدعها للشيطان، ولا تدعها للشيطان. فكل من سقط منه شيء من الأكل وهو يأكل فليرجع إليه وليأخذه ولا يتركه حتى يرمى بعد ذلك، بل كانوا الأخيار والصالحين وشيابه حتى لو كانوا وجدوها بعدين على الفرش، على الفرش لو كان حتى على الفرش سقطت الحبة على الفرش قال يجيدون، كان يضربون أمثل فلان وفلان من الحبايب بعد الأكل وقومه حصل حبة ترز بعد ما أخذوا سفرة نظيفة ما فيها وسخ أخذها وأكلها تعظيما لنعمة الله تعالى. وإلا الخير كثير والرز كثير وغيره، لكن هذه نعمة، هذه نعمة.
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كسرة خبز مرمية يوم من الأيام في في في البيت أو في الطريق، يقول يا عائشة، يقول سيدتنا عائشة، يا عائشة احسني مجاورة نعم الله، كسرة خبز مرمية هذه وتوها لمن وترمى إلى من، من بيقولها ولا ترمونها كذا في الزبال وفي القمامة، وهي كسرة خبز نعمة من الله، أنزل لها الماء من السماء وشقلها الأرض وزرعت وحرثت ونبتت وطحنت وحصدت وطحنت وزرعت وخبزت وجاهزة، الحين ترمونها، أحسني مجاورة نعم الله، فإنها لا تكاد أن تكون بقوم ثم ذهبت منهم أن تعود إليهم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تعظيمه للأكل. فينبغي التفقد لذلك. وما ما يذكرون عن إهمالات كثير من الناس، دحين احنا نتكلم عن الحبة والكسرة، فكيف إلا بطعام كثير وزوائد وغير ذلك ترمى هكذا لا يأكلها أحد وكبد، وإلا راحت إلى الفوات وإلى العطب، ولا تأكلها حتى شيء من الحيوانات على وعلى الأقل أنه إذا شيء عندهم من مثل هذا يعطى للحيوانات، ما هو كما القمامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر أجر، فإنهم تثاب على هذا، وهي من جملة ما تحتاج إليه في الطعام والشراب. قال الإمام الحداد: كل من نواحي القصعة ولا من نواحيها ولا تأكل من وسطها، فإن البركة تنزل عليه، وإذا سقطت لقمتك فأمط ما بها من أذى ثم كلها ولا تدعها للشيطان. والعق أصابعك، والقصعة بعد الفراغ، لعق الأصابع يعني ما يكون أيضا على على على الأصابع من بقايا الطعام، فينبغي لك أنك تأكله، لعقه معناه تأكله هكذا، وليس معناه أنك ترفع رأسك وإلا أصبعك وتروي الناس وانت تمص أصابعك بأدبك وحالتك التي أنت فيها، مص أصابعك حتى لا يبقى. كم من واحد يجي يترك على يده، خصوصا للأطفال ولا الأولاد، كم من حبة رز يجي بعدين إلى المغسل ويغسلها وتروح، وهذه نعمة كما ذكرنا، فهذا من تعظيمها. بل وذكروا أن في ذلك فوائد كثيرة لمن يلعق أصابعه، أن يكون هذا فيها شيء من الإفرازات التي تعين ويكون سبب لصاحب هذا بعد ذلك في هضم هذا الطعام، وفوائد كثيرة. وحسبنا اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال فليلعقها أو يلعقها لابنها وما شابه ذلك. قال والعق أصابعك والقصعة بعد الفراغ، وكل بالسبابة والوسطى والإبهام، هذه اسمها السبابة أو المسبحة أو المهللة، هذه الإصبع تسمى بهذه الأسماء، وهذه الوسطى وهذه الإبهام. فقال كل بالثلاث الأصابع، بتشيل التمرة بها رهيب، وبتشيل بها كسرة الخبز والروتي، تمام بالثلاث الأصابع. فإن احتجت وإن احتجت إلى الاستعانة بالبقية، الخنصر والبنصر، هذه خنصر وهذا البنصر، احتجت إليها في نحو الأرز فلا بأس عند الحاجة. الأصل الثلاث الأصابع هذه بيكفيك أن تأكل بها مثل هذه المأكولات، بعض المأكولات بتكتفي فيها بالثلاثة، فهذا من حسن الشريعة وجمالها. وإذا احتجت كما الرز، الرز بتشيل إلا بالثلاث الأصابع وتطلع ثلاث حبات بتتأخر يوم ما بتقدر، لكن تستعين بالله بالثالثة والرابعة والخامسة، ولكن لا تكبر اللقمة كما سمعتم. قال وإذا أكلت مع غيرك، في آداب تتعلق بحيث ما أكلت ولو وحدك، لأنها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، شكرا لنعمة الله تعالى التي أنعم الله بها عليك. في آداب عادة تختص بالجماعة إذا كنا مع الإخوان، فإذا أكلت مع غيرك فكل مما يليك كما سمعتم بالحديث، كل مما يليك، لا تأكل مما بجانبك، مما يصل إليه عند الإخوان في كل الطعام، يضعون مثلا الإدام في الوسط، كل مما يليك، لا تمد يدك لما ولا نظرك إلى الذي قدامك من عند الثاني، بل لابد تكون على هذا الأدب. بل قال الفقهاء في بعض كتب الفقه وحواشيهم أنكم إذا أكلتم في الحلقة في الصحن هذا كم عددكم؟ خمسة وإلا ستة مثلا، فإن كل ما في هذا الصحن في هذا الإناء من رز مثلا أو إدام، فإنه في الأصل
مقسوم بين هؤلاء الخمسة والستة. إن كنتم خمسة لك خمس، لك خمس فيه، لا تأكل زائد عليه، وإلا فقد أكلت ما ليس حقك. وإن كانكم ستة لك سدس فيه، لا تأكل زائد على هذا، لأنه هكذا رتب أنه هذه ما الحلقة فيها أربعة ولا خمسة ولا ستة، فهو مقسوم فيما بينهم. إلا ما كان بعد ذلك إما هم تركوه أو لم يريدوه أو برضا منهم أو بإذن، وإلا فالأصل هكذا. فلا تأكل مما يلي غيرك، فإنك تأكل حقه، وإلا بعضهم يتطاول يقول ده اللي يبقى هذا ما عجبه مثلا سمك ولا لحم بيجيب غلة من الثاني، هذا هذا خطأ وعيب ولا ينبغي ذلك. كل اللي عندك واللي قرب منك واللي يسره الله لك، وطلب من الله العافية والحمد لله رب العالمين، هذا المقصود. فهذا يكفي وهكذا، هذا يكفي وهذا وهكذا ينبغي. فكل مما يليك إلا الفاكهة، الفاكهة قد يكون ما هي عندك فلا بأس إذا كانها في الجانب تقول أعطيني الفاكهة، ولا تكثر النظر إلى الحاضرين في حال أكلهم. وأنت تأكل عاد تشوف لذا ولا تشوف لذا، تشوف طعامك وأكلك بس، خلك مقصور عليه. فإنك إذا أكثرت النظر إلى الآخرين يظنك بعدين تراقبهم وتقول إيش إذا عند يأكل جم ولا شوي ولا أكل حقي ولا أكل حقه أو غير ذلك. فلا تكثر النظر إلى الحاضرين في حال أكلهم، وتحدث معهم بما يناسب الحال. يعني لا تكونوا مع الأكل ساكتين ولا واحد يتكلم، حاضرين ولا خاشين جم ما يحدث، ما هو هكذا الخشوع ولا ذا. فهذا ما ينبغي، لا تكونوا ساكتين ولا تكونوا متكلمين مثرثرين، لا، إنما تكلم قليل. سن الكلام على الأكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن اليهود ولا منها إذا ما يتكلمون مع الأكل. ولماذا ما تتكلمون أنتم جالسين على خير ونعمة من الله وشكرانية لله تعالى؟ فاجتمعوا عليه وتكلموا. قال الإمام النووي في الأذكار قالوا يكون بينهم الكلام ما يناسب، يعني ذكر حكايات الصالحين وأخبارهم، شيء مما ينفع وما ينتفع به، كما سمعتم في درس الحبيب عمر بن روحة قال الحبيب عبد الله بن حسين وأخوه الحبيب عبد طاهر بن حسين صاحب وصية هدية الصديق، قال يقول دحين احنا بنحافظ على الأوقات، باقي وقت الطعام، فكان أحدهما يأكل والثاني يقرأ له في الكتاب، محافظ على وقت الأكل وقوله مشغاله بمثل ذا الكلام، ثم الثاني يأكل ويرجع الأول يقرأ له في محافظتهم وعملهم بمثل هذه السنة. فلا تكثر النظر إلى الحاضرين، وتحدث معهم بما يناسب الحال، بما يناسب الحال، يعني لا تجيب كلام غير ما هو مناسب. يجي واحد مع الأكل يجيب قصص ولا أخبار حق الأشياء مستقذرة وإلا نجاسات وإلا كذا، الناس يأكلون أكل يجيب شيء كلام فيها ما هو مناسب، هذا من القبح وخطأ الكبير. ولا تتكلم والطعام في فمك، عاد تدري لو بعدين تتكلم ولا حبة تندر من هنا حبة تخرج من هنا، فلا تتكلم والطعام في فمك. وإذا غلبك بصاق مع الأكل أو مخاط فلوي رأسك، لو رأسك كذا وط رأسك ولا على جنب، وما قدرت ولا حد جانبك حتى قوم قليل وارجع، كذا الأدب حسن في الشريعة وجمال في كل الحركات والسكنات مأخوذة عن سيد أهل الجمال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شوفوا اللي يتعلم هذه الأداب، اللي يتصل بهذا النور بهذه الحلقات بأمثال هذه الدورات ويعمل بهذا يكسى كسوة عجيبة. قال واحد شوف هذا فرق بين هذا الولد وهذا الطالب وهذا الشاب، هذا متصل بالخير وبالحلقات، عليه كسوة في هيئته في ملبسه في حركته في أكله في شربه، وذا واحد ما تعلم ولا سمع ولا حضر ولا درس ولا شيء، يأكل كما قال الله كما تأكل الأنعام، ويأكل كذا بلا أدب وبلا ذوق، حتى الواحد يأنف وما يقدرون يأكلون معه. هذا فرق كبير، والمسألة إلا بس توجيه وتعليم لتعرف ما المقصود من الأكل. إذا عرفت لماذا تأكل، قال أنت تأكل من شأن تستعين بهذه النعمة على طاعة الله، كما ذكرنا فيما معكم من النيات أنه يأكل بنية صالحة وهو أمر مباح، ولكنه بنيته الصالحة يكون في عبادة ويثاب على كل ما يأكله وله نور بكل لقمة، هذا نية صالحة. لكن إذا نوى بأكله القوال لطاعة الله له ما قد نوى، وإذا يأكل ما هو داري يأكل لماذا، قال بعضهم قال نحن نأكل ما هو من شأن يتقوى على الطاعة ولا ليشكر الله ولا ليحمد الله، قال أنا نحن إنا نأكل لنعيش، مشان يعيش. طيب وش بغيت بتعيش
ولماذا تعيش؟ قال ونعيش لنأكل. هذا فهذا مثل البهائم، بهيمة من البهائم. وإيش فرق بينك وبين الشاة والحمار ولا يأكل إني واحد ما يعرف، لكن هذه حيوانات ما عندها عقل ولا حد يدرسها ولا بيعلمها ولا هي ما مخاطبة بهذا الغضاب. إنسان أعطاك الله عقل سمع وبصر، ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية تخاطبك بهذه الخطابات، وكلام النبي وتعليمه وهديه وفعله كله مع ما كان عليه أصحابه، وتجي أنت متبع له ومو بتقول لا إله إلا محمد رسول الله، ولا تتعلم هذا، ولا تحب أنك تتزين بهذه الزينة. ولا إيش الزينة؟ هذا حسب نحسب نحن أن الزينة مثلا إذا في شعرك ولا في لونك ولا في ثيابك، لا، ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. هذا الجمال، وهذا الجمال جمال العلم والأدب. عندك علم خليك كيف تتكلم وكيف تتعامل وتتعلم الأدب وكيف تحل المشاكل وتعامل من يعاملوك من الناس بمختلف أحوالهم، وآدابك في تصرفاتك وفي معاملتك مع من حواليك وهكذا. فإذا غلبك أبو صاقة مغاض فلوي براسك عنهم أو قم إلى موضع آخر. وإذا أكلت عند قوم، جيت عند ناس وأكلت عندهم ودعوك إلى ذلك، فأثني عليهم وادعو لهم. فقد كان يقول صلى الله عليه وسلم وادعو لهم بخير، إذا أكل عند أحد أو أفطر عندهم في الصوم أكل طعامكم، أفطر عندكم الصائمون عشان يحصلون ثواب كبير، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار ذكركم الله في من عنده. كان يقول صلى الله عليه وسلم الله إذا أكل عندكم اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، يا رب أطعمهم كما أطعمونا واسقهم كما سقونا، الله يغفر اللهم اغفر لهم وارحمهم، هكذا فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فادعوا لهم، ما هو تأكل أكلهم وتخرج بس، كل شيء إذا ما تعرف هذا الكلام يقول جزاكم الله خير. فإن من صنع إلى أحد معروف فقال له جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، ما شاء دعاء كبير ثناء كبير، لأنه إذا قبلها الله فجزاء الله كبير وعظيم لا يساوي له حتى أعطوك الدنيا كلها. وهكذا إذا أكلت عند قوم فأثني عليهم وادعوا لهم بخير، وقل بعد الفراغ من الأكل أكملت في أكلك الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني رب، الحمد لله اللهم كما أطعمتني طيبا فاستعملني صالحا، يا رب أطعمتنا هذا الأكل وهذا الطيب وهذا الطعام الحسن بذوقي فيه فاستعملني صالحا، لأنه إنما المقصود أنك تأكل وتتقوى على طاعة الله. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، قال نبينا فمن قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فضل كبير بعد الأكل تأكل أكلك وتقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بهذا اللفظ بهذا الدعاء شيء كبير، مغفرة كبيرة عظيمة لما تقدم وما تأخر بهذا الدعاء. قال للنبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد، يحس رضوان الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، يشرب الشربة فيحمده عليها، يحص وينال بذلك رضوان الله الحمد لله. فإيش من عادة؟ هذه عادة مصبوغة بالعبادة وباتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم كما أطعمتني طيبا فاستعملني صالحا، وكان بعضهم جعلها عدد من الروايات في الأذكار المتعلقة بشيء من الأكل، بسم الله إذا خفت من شيء أكل يكون فيه ضر عليك ولا شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كان بعضهم بعد الأكل أيضا يقرأ سورة الإلاف في قريش وسورة الإخلاص وهكذا إلى غير ذلك مما ورد. قال ولا تتكلف الإدام لكل طعام، ويشترط أنه لازم يكون الأكل لابد يكون فيه أنواع معينة أو بصفات معينة. فقد كان في الشمائل فقد كان صلى الله عليه وسلم يأكل الموجود، الموجود يعني الذي يوضع له اللي يجي، ما عاد يقول لابد اليوم بغينا غدانا كذا أو عشاننا كذا، اللي هي موجود يأكل الموجود ولا يسأل عن المفقود. وجاء يوم من الأيام يقول لهم هل عندكم شيء؟ قال في الصوم لا يدخل إلى بيت سيدتنا عائشة وهو بيته وما يدري شيء عندهم أكل غدا ولا مشي. جاء في صحيح مسلم
دخل صلى الله عليه وسلم، كان الغداء عندهم قبل الظهر قبل الزوال، يقول هل عندكم شيء، هل عندكم غداء؟ قالت في بعض الروايات يقول نعم، قدموا لي وأكل. يوم من الأيام هل عندكم شيء؟ قالت لا، ماشي عندنا اليوم، ماشي في الدار. قال إذن إني صائم. ونوى الصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا كان بيته، هكذا كان بيته. اسمعون في السيرة فيما من معكم، أرسلت إليه سيدتنا فاطمة شيء من كان أحد عندها شيء من اللحم، أرسلت إليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، فجيء إليه فأخذه ليأكله صلى الله عليه وسلم، وقال دع الله وذكر الله، قال أما إنه أول طعام دخل بطن أبيك منذ ثلاث، اللهم صل عليه وسلم، ثلاث أيام قال أنا ما أكلت شيء، ودحين لما جاء أكله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وكانوا من شدة الجوع يعصبون الحجر على بطنه، يعني كان هكذا عادتهم، اللي يعصب حجر على بطنه يخف عنه ألم الجوع. وكان هو صلى الله عليه وسلم يعصب على بطنه حجرين من شدة الجوع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويمر عليه في بيته، هو سيد المرسلين أكرم الخلق على الله أجمعين، الشهر والشهران ما يوجد في بيته نار، ماشي ماشي يوجد نار، يعني لا شاهي ولا قهوة ولا طعام ولا أي، كله ماشي ماشي. قال لها، تقول سيدتنا عائشة، يقول لها ابنها عبد الله بن الزبير أخوه، قال فماذا كان يطعمكم؟ تقول ليش تأكلون ماشي نار؟ ليش الأكل هو إذا ماشي نار؟ قالت الأسودين التمر والماء، الحمد لله رب العالمين. شهر شهرين، ها أسبوع يوم يومين، يوم يومين أسبوع يوم أسبوعين، وشهر وشهرين، تمر وماء تمر وماء تمر وماء، الحمد لله رب العالمين. هكذا كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تتكلف أنت، هذا نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، هكذا سنته، فلا تتكلف اللي دام لكل طعام. وكان كثير من الناس إذا أكلوا كسرة خبز ومعها فنجان قهوة وإلا شاهي يردون، هذا كان في الماضي، خلاص الحمد لله رب العالمين، أكل كامل وفطور. والحين تغيرت أحوال الناس، لا جيت للولد قال قل لك خذ لك هذا، بيقول لك هذا ما هو طعام. قال حبيبي علي في بعض كلامه قال لا جيت تقول واحد تعش تمر، بيقول لك إيه تعش تمر، هذا ما هو عشاء، قال يقول لك ببيت الليل بالعشاء، هذا ما هو عشاء أبدا. فلا تتكلف، إذا جاء شيء ويسر الله تعالى فكل واشكر الله تعالى، ولا تتكلف الإدام لكل طعام، ولا تعب طعاما قط وإن كان رديا، ولا تقول هذا كذا ولا كذا. كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم لي طعام إن شاء أكله، وإن شاء قال لا أريد. هكذا لما جاءوا له بالضب، وخلي سيدنا خالد مد يده صلى الله عليه وسلم، قالوا له إنه ضب يا رسول الله، بعد يده، قالوا حرام يا رسول الله، قال لا ولكنه ليس بأرض قومي، أنا ما أعتاده ولا. وأكلوا سيدنا خالد وهو جالس عنده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ولا تجعل همتك أكل الطيبات، همتك همتك أكل الطيبات، تريد الله هيا كذا من بعد الغداء يقول الليلة إيه العشاء، بعد هلا يتعشى يقول بكرة إيه الفطور. يذكر الحبيب عمر فروح يقول له واحد يقول يا غدانا يا عشانا ما لنا هم سواك، هم سواك ماشي لهم سواك، بغيت بغداك وعشاك كلكم متين تتقوى بها على طاعة الله وحسبك وقمت وعبد وقدامك قرب ومراتب وخير كبير وعظيم، تتعلق بهذه الأشياء. فلا تجعل همتك قصدك ورغبتك وفكرك وشهوتك أكل الطيبات وتناول الشهوات، فتكون من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسادهم، وإنما همتهم ألوان الطعام وألوان الثياب، ويتشدقون في الكلام بس همتهم كله ألوان الطعام ذا نوع كذا وذا نوع كذا وطبخة كذا وطبخة كذا، وما عاد خلوا ما شاء الله أقولها كتب ولقولها قنوات وطبخة كذا وطلع لها كذا وزي كذا ونقص كذا، كلام طويل عريض على ما لا يحتاج، ماشي حاجة منه كل هذا الكلام، وما تيسر منه نعمة، لكن لا يكون هذا هو الهم، العيب أنه يكون هذا الهم، وما يسر الله تعالى فهو نعمة من الله تعالى. ويتشد ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. قال سيدنا علي، قال علي كرم الله وجهه، من كانت همته ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. حسبك، هذه حكمة عجيبة وعظيمة. قال واحد سمعتها قال الله، قال عجبتنا وعطتنا معرفة كيف نتعامل مع ما نأكلنا من هذه الأطعمة، ونعرف قدرها ونشكر الله تعالى عليها، ولا تكون هي الهمة ولا هي الرغبة ولا هي المقصود. من كان همته
ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها، كانت قيمته ما يخرج منها، وتعرف ايش اللي يخرج منها. نسأل الله العافية. وهكذا واجتهد ألا تدخل بطنك إلا حلالا، إلا الحلال، فإن من أكل الحلال 40 يوما استنار قلبه، استنار قلبه، إذا أكل الحلال ينور الله تعالى قلبه، وجرت منه ينابيع الحكمة على لسانه، وينطقه الله سبحانه وتعالى بالعلوم والمعارف، ويلهمه الله المفاهيم والإدراكات بسبب نور قلبه. ونور قلبه أول أمر فيها لابد فيه من أكل الحلال، وأكرمه الله بالزهد في الدنيا وصفت سريرته، يكون صفاء قلبه نظيف، سريرته باطنه، سره قلبه وباطنه طيب على جميع الخلق، يأكل ويشكر الله ويتنعم بذلك بما يتيسر. قال البدوي ذاك ولا من هو ذا، قال معه كسرة خبز، كسرة خبز وقليل ماء، كم شربات ماء، ضع رأسه على الراديو ومعاد شي لحظة وقدونين. قال شافه الملك ذا يقول اوه ايش هذا العين، نحن في الديار والقصور والفرش يدور للنوم ويتقلب ولا يجي، وذا قال له قد قام من النوم هاتوه هاتوه. جاء قال له ايش انت عندك ايه معك، قال له هذه معي، اعطانا شربة ماء وكسرة خبز. انشد يقول خبز وماء وظل هذا النعيم والاجل. قال هو معي نعيم كبير وظل تحت القصر من دي تحت الشاه تحت تحت الشجر، خبز هما ان وظله هذا النعيم والاجله، جحدت نعمه ربي ان قلت اني مقله. قال انا جاحد نعمه الله، قلت انا ما معي شيء، كيف ما معي شيء، ما معي شيء، معي خبز وماء. وهكذا كان عامه الناس الذين تنورت بواطنهم وسرائرهم بهذا، لما تجي تقول واحد انا كيف حالك، تحصل يعدونهم من المساكين والفقراء، انت بخير بعافيه، يقول لك في 70 نعمه، في 70 نعمة، ويقولها في 70 نعمة بقلب ممتلئ، هم عدهن لا عنده 70 ويعني كثيرة من النعم. ويقولون لك فقير مسكين يأكل من دريش وغدا من ذا كذا، حصل الغداء ولا ما حصل. كانوا هكذا الأولين يذكرون يصلون العشاء وما شي عشاء في الدار، ولكن بهذه الأحوال العجيبة. فهؤلاء هذا الأكل الزين، هذه العيشة الهنية، هذه الراحة والطمأنينة الكبيرة التي أكرمهم الله تعالى بها، والذي يأكلون الطيبات وأنواع الطبخات والمأكولات وما عندهم هذه الراحة ولا حتى ربعها ولا حتى عشرها، حق ما عندهم هذا، فيهم أحسن. فالأمر يدور على هذه الحقائق الكبيرة العظيمة، فيكرمه الله بالزهد في الدنيا وصفت سريرته حسنت معاملته مع ربه. وما نكل الحرام والشبهات كانت على الضد من ذلك كله والعياذ بالله. حرام صرف يأكله، غش أموال الناس وأخذها من هنا وهنا مما حرم الله تعالى، وإلا من شبهة ولا فيها ورع، لا لا هو زاهد في الدنيا ولا هو راضي بما عنده، ولا تتصفى سريرته، سريرته مظلمة، ولا يعرف ينابيع الحكمة ولا العلم، ولا يلهمه الله شيء من ذلك، وهو على هذا لا يشكر الله، وفي ضيق وفي هم وفي غم، إن لم تعقبها معها بعد ذلك أمراض وآلام وأتعاب وشدائد والعياذ بالله تعالى، لأنه ما شكر الله تعالى على ما أعطاه، ولا عرف كيف يسلك، وما عرف ما المقصود من هذه اللقمة التي يأكلها. قال الإمام الحداد وإياك والاتساع في الأكل وكثرة الشبع، خذ هذا ما دام ما هو همك، إذن اللي يسره الله تعالى لك من الطعام والشراب تحمد الله عليه وتتقوى به على طاعة الله. فلا يكون إياك والاتساع في الأكل وكثرة الشبع، فإنه من الحلال مبدأ كل شر، لأنه يثقل البدن ويورث البلادة، يبعد الفطنة والذكاء، ومن آفاته قسوة القلب، ومن آفاته فساد الفطنة الفهم والذكاء وتشويش الفكرة، تشوش عليه فكرته حتى نومه ما عاد يتهنى سواء، والكسل عن العبادة إلى غير ذلك من الآفات. هذه آفات كثرة الأكل، وقلة الأكل يكون فيها عكس ذلك، نور في القلب ونشاط وهمة وعافية وصحة ونشأ وهمة على العبادة. وسبيل الاقتصاد الضابط في هذا في الأكل أن تمسك عن الطعام وأنت تشتهيه عادة بغيت، كان يقولون أقل شيء خلف حتى لقمة واحدة من من من غداك وكل يوم اللي تعتاد، ولا تتناوله حتى تشتهيه بشهوة صادقة.

الحمد لله، مكرمنا برسالة عبده مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى سيدنا أبي موسى الأشعري أعلى الله درجاته وجمعنا به في أعلى جناته، وذكرنا أنه كان السبب في وضع هذا التاريخ الهجري، وكان مما حصل له وقد ولاه البصرة سيدنا عمر عليهم رضوان الله تعالى أنه خرج غازيا فاستخلف زيادا، فكتب لي سيدنا عمر بعد ذلك: بلغني أنك استخلفت غلاما حديث السن فاشخصه إليه. فلما جاء زياد وتكلم مع سيدنا عمر أعجبه كلامه رضي عنه، قال يصلح يقوم بالإمارة. وهكذا قالوا كانوا على اعتناء بلغة القرآن، وحذر من اللحن فيها والتخلف عن تذوق محاسنها، حتى أن كاتب لأبي موسى الأشعري كتب لسيدنا عمر كتاب فلحن في كتاب حرفا، فكتب سيدنا عمر إلى أبي موسى: اجلد كاتبك صوتا للحنه في ذلك. وهذا يعرفنا اعتناءهم بلغة القرآن ولغة محمد صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من الخلط فيها والتحريف واللحن، لأن بحسن فهمها وإتقانها تدرك بلاغة القرآن وعظمته وكثير من حلاوته، فينبغي لمن يتعلم اللغة العربية من أهلها ومن غير أهلها من المسلمين أن يعظموها لكونها التي اختارها الله لكتابه ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحسنوا تعلمها وفهمها ووعيها حتى يبعدوا عن اللحن. أمر أن يجلده صوتا لأنه أخطأ في حروف الحن فيها في كتابتها، قال الكاتب حقك قالوا أدب هذا أدبه، قل له يكتب سواء إلا لا يتعرض للكتابة ويترك العربية لأهلها. ثم إن سيدنا أبا موسى واصل في أيام ولايته على بصر الفتوح، فكان يفتح منطقة بعد منطقة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكتب لي سيدنا عمر: سر إلى كور الأهواز. فسار أبو موسى واستخلف على البصرة عند سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه وعنا به، ونسأل الله العفو والعافية ومعافاة دائما الدين الدنيا والآخرة. فجاء إلى الأهواز افتتحها، وكذلك افتتح سوق الأهواز وفتح نهر تيري عنوة، وولي ذلك نفسه كان سنة 17 من هجرته صلى الله عليه وسلم. و استكتب زيادا، يعني جعله كاتبا، واتبعه سيدنا عمر بن الخطاب عمران بن حسين رضي الله عنه الخزاعي، فسيره على تعليم الناس الفقه والقرآن، وسار سيدنا أبو موسى إلى الأهواز، فلم يزل يفتح رستاقا رستاقا ونهرا نهرا، ولا عاجم تهرب من بين يديه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان ممن معه في يوم دخل إلى مناذر وحاصر مناذر
كان معه المهاجر بن زياد عليه رضوان الله تعالى، وكان سيدنا المهاجر بن زياد صائما، جهاد وقتال بصوم، يريد أن يشري نفسه ويبيعها لله تعالى في الجهاد. فقال لسيدنا أبو موسى: عزمت على كل صائم أن يفطر ولا يخرج للقتال وهو صائم. المهاجر يريد القتال في سبيل الله وهو صائم، شرب شربة من ماء وقال: أبررت عزمة أميري، والله ما شربتها من عطش ولا إرادة ترك للصوم، ولكن خلاص امتثال لأمر الأمير. فقاتل فاستشهد رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا شأن المخلصين الصادقين مع الله. صدق الله فصدقه، كما قال عليه الصلاة والسلام في ذاك الأعرابي في غزوة خيبر، قال للنبي: أنا ما اتبعتك لهذا، لما أعطاك سهم الغنيمة قال: فعلى ما اتبعتني؟ قال: اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. اتبعتك شل المال ولا خذ الدنيا، أنا اتبعتك من شأن أدخل الجنة. ولما نهضوا في قتال العدو مرة أخرى أصابه سهم في المحل الذي أشار إليه، لما وجد بين الصفوف وحمل النبي قال: هو هو؟ قال: هو رسول الله، وقد أصابه سهم في المحل الذي أشار إليه. قال: صدق الله فصدقه. ثم قام يدعو له صلى الله عليه وسلم، فمن مما ظهر من دعائه أن قال: اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. وفاز عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وسار سيدنا أبو موسى إلى السوس وحاصر أهلها حتى نفذ طعامهم. سألوا مرزبانهم وأميرهم أن يؤمن 80 رجل منهم على أن يفتح له الباب، فسمى 80 وأخرج نفسه منهم. فأمر بسيدنا أبو موسى ضرب عنقه ووفى للـ80، فلم يعرض لهم. فرأى سيدنا أبو موسى في قلعتهم سترا، بيت عليه ستر غرفة، قالوا له: فيه جثة النبي دانيال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستسقون به. فكتب سيدنا أبو موسى إلى سيدنا عمر يخبره، فكتب سيدنا عمر أن يكفنه ويدفنه ويخفي قبره، أنهم قريب عهد بالجاهلية بالكفر. فأخذه سيدنا أبو موسى ورتب ما قال سيدنا عمر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ومسار إلى تستر وأسر الهرمزان هناك. دخل إلى تستر قدر افتتح عليه رضوان الله عامة رام هرمز، هذا من أرض فارس. وسار إلى تستر أقام عليها حتى فتحها الله، وجعل على ميمنته البراء بن مالك أنس، وعلى ميسرته مجزاء بن ثور السدوسي، وعلى الخيل سيدنا أنس بن مالك. طال الحصار حتى بعض الذين استؤمنوا أمنهم من العاجم دلوا على طريق دخول المدينة من خلال مدخل الماء ليلا. فجهز سيدنا أبو موسى 40 رجل مع مجزة، ودخلوا من مدخل الماء ليلا، واتبعهم 200، فتحوا أبواب المدينة وكبر المسلمون ودخلوا إلى المدينة وفتحها الله تبارك وتعالى عليهم. ورمي في يوم دخوله إلى تستر عليه رضوان الله فصرع، فقام صاحب ترسى على رأسه يذب عنه حتى أفاق عليه رضوان الله. وتحصن الهرمزان، وهو كان عظيم أهل الأهواز، تحصن في قلعته. ثم نزل فأبى أبو موسى أن يؤمنه إلا على حكم عمر، قال: بتنزل على حكم ما

حكم أمير المؤمنين فيك، فبعث به إلى المدينة. وما وصل إلى المدينة ورأى سيدنا عمر أبقاه، استحياه أي أبقاه في الحياة، وأسلم وفرض له. الله. وهكذا وكان يعتني بأحكام الشريعة والإسلام، ويمنع من أراد أن يبيع امرأة من دون ولدها، ولا يفرق بين المرأة وولدها، كما كان هو المفروض في الشرع المصون. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق بين الجارية وولدها حتى يميز. الله الله. والأساورة كانوا فرسان الفرس، ولما رأوا ظهور الإسلام قال بعضهم لبعض: وإن هؤلاء القوم ظاهرون على هذه البلاد، ولعل بيخلون شيء بيأخذونه، فهلما ندخل في دينهم. فراسلوا سيدنا أبو موسى واشترطوا أن يفرض لهم في العطاء، فكتب سيدنا أبو موسى إلى سيدنا عمر بخبرهم، قال إن حقهم الفرسان هذول، فرجعوا وأرسلوا إليه كذا يقولون. فكتب إليه سيدنا عمر أعطهم جميع ما سألوا، فأسلموا وشهدوا معهم حصار تستر، وأنزلهم البصرة، وأمر سيدنا عمر أن يلحقوا في العطاء ويعطون كما مالوا إلى ذلك، فكانوا من المؤلفة قلوبهم. وكذلك نصيبين والري والدينور، وكذلك قم وأصبهان، كل مناطق في فارس افتتحها سيدنا أبو موسى الأشعري عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فله في فتوح الجزيرة سهم وافر. في سنة 18 أو 19 من الهجرة افتتح سيدنا موسى الرهاء وسميصات، وشارك كذلك عياض بن غنم في فتح حران ونصيبين وطوائف الجزيرة. وهكذا كان على بعث أهل البصرة مددا للنعمان بن مقرن في وقعة نهاوند، فلما رجع مر بالدينور فصالح أهلها وفتح ما سبدان، وبعث صهره السائب بن الأقرع وفتح الصيمرة وكور مهرجاء، فانتشر الفتح هناك، وفتح سيدنا أبو موسى قم وقاشان، وكذلك غزاء أصبهان، وكان على مقدمتهم الحليم الأحنف بن قيس عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول ابن سعد أنه عرض على أهل أصبهان على سيدنا أبو موسى الإسلام فأبوا، فدعاهم إلى الجزية فصالحوه، ما أصبحوا وقد غدروا، فبارزهم فأظهره الله عليهم، ففتح أصبهان، ثم تخرج فيها كثير من علماء الإسلام، ومنهم الفقيه الشافعي صاحب متن أبي شجاع، أبو شجاع أحمد بن الحسين. ويقول ابن عساكر أنه شهد فتح أصبهان مع أهل البصرة في خلافة سيدنا عمر حدود سنة 23 من الهجرة، وأراد في ذاك الوقت فتح اصطخر، فلم يتيسر له ذلك في ذلك الوقت، فجمع سيدنا أبو موسى في إمارته بين الجهاد والتعليم وكثير من المصالح الدين. يقول سيدنا أنس بن مالك: بعثني الأشعري إلى عمر، فقال لي عمر: كيف تركت الأشعري؟ قال: قلت تركته يعلم الناس القرآن. قال: ما إنه كيس ولا تسمعها إياه. لا تقولوا أن احنا نثني عليه ولا نمدح. فكان سيدنا أبو موسى إذا صلى صبح استقبل الصفوف رجلا رجلا يقرئهم القرآن عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكتب إليه سيدنا عمر: اجعل يوما في السنة لا يبقى فيه في بيت المال درهم واحد حتى يكتب.

ترغضب. وقال ما يحملك على أن تهدي لنسائي؟ وردها قال سدا للذرائع من سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام حتى لا لا لا يتشوف أهله بحيث كونهم أزواج أمير المؤمنين إلى أموال الناس ولما عندهم، ولا يرون أن لهم حق أيضا في المال العام بيت مال المسلمين عليه رضوان الله تبارك. ذلك ما هو معلوم ورعه وعدله. وهكذا ولم يسلم زيدنا أبو موسى من أن يشتكي بأحد، وجاء ضب بن محصن العنزي يشكي لسيدنا عمر بأشياء. سيدنا عمر سأل أبو موسى عن كذا وكذا فبين له كل خصلة حتى رضي عمر، فقال لا إن الضبة غضب على أبي موسى بالحق أن أصابه فصدق عليه ثم كذب فأفسد كذبه صدقه، فإياكم والكذب. لا إله إلا الله.

وفد مرة وافد من أهل البصرة أيام كان واليا عليها في عهد سيدنا عمر، فلما قدموا على سيدنا عمر قال كيف خبر واليكم؟ فكان المتكلم عنها البصرة قال له إن والينا خير وال، يأخذ منا الحق أغنى ما نكون عنده، ويعطينا أحوج ما نكون إليه، أسد بالنهار راهب بالليل، يأكل طعام أزهدنا فيه، ويلبس ثياب أفقرنا، يقاتل قتال الصعلوك ويسوس سياسة الملوك. وذا الأشعري لنا والد وأم بنا برة مشفقة. أشرق وجه سيدنا عمر سرورا لما ذكروا من خبر سيدنا أبي موسى وأوصافه كما روى ابن عساكر وغيره رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكان ما يحب لا يتحد أكثر من سنة إلا أبا موسى الأشعري، ولا 4 سنين ولا 6 سنين، وكان يكتب لا يقر لي عامل أكثر من سنة وأقر الأشعري 4 سنين وهكذا. فأقام في بعض الأمصار إلى 4 إلى 6 سنوات، وكان يحب بعد مرور السنة يغير الأمير سيدنا عمر حتى تنتظم الأمور أكثر وتتدارك الأشياء. وكذلك أقر سيدنا عثمان على البصرة أبا موسى الأشعري 4 سنين. وعزل كعب بن سور عن القضاء وولى أبا موسى القضاء، فجمع له الصلاة والحداثة والقضاء جميعا. وبعد ذلك في سنة 29 عزل سيدنا عثمان وولى عبد الله بن عامر بن كريز، وكان سيدنا أبو موسى عامر قبله 6 سنين أو 7 سنين. وكتب إليه سيدنا عثمان إني لم أعزلك عن عجز ولا خيانة، وإني لأحفظ فيك استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إياك، وإني لأعرف فضلك وأنك من المهاجرين الأولين، ولكني أردت أن أصل قرابة عبد الله بن عامر، وقد أمرت أن أعطيك 30,000 درهم. فلما قدم ابن عامر عرض عليه الأمال، فقال أبو موسى والله ما عندي دينار ولا درهم، وما لي إلى مالك من حاجة، ولم يأخذ منه شيئا. فقال له ابن عامر أنت أمير البلدان إن أقمت، والموصول إن رحلت، ثم ارتحل إلى الكوفة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان زاهدا، وكانت تجبى إليه أيام ولايته البصرة أموال فارس والأهواز، فلم يجمع مالا ولم يتخذ ضياعا، وخرج منها حين عزل ومعه 600 درهم عطاء عياله لا غير. فدخل أبو موسى البصرة يعني حين عزل على جمل أورق وعليه خرج، قال الحسن البصري ما دخل قدم البصرة راكب خير لأهلها من أبي موسى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم إن سيدنا عثمان ولاه الكوفة، وقال سيدنا عثمان لأبي موسى وحذيفة أنتما لأهل الكوفة رضاء ولا ناثقة، وسكن الناس وخطبهم ودعاهم إلى لزوم الجماعة والطاعة. فقال لا أبايع على شيء إلا على السمع والطاعة لعثمان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى.

0: يقول الأسود بن يزيد النخعي من التابعين: لم أرى بالكوفة أفقه ولا أعلم من علي وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، رزقنا الله محبتهم وحشرنا في زمرتهم وأرانا وجوههم في دار الكرامة وهو راض عنا وأحيا فينا وفي الأمة ما مات ورد علينا ما فات من تعاليم خير البريات وما حمله الوحي عن الله من الله تعالى إلى عبده وحبيبه وبيان حبيبه له. اللهم احي منا ما مات من كل ذلك ورد علينا ما فات وسلك بنا في أشرف المسالك وأعذنا والأمة من جميع الزيغ والهلك وبارك لنا في قبال هذه الليلة وطلوع هلال ربيع الأول، واجعل اللهم لنا في شهر ذكرى ميلاد نبينا فرجا من عندك وغوثا من عندك ولنا وللمسلمين وصلاحا لنا ولأهل الدين أجمعين. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. صلي وسلم.

اغسل لكل عوبة واستل لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يقدم لكم طلاب الدورة التعليمية 28 ببيت الحبيب عطاس الحبشي بحارة عديد الشرقية. أوبريت
0: هدية دمرتني.
1: فكرة مدرسية الدورة 28 بحارة عديد الشرقية.
0: أداء المجاهد والحوارات.
1: مجموعة من مدرسي وطلاب الدورة. تم التسجيل والمكساج باستديو الدندنة التراثية والترويحية للإنتاج الصوتي حضر موت تريم. خدمات الأستاذ
0: عمر بن أحمد باباوي ومحمد بن حسن باطحان.
1: متابعة الأستاذ صالح بازهير. إشراف عام الأستاذ عبد الحكيم باحريش.
2: مرحبا.
3: السلام عليكم يا ابو فيصل.
2: هيا هيا استاذ سمير. عليكم السلام.
3: الف مبروك، ابنك فيصل حقق المركز الاول على المدرسه.
2: اوه فيصل ما شاء الله طلع من الاوائل. يا سلام، ده الكلام اللي بسمعه اليوم، صراحه فرحتنا جبك.
3: ما شاء الله احسنتم التربيه.
2: ذا من تعبنا حمعوه، انت ما قدر بشي.
3: يلا على خير ان شاء الله.
4: يا ابويا انا فزت.
2: يا حية يا حية،
4: المركز الاول يا ابوي.
2: اوا ان شاء الله عليك، ان شاء الله عليك. بطل يا فيصل بطل، شوفك رفعت راسي، تستاهل تستاهل المركز الاول يا ولدي.
4: والهدية يا ابوي الجوال.
2: اكيد اكيد الزقال اللي هم ينسون. طيب خلاص، دامك طلعت في الاوائل انا قد وعدتك، خلاص خذ الجوال. هذا هو الجوال، ها قاعد مسكر.

0: فيصل تبه لعينك.
1: طيب
0: لا تقرب على وجهك يم.
2: The large multi-touch display of Spectrum.
0: إيش أخبار جديدة؟
3: الله أكبر الله أكبر.
0: قم توضي يا ولد قم. قم توضي.
1: طيب.
0: بعد اللعبة منك يلا. هيا أنا خريت هون.

0: كان مواظبا على صلاة الفجر، وكان يحفظ من القرآن أكثر مما يحفظ زملاؤه، لكنه الآن نائم عن الصلوات، تائه في الإدمان، ناسيا ما كان يوما ينير قلبه في حياته. الساعة الآن 9 صباحا.
1: أوه، مدرسة 9 في الساعة. سرع سرع سرع.

0: السلام عليكم.
1: مرحبا.
0: ابو فيصل.
1: مرحبا استاذ سمير. مرحبا
0: ابو فيصل، العفو على الازعاج، بس حبيت ابلغ ان فيصل كثر غيابه.
1: ايش؟
0: وبعدين ينام في الحصص ومستواه تدنى بشكل ملحوظ.
1: نزل مستواه؟ ايش الولد هذا؟
0: المهم انا نبهتك، يعني يمكن في شيء مثر عليه. شوف انت، والله عينكم ان شاء الله.
1: ايش الولد ذا؟ ايش الولد ذا؟ غرم بالرسوبنا. فيصل، ايش ذا الاهمال يا فيصل؟ ليش مستواك نازل؟ كأنك ما ترد علي. رد علي هنا، ابك دحين.
2: مش بيه
1: يا فيصل، الخلق تشتكي منك. شط قداي هنا. شوف انتبه لنفسك، اللعب زايد ذا حق اقلعه، تفهم؟ صعلين في الوقت هذا هنا.

0: السلام عليكم يا فيصل، كيفك؟ استغفر الله العظيم، ايش ذا؟
1: لا ما شفت شيء.
0: صور الخليعة؟
1: الا بالغلط.
0: تقلي الادب؟
2: ابعد انت ابعد. ايش فيك انت على ولدي؟ ليش ترفع صوتك عليه؟
3: ابنك شوف اشياء غير لايقة، ما تراقب ولدك انت؟ الجوال اللي اعطيته اياه دمره.
2: ايش اللي اقول ذولا الحين؟ ولد صغير هو، ولد صغير قدامك، ايش يفهمه ذا؟ بقى افتح شيء بالغلط. يلا، ايش الناس المزعجة؟
1: يا عمي فين فيصل؟ كانه معديل عم معنا.
2: ايش
4: يا عمي اشتقنا له، كان الهداف حق الفريق.
2: يلا عاد انتوا الالعاب حقكم ذي، ايش استفدنا منكم؟ لعب في لعب بس. يلا سرحوا من قدامي، ايش الاوادين. يلا يا فيصل روح عند امك العب هناك. يلا
5: وفي نهاية السنة الدراسية
6: من تكبر احنا شوف رح من تكبر.
0: السلام عليكم.
2: حي استاذ سمير. وعليكم السلام
0: يا ابو فيصل. فيصل راسب.
2: ايش
0: راسب؟ بكل المواد
2: راسب.
0: والسبب الجوال يا ابو فيصل واهمالك له، ما كفاك حتى ان الدكتور هشام كذا نبهك تبعد الجوال منه.
7: السلام عليكم يا ابو فيصل.
2: وعليكم السلام، كيف حال الفحص يا دكتور؟
7: ابنك يا ابو فيصل مصاب بتوحد.
2: ايش توحد؟
7: انفصام، ضعف في النظر، سلوكه عدواني، وكله من الاستخدام المفرط للجوال.
0: نحن ما نقول ان الجوال شر مطلق، لكنه أداة ان وجهت كانت نور، وان اهملناها صارت نار. حين يكبر الابناء سيملكون الهاتف لا محالة، فهلا ربيناهم من الان على حسن الاستخدام قبل ان يتملكهم الادمان.
2: فيصل هات الجوال. خلاص هات الجوال. خلاص
1: لا
2: هات الجوال.
1: هات.
2: يلا
1: هات الجوال يا حمار.
2: ايش
1: هات الجوال؟
2: ايش تقول انا حمار؟
1: ايوه حمار.
2: عرب الفاظك يا ولد.

0: أبو فيصل، ابنك مات.
1: إيش؟
2: لا فيصل، فيصل، أي فيصل، سامحنا يا ولدي. أنا السبب، أنا السبب يا فيصل، أنا السبب.
3: أبي، لقد قتلتني بهديتك، حرمتني من أصحابي، من صلاتي، من فرحتي. ما ذنبي، ما ذنبي حتى توصلني إلى هذا الحال؟ سامحك الله.

يالله وانا طالبك تغفر لي ذنوبي يا غفور، ارجيك والجالك وانا سالك وعيد المسألة، لو ما تطهرني بعفوك ما تطهرني البحر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله.

الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا

بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام إسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك.

وإني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل

أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرا

بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد

الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بالعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي

0: وصحبه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

استولوا السلام اقبلوا على الله بقلوبكم حاذب المناكب والاقدام. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ملأ السماوات الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah. Allahümme ente selamu ve selamu aleyküm ve selam. Ve heyyinne Rabbine bize mutkınne ve rahmetullah. Rahmetullah, selamu ve berekatuhu ve aleyküm ve aleyküm. Allahümme la menne el madid, el madid, el madid, el madid, el madid, el madid, el madid, اللهم رب عنا على ذكر وشكر وعبادك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومن

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

Thank you.

all over.

0: الله مسافرين ان شاء الله.
1: إلى حضرة النبي محمد
2: صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
3: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيماً.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأنا. والنور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا

صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: لسيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله، نحن وإياكم في هذه الليلة الكريمة المباركة، أول ليلة في شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي عظم برسول الله وفخم برسول الله وكرم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأعظم الحبيب إلى الله، أفضل خلق الله وأكمل خلق الله وأجل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ففي مثل هذا الشهر الذي استقبلتنا أول ليلة منه كان ميلاده الشريف عليه الصلاة والسلام، أهلا بشهر إذا ما هل ذكرنا ميلاد طه وما في ذاك من عجبي، يا مرحبا بك يا شهر سعادة إذ ذكرتنا المصطفى من عبد مطلبي. ويقول قائلهم يا فرحة القلب إذا قالوا لي الشهر هل ربيع الأول ونعمك شهر ما له مثل، ما له مثل، لأنه ولد فيه من ليس له مثل في الخلق إطلاقا، أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وكل مؤمن آمن بالله وآمن برسول الله ورضي بهذا النبي نبيا ورسولا يفرح بهذا الشهر ويهتز في هذا الشهر ويتذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. بلينا في هذا الزمان بذكريات كثيرة تعظم الدنيا وتعظم ما في الدنيا، ولكن ذكريات المصطفى عليه الصلاة والسلام ذكريات عظمت في الأرض والسماء، وعلى ممر السنين والأعصار والأمصار يفرح الكل بهذا النبي الكريم. السماء اهتزت، الملائكة اهتزت، جميع العالم العلوي والعالم السفلي جميعهم اهتزوا لمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان مولدا عظيما مولدا كريما، أشرق الله النور في هذه الأرض في جميع جنباتها ببركة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكما ورد عن أمه الكريمة السيدة آمنة وما رأته من نور يخرج منها، فأبصرت منها قصور الشام، أبصرت منها قصور الشام مسافة شهر، رأتها في هذا النور، هذا ما رأته في النواحي الحسية، فكيف النور المعنوي الذي نشر الله به الخير والبركة في جميع الوجود ببركتها أشرف مولود صلى الله عليه وسلم. والحق سبحانه وتعالى قد سن لنا أن نفرح وأن نعظم وأن نكرم كل ما اتصل بأحبابه، ما اتصل بأوليائه، ما اتصل بمن فضلهم الحق سبحانه وتعالى. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المعراج، إلى الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج يأمره الحق سبحانه وتعالى أن يأتي أماكن عظمت وشرفت بأنبيائه وبرسله، هؤلاء الرسل والأنبياء العظام شرفت بهم. فأول شيء يقول له انزل فصلي في طيبة وإليها المهاجرة، شرفت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انزل فصلي في طور سيناء حيث كلم الله موسى، وانزل فصلي في بيت لحم حيث ولد عيسى، فكلها أماكن شرفت بالمصطفى عليه السلام وبالأنبياء والرسل. فمحل ميلاد عيسى مكان مشرف يستحق أن ينزل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل عليه السلام فيصلي في ذلك الموضع وذلك المكان، لأنه مسقط رأس من؟ روح الله عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه السلام. فكيف بمكان ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ووقت ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أن له من العظمة وله من التكرمة وله من القدسية عند الله وعند رسله ما لا يدركه أحد، لأن فضل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركه أحد، وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا يدركها أحد. فحري بنا أن نفرح وأن نتذكر ذكريات نبينا عليه الصلاة والسلام كلها، إن كان موسم هجرته وإن كان موسم ولادته وإن كان موسم إسرائه ومعراجه، إن كان موسم نزول الوحي عليه، إن كان جميع ما يتعلق به وبذاته عليه الصلاة والسلام، نتعلق ونعلق أنفسنا وقلوبنا وأسرنا وأولادنا بهذا وبهذه الذكريات العظيمة المباركة التي تنير القلوب حتى تبعد عنها غبش ما يأتي الآن في الإعلام وفي وسائل الإعلام من ذكريات ومن تعظيمات ولأشياء تافهة تزول وتروح وتأخذ وقتا وتنتهي بعد ذلك، لكن هذه ذكريات تتصل فيها الأرض بالسماء وتتصل فيها الدنيا بالآخرة، ويرى الإنسان عظمتها في إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة، أكرمنا الله وإياكم بذلك، فيرى عظمة هذا كله بتعظيم الله لرسله ولأحبابه ولمن أحبهم الحق سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا والأمة في هذه الليلة العظيمة وفي إقبال هذا الشهر العظيم، ويجعله من أبرك الشهور علينا وعلى جميع الأمة، يدفع الله به الهم والغم وكل خطب ألم والمصائب والبلايا عنا وعن جميع المسلمين، ويربطنا مع بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وفي جميع شؤوننا، ونكرم وإياكم إن شاء الله بشفاعته، ونكرم وإياكم بالقرب منه صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله إياكم كل خير، واجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا، الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر، صلوا على النبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل أمر بلغوا عني ولو آية. نتحدثكم في حركة اليدين في الصلاة، هي سنة فيها 10 سنن. ابتداء رفع اليدين عند بداية التكبير وانتهاه عند نهاية التكبير، سنتين. نزول اليدين بهدوء، الإبهامين يحاذان شحمتي الأذنين، الإبهامين يحاذان شحمتي الأذنين، رؤوس الأصابع حق اليدين محاذية لرؤوس الأذنين، حركة الأصابع أن تكون الأصابع مفرقة شوي، تكون وسط، تكون منحنية شوية، جهة الكفين تكون ناحية الكعبة، تكون مكشوفة ما في فيها قفازين. هذا ما يقارب 10 سنون فيها. سنة السواك في إهمال فيها حاجة بسيطة وسعرها، والدي رحمة الله عليه عمر من السنوات ما يقارب 100 سنة، راح أفريقيا عمل مدرسة اسمها النشئ الإسلامي في أفريقيا. سألته في آخر حياته رحمة الله عليه، قلنا: ما شاء الله عمرت سنونك كاملة، ضغطك ما شاء الله أنشط منه، يقوم للصلوات وكل شيء. قال: شفنا السواك هذا ما يفرط فيه في كل صلاة بالذات، وفي عند المنام بالذات، وعند المقام من النوم، لأنه سلسلته أسنان وكاملة. وهذه نصيحة للخلق كلهم، خاصة عند النوم، لأن بقايا العشاء وباقي الأكل هذه اللي تخرب الأسنان، هذه اللي تخرب الأسنان. حد با ربه يحفظ أسنانه، والله الله في السواك قبل النوم وبعده ما شاء الله. وقلت له: ما شاء الله أنشط منها. قال: طبق حديث النبي اللهم صل عليه وعلى آله، صلوا على النبي. قال: يا ولدي أنا لا عند وقت الأكل حقي حديث النبي لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. قال: أنا نفسي أقوم من فوق الصحن وأعاد نفسي فيه شوي منه. هذا حديث طبي، أنا في الطب، لكن هذا حديث ما شاء الله تبارك الله، إذا واحد واظب عليه. الشيء الثالث قيام الليل يا أولاد، خاصة اللي هم مبتدئين في حياتهم، قيام الليل ولو 10 دقائق، لا تخلي الشيطان يبول في إذنك لا إله إلا الله. كلها يا شعال بالتعود، الواحد إذا تعود على سنة ربك يحفظه. قيام الليل ولو 10 دقائق، فتقوم بالطهر بتصلي ركعتين. ثانيا الستر، أكبر بناء هدية في هذه السنة للنبي الله مصلي عليه، الواحد اللي حواليه النصح برفق بالنسبة للستر للنسوان، ستر العينين والأنف. تفشى كثير، تساهل كثير. يم بناء هدية للنبي الله مصلي عليه في هذا الشهر، اللي حواليه كل واحد اللي حواليه بقدر الإمكان النصح بالهدوء عن ستر العيون والأنف للنساء. ما نعهد نحن في بلادنا هذا الشيء، ما نعهد في هذه بلادنا هذا الشيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala rasulillah. Allah, open my chest, make my work easy for me, untie the knots in my tongue so that they may understand me.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
0: Alhamdulillah, I'm standing here in front of you tonight upon request to share a brief introduction to my introduction to Islam.
1: Alhamdulillah, ana waqif amamakum al-layla bitalab an usharik bita'arufi ala deen al-Islam.
0: My name is Chris Kelly. I'm Australian and I'm a civil engineer.
1: اسمي كريس كيلي. أنا أسترالي الجنسية وأنا مهندس إنشائي أو مهندس معماري.
0: Growing up, I had no exposure to Islam. I was born into a Catholic family.
1: أثناء نشأتي لم أتعرض قط للإسلام والمسلمين. ولدت في أسرة كاثوليكية.
0: My parents were staunch Catholic.
1: والداي كانا كاثوليكيين شديدي المتابعة للكاثوليكية.
0: I went to a Catholic school and we went to church every Sunday.
1: كنت أحضر في مدرسة نصرانية كاثوليكية وكل يوم أحد كنت أذهب إلى الكنيسة.
0: My memories of when we went to church, the priest used to stand at the front and he would say, if you sin, you're going to hell.
1: ذكرياتي من الكنيسة كان يأتي قصيس ويقف في الأمام ويخاطبنا قائلا إن عصيت ستدخل النار.
0: That seemed a little bit extreme to me.
1: وظننت أن في ذلك شيء من الشدة والتطرف.
0: Surely there was a bit more than that.
1: لابد أن يكون هناك شيء أوسع من ذلك.
0: Cannot be if I do something wrong, خلاص, that's it for me.
1: لا يمكن الأمر إذا أخطأت مرة خلاص.

0: انتهى الموضوع بأدخل النار.
1: There must be something more to it, some sort of forgiving.
0: لابد أن هناك شيء أزيد من ذلك، نوع من المغفرة.
1: That question remained in my head for a long time.
0: وظل هذا السؤال يدور في رأسي فترة طويلة.
1: The media in Australia presents Islam as an extremist religion.
0: الإعلام في أستراليا يظهرون المسلمين والإسلام أنها ديانة متطرفة.
1: Often associated with terrorism.
0: وأحيانا ينسبون الإرهاب إليها.
1: This is how I grew up and I didn't know any different.
0: وهكذا نشأت ولم أعلم غير ذلك عن الإسلام.
1: I didn't have any friends who were Muslim. I actually didn't know anyone in our town who was even Muslim.
0: لم يكن لي أصدقاء من المسلمين، بل لم يكن أحد من المسلمين في القرية أو في المدينة التي نشأت فيها.
1: I continued through my schooling, finished my schooling, university, still didn't know any Muslims and started work.
0: أكملت دراستي ثم أكملت الجامعة ثم بدأت في العمل وإلى الآن لا أعرف أحد من أهل الإسلام.
1: My work then sent me to Singapore.
0: ثم أرسلت من قبل العمل إلى سنغافورة.
1: All of a sudden I was working with Muslims.
0: وفجأة كنت أعمل مع مجموعة من المسلمين.
1: Much to my surprise, their actions and behavior was not what I expected.
0: وفوجئت أن أخلاقهم وأسلوبهم على غير ما كنت أتوقع.
1: They had etiquette, structure in their life. They were content, and they had purpose.
0: كانت لديهم آداب، عندهم قناعة، حياتهم مرتبة.
1: I became curious, observed the people, tried to understand what was their secret.
0: كنت شغوفا، كنت أنظر إليهم وأتعجب في نفسي وأفكر ما الخلاف بيننا وبينهم.
1: I did some research and reading stories about the prophets, Moses, Jesus, Jonah and the whale. It was all very similar to what I'd learnt when I was young and at school.
0: فبحثت ثم نظرت ووجدت الاسم موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام ويونس على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وتداركت أن هذه الأسماء تشبه الأسماء التي كنا نتعلمها في المدرسة النصرانية.
1: It wasn't that different to what I'd learned. So where was the problem?
0: ولم يكن هناك خلاف كبير بين ما قرأته بين ما تعلمته قديما، فأين المشكلة؟
1: I decided to consult Sheikh Google.
0: فقررت أن أستشير الشيخ جوجل.
1: So I did a bit of playing around research, and this may seem insignificant to some, but to me it was a major point of learning.
0: فدخلت وبحثت يمنى ويسرى فوجدت شيء قد لا يهتم بها الكثير، لكن بالنسبة لي كانت هذه المعلومة نقطة تحول لي.
1: Mountains were the nails of the earth.
0: ذكر المولى سبحانه وتعالى في سورة النبأ والجبال أوتادا.
1: All of a sudden, mountains had a purpose.
0: الجبال الآن أصبح لها معنى وهدف في هذا الوجود.
1: So I continued to do some research. I bought a book on Islam, the five pillars.
0: فاستمريت في البحث واشتريت كتابا عن الإسلام الأركان الإسلام الخمس.
1: I read about zakat.
0: فقرأت عن ركن الزكاة.
1: So Islam, all of a sudden, to me, is now a whole social system, a supportive system to support those in need.
0: من خلال الزكاة استطعت أن أدرك أن الإسلام والمجتمع الإسلامي يعين بعضهم البعض من خلال هذا الركن.
1: What I'd been led to believe for so long, which was not good for me, all of a sudden had logic

0: Allah took me out of heedlessness, not only gave to me Islam, but put me into a practicing family that could help and guide me.
1: Allah Jalla fi ulah akhrajni min shiddat al-ghafla wa hadani lil Islam laysa hakadha fa hasb bal ja'alani fi usra muslima bihim kana hidayati.
0: Words cannot describe the love I have for them.
1: الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن مدى المحبة التي في قلبي تجاه هؤلاء.
0: My father-in-law was, my late father-in-law was, he was a role model.
1: كان عمي عليه رحمة المولى تعالى كان بالنسبة لي قدوة حسنة.
0: Caring, generous, and he loved orphans.
1: كان حريص علي، كان كريما، بل وكان شديد المحبة للأيتام والضعفاء.
0: And the Habibs.
1: وكان شديد المحبة بالسادة الحبايب.
0: Not long after I converted, we consulted with Habib Muhammad Ahmad Al-Atas.
1: بعد إسلامي بقليل ذهبنا نستشير سيد الحبيب محمد بن أحمد العطاس رحمه الله تعالى.
0: So before I said my name was Chris Kelly, Habib Muhammad gave me the name Ahmad.
1: فكما ذكرت سابقا أن اسمي كريس كيلي لكن سيد الحبيب محمد سماني بأحمد.
0: And that was the start of my journey in Islam.
1: وهكذا بداية رحلتي في الإسلام.
0: I find it interesting now that one of the key points when I that led me to Islam was the mountains, and now I'm in Tarim, surrounded by the mountains.
1: والأمر عجيب أن من الأسباب التي أدخلتني إلى الإسلام الجبال، والآن أنا واقف في تريم المحاط بالجبال.
0: It hasn't necessarily been an easy path. There are challenges along the way. Satan is there, ready and waiting.
1: Sin. الرحلة لم تكن بالهينة ولا باليسيرة. الشيطان واقف مترصد كي نعصي.
0: Waiting to send you off the path.
1: الشيطان مترصد كي نزيغ عن الطريق.
0: It's important to remain strong.
1: ومن المهم أن نبقى ثابتين.
0: Everyone has challenges.
1: الكل يواجه تحديات.
0: Everyone here has a story.
1: وكل واحد منا لديه قصة.
0: May Allah alleviate all your affairs.
1: والله عز وجل يرفع عن الجميع الحرج.
0: Raise our ranks.
1: ويرفع لنا القدر.
0: Receive the gaze of Allah and our beloved scholars.
1: ونسأل من مولى أن ينظر إلينا ونبيه صلى الله عليه وسلم والسادة الحبايب والمشايخ.
0: May the light of the scholars penetrate our hearts.
1: ونسأل أن نور النبي صلى الله عليه وسلم عبر المشايخ يخترق إلى قلوبنا.
0: Every footstep we take in Tarim increasing knowledge.
1: والله يجعل كل خطوة نخطوها تزيدنا في المعرفة.
0: Bless our efforts and keep us steadfast in the deen.
1: والله يبارك في جهودنا ويجعلنا ثابتين على هذا المنهج وهذا الدين.
0: جزاك الله خير. Anything good from the talk is to Allah. Anything errors or mistakes, you need to refer my friend here.
1: جزاكم الله خيرا وأي شيء قلته فيه صواب فمن المولى تعالى وأي خطأ فمن الأستاذ المترجم.

0: الحمد لله، يهدي الله لنوره من يشاء، لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، منه المبتدأ وإليه المصير. أرسل الرسل هداية للخلائق وتنويرا، وتنقية للضمائر وتطهيرا، وترقية لهم إلى المراتب العلاء، وإدخالا لهم إلى خيار الملاء الله، وختمهم بسيد المرسلين خاتم النبيين، الذي كان مولده في شهر ربيع الأول الذي استقبلتموه في ليلتكم هذه. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته وجعلنا من المؤمنين به. اللهم ثبتنا على دربه، وسر بنا في طريقه، وألحقنا بفريقه، واسقنا يا ربنا من رحيقه برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وكان هذا النور المبين الذي هدى الله به من يشاء، ولا يزال يهدي به سبحانه وتعالى كل من سبقت لهم سوابق السعادة بدخول الجنة، جميع أهل القبضة الذين قال عنهم رب العرش: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. ينورهم بهذا النور ويوصل إليهم هذا النور جل جلاله وتعالى في علاه. بالعنايات لأهليها تراعي تربي، ذا تلاحظ في شرقه وهذا بغربي، قربت ذا وأقصت ذا بعدل المربي. لولا المربي ما اهتديت لربي، أولاه ما ناديت يا ربي ربي. ما عرفت من عظمة الرب جل جلاله ما يدخل بنور الاتصال به برسوله إلى القلب إلا مجرد ألفاظ يتلفظ بها الناس ويعرفون منها، يعرفون منها سطحها وبعض مظواهرها، وإلا المعرفة الخاصة ما تكون إلا بإشراق هذا النور، نور الأمين المامون في قلوب من يهديهم الحق جل جلاله وتعالى في علاه. قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فكان النور محمدا، والكتاب المبين القرآن العظيم، نورنا الله بهذا النور. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور جل جلاله وتعالى في علاه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. وهذه الأمة بما جعل الله لها من خصائص وفضائل، تعود جميع خصائصها وتفضلات الحق عليها إلى سر ارتباطها بهذا النبي المصطفى ومتابعتها له. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. وهو القائل: ما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه ودعوتكم إليه، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن البلاغة لرسالة ربي، ورسالة مخصوصة، جاءت رسالات ونبوات سابقة ما في مثلها. هذه نبوة إلى جميع العالمين، ورسالة إلى جميع المكلفين إلى يوم القيامة. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، قال: وبعثت إلى الناس كافة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأبقى فينا هذه الأنوار المتزايدة المتلالئة الساطعة البهية، يهدي الله بها من يشاء، وفر الله حظنا وإياكم من هذا النور في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل لمحة وفي كل نفس وفي كل جلسة وفي كل عمل نعمله. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وباكم خير ما نكسبه في هذه الحياة. والحياة ملآنة بمن أفكارهم وشغلهم أن يتوصلوا إلى سلطة، ومن أفكارهم وشغلهم أن يتوصلوا إلى ثروة أموال، ومن أفكارهم وشغلهم أن يتوصلوا إلى الشهوات، ومن أفكارهم وشغلهم أن يقضوا الأوقات في الترهات والبطالات، وهم في سبيل ذلك ما يبالون باقتحام المخاطر ولا يبالون حتى بتردي الأرواح وقتلها والعياذ بالله تبارك وتعالى، وانتهاك حرمات الغير وحقوق الغير والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهذا همهم هذا. لكن من صدق إيمانه بهذا النبي همه أن يستقيم وأن ينقذ من يستطيع إنقاذه من نار الجحيم إلى جنات النعيم، من الغضب إلى الرضا، من البعد إلى القرب، من الظلمة إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الغي إلى الرشاد، من الإدبار إلى الإقبال. وهذه هموم الصالحين وهموم الذين صدقوا في الإيمان بالله وبرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر صدقهم في هذا الإيمان إذا زاحمتهم إرادات الأنفس والأهوى والتلبيس لإبليس أن حتى هذا من الدين والقصد فيه غير الله، والقصد فيه غير صادق فيه مع مولاه جل جلاله، بصدقهم بهذا الإيمان يحميهم الرحمن من تسلط هذا التلبيس والتدليس لإبليس، ولا تقوى عليهم نفوسهم ولا أهواؤهم، ويخاطبون أنفسهم خطاب أهل الصدق الذين أرادوا وجه الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فصارت همتهم في الحياة أن يرتقوا ويرقوا، وأن يهتدوا ويهدوا، وأن يتنوروا وأن ينوروا، وأن يتبصروا وأن يبصروا، وأن يغنموا من الحياة ما به القرب إلى الرحمن جل جلاله، وما به الرقي في الدرجات العلا. وهذا مطمح القوم الكرام، وهمهم هذا هو ما تصلح به البلاد والعباد، هو ما تنتفع به الأنكاد ويرتفع به الفساد، ولكنه إنما يثبت ويقوى في قلوب من سبقت لهم، سواء بقول السعادة الكبرى من خواص من أرادهم رب العرش ورب السماء ورب الأرض ورب الدنيا ورب البرزخ ورب الآخرة ورب الجنة ورب النار، الله جل جلاله أرادهم لقربه، أرادهم لمحبته، أرادهم لمرافقة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، ومرافقة الصديقين والمقربين والعباد الصالحين. وهذه الاهتمامات التي يعلمنا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وصاحب هذا المولد صلى الله عليه وسلم أن نتعلق بها بقلوبنا ونرغب فيها بدعواته، ويقول أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين لك بالعهد إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد جل جلاله وتعالى في علاه. ويقول أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة هكذا يعلمنا. أما هو جميع الأنبياء تحت لوائه، وهم الذين يتشرفون برفقته صلى الله عليه وسلم، والشهداء كلهم من تحته عليه الصلاة والسلام، ومنازل السعداء وهو في أعلى ذرى السعادة عليه الصلاة والسلام، صلى الله على أسعد مخلوقاته عبده محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولكنه معلم، ولكنه مزكي، ولكنه منور، نور الله قلوبنا بسر تزكيته. سمعتم ارتباط الأشياء بالنور، والله نور السماوات والأرض، ولكن معاني النور هذا بما لها من ظواهر وبما لها من حقائق وبواطن، جعلها رب السماوات والأرض منابعة من هذا النور الذي ابتدى خلقه قبل خلق الوجود صلى الله عليه وسلم، وأبرزه بالنور. وكان النور، سمعتم الخبر عنه في ليلة الميلاد الشريف أشرقت الأرض بنوره صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وأمه كانت تقول كنت أرى أعناق الإبل وهي في بصرة. وأعناق الإبل في بصرة وهي فين؟ وفي مكة المكرمة، وسط دار مكة المكرمة. أي من عدسة هذه تطلع إلى أعناق الإبل؟ وكيف استوعبتها هذه الأم المصونة وسط هذا الدار؟ ما هذا النور؟ الشمس تطلع كل يوم، ما حد يشوف المسافات البعيدة، ولا أحد ينظر إلى هذه المجالات الواسعة، ولكن إيش من نور هذا؟ إيش من نور هذا رأت به أمه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين يرين. قال: وكذلك أمهات النبيين يرين، يريهم الله سبحانه وتعالى من الأنوار. وفي هذا إشارة إلى هذا النور الأكبر في ختم النبوة والرسالة بولادته عليه الصلاة والسلام. كلكم سمعتم مرات قول عمه العباس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. والعباس يقول: نحن في ذلك الضياء وفي ذلك النور، عليه رضوان الله. متى يقول هذا؟ بعد رجوع النبي من غزوة تبوك، آخر غزوة عزاها. نحن في ذلك الضياء وذلك النور، القرآن عندهم والسنة عندهم والجهاد عندهم، قال في ذلك الضياء وذلك حق المولد وذلك حقك النور هذا، لأنه متصل. من يقدر يفصل نور الوحي عن نور الولادة؟ من يقدر يفصل نور الرسالة عن نور المولد؟ كيف ينفصل؟ كيف ينفصل؟ ما يتأتى ينفصل نور المولد عن نور الوحي، نور الرسالة، نور التنزيل، نور الغزوات، نور الجهاد، كله مبني على هذا الأصل الذي هو في عالم الدنيا ما أذن الله تعالى لبروز هذه الذات التي هي أشرف وأطهر، إلا في ذلك الوقت الذي قال عنه سبحانه من لحظة ولادته صلى الله عليه وسلم إلى لحظة وفاته: حالفا به لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم رب العالمين بعمره، وأعظم بها من مالك الملك قادري. مالك الملك يقسم بعمر هذا النبي، ومتى العمر؟ من لحظة الولادة، من لحظة الولادة إلى لحظة الوفاة. ويقول عنه صلى الله عليه وسلم في ولادته يقول: ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى وجدك عائلا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان ذلك الأمر الذي سمعتم ما يقول الإمام البوصيري عنه عليه رحمة الله: ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحق تبارك وتعالى يذكر لنا في الكتاب العزيز مولد موسى، ويذكر لنا في الكتاب العزيز مولد مريم، ويذكر لنا في الكتاب العزيز مولد عيسى. فمواليد هؤلاء فيها أنوار، وفيها ذكرى، وفيها وعي وإدراك، وفيها معارف، وفيها لطائف. فكيف بمولد محمد؟ فكيف بمولد محمد سيدهم كلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ويقول سبحانه وتعالى عن مريم: لما انتبذت به مكانا شرقيا وأرسلنا إليها روحنا إلى آخر وقت الولادة، وحملته وجاءت به قومها تحمله. قال: يا مريم ولقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك، يعني من له أسرة طيبة وصالحة ما حقه يزيغ ولا يزل ولا يسلك سبيل البعيدين. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أشارت إليه. كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله. وخطب خطبته وهو في المهد سيدنا عيسى، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، مبارك أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث في شهر. لأن هذه الأيام أهم أيام ابن آدم تمر عليه، يوم الميلاد ويوم الموت ويوم البعث. وهكذا قال الحق عن قبله لما ذكر مولد سيدنا يحيى عليه السلام، وذكر اللي يقول إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله من قبله سمية. قرب بأن يكون لي غلام، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبار يعتق. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو. ماشي فرق عندي بين كبير صغير، ذكر أنثى، اسمه يكون عنده عقيم ما عقيم. أنا الذي أولد من شئت متى شئت وأخلق كما شئت وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليالٍ. سوف خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرتان. ماشي جاء يحيى ولد، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكمة صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقية وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه، الله يقول سلام عليه، سلام على من؟ على يحيى. وسلام يوم، ولما يقول الله هكذا سلام مني على حي ولد، يقول لنا تعالوا لأنبياء الآخرين يوم ولادتهم لا تسلموا عليهم ولا إيش معنى؟ إيش معنى؟ نعتبر اليوم الذي ولد فيه أحبابي، فأنا أبعث السلام عليه في يوم ولادته، وسلام عليه يوم ولد. في يوم المولد الكريم سلم الله على يحيى عليه السلام، وهذا تشريع لنا أننا إذا جاء ذكريات مواليد وأن نعتبر أيام مواليد أنبيائنا محل تسليم ومحل تحية لهم ومحل ذكر مخصوص لهم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وكلهم لهم آثار كبرى عظيمة، كل محبوب عند الله، والأنبياء أعظمهم. أيام ولادتهم وأيام وفياتهم وأيام يبعثون يوم المحشر، وكل في مرتبته الكبيرة، ولكن سيدنا محمد أعظمهم مرتبة. لا مولد مثل ميلاده، ولا وفاة مثل وفاته، ولا مبعث مثل مبعثه. وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. عليك سلام يا حبيب الله، يوم تبعث أول من تخرج من القبور، أول مبعوث وأول من تنشق عن الأرض. ولك سلام يوم ولدت، ولك سلام يوم توفيت وانتقلت وقلت بل الرفيق الأعلى. عليك سلام الله في هذه الأيام خاصة، وفي كل يوم وفي كل ساعة، ومن حين كونك قبل أن يكون السماوات والأرض وإلى الأبد والدوام. عليك سلام الله يا حبيب الرحمن، وعلى آلك وصحبك منا ومن جميع الحاضرين عنا وعن جميع الحاضرين، من الله تعالى عنا وعن جميع الحاضرين وعن جميع السامعين وعن جميع المتعلقين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اقبل منا السلام على نبيك واجعله مقبولا لديه ويرد عنا علينا السلام. فنحوز من خيراتك العظام ما أنت أهله يا ذا الجلال والإكرام، حتى تعود عوائد عظمة يوم مولده على مواليدنا، ويوم وفاته على وفياتنا، ويوم يبعث حيا على حشرنا من خروجنا من قبورنا، حتى نكون في زمرته يا رب العالمين، حتى نكون في دائرته يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. واستقبلكم الشهر المصون، وكم من مؤمن في مثل هذا الشهر انتقل من حال إلى أحوال رفيعة عاليات، وكم من مؤمن في هذا الشهر انكشف عنه الحجاب وشاهد بقلبه وبعينه وجه سيد الأحباب وكان في مقام اقتراب، وكم من مؤمن ارتقى مراقي عظيمة في مثل هذا الشهر الذي أبرز الله فيه هذا النور المبين المصون المضيء الملالي، والذي يقبل آثاره في النور يوم القيامة. قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونحن نقول بقولهم نادوا الرب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. واستحضروا أباكم وأمهاتكم وقراباتكم ومن يلوذ بكم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهذا الذي توفي عندنا اليوم قد كان في هندوسية وربي أهداه وجابه إلى تريم وهداه للإسلام واختاره الحق سبحانه وتعالى في هذا اليوم. الله يعلي درجاته يجمعنا به في أعلى جناته وفر حظه من هذا النور. يا عزيز يا غفور واحشره في زمرته الذين مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من الذين آمنوا معه ليسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يا كريم يا غفور ولك الحمد على ما هديت ولك الحمد على ما ثبتت ولك الحمد على ما توفيت على الإسلام. وبهذا النور انشر هذا النور في قلوب كثير من عبادك. يا ربنا يا ربنا أعداد كبيرة من القلوب المظلمة بالكفر نورها بهذا النور حتى تهتدي إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله وما أعطيتنا من هذا النور فزدنا نورا في كل لمحة ونفس وتوفنا في النور واحشرنا مع أهل النور من نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين انظر كيف تستقبل الليلة هذه وما بعدها في هذا الشهر في صلتك بسننه في صلتك بأدابه في صلتك بأخلاقه في صلتك بشريعته ودينه. وكان كما سمعتم بعض العارفين سمعت موفر عنهم يقول إن السلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم لما تقول السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته يسلم الله عليك ويسلم رسوله عليك. قال لماذا عظم شأن السلام؟ قال لأنه إذا سلمت عليه معناه شريعتك وسنتك في أمان مني ما بغيرها ولا بدلها ولا بخالفها. قالوا هذا محل سرور لي قبل تقول له السلام عليك يعني أنت سلمت على النبي بتلعب بسنته بتخالف أمره معدو السلام هذا كيف السلام؟ معنى السلام عليك أنا على ما جيت به مسلم مستسلم سلام عليك من جهتي ما تمس شريعتك ولا دينك ولا سنتك ولا أحد من جهتي بيخذلك في هذا الدين وفي هذا السلام عليك. ولهذا عظم شأن السلام على محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يا ربي صلي عليه يقول له سبحانه في بعض ما أوحى إليه ألا يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك مرة إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. رب العالمين يسلم على من يسلم على الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. عنا وعن والدينا وعن أهلينا وعن أولادنا وعن أصحابنا وعن أحبابنا وعمن يوالانا فيك وعن المؤمنين والمؤمنات من الله الرحمن الرحيم. اللهم اقبل منا ذلك سر بنا في أشرف اجعله من أبرك الشهور علينا. ماذا تنوي فيه؟ ما عاد تفوتك جماعة فيه هذه نية صالحة تسر قلبه. ما عاد يفوتك قيام ليل فيه. ما عاد يفوتك كثرة صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ما عاد يفوتك سنة الضحى ولا رواتب الصلوات. إنه مثل هذه النيات هذا الذي يسر قلبه عليه الصلاة والسلام وهذا الذي تتصل به. ولا تخلي في بيتك شيء مخالف لشريعته ولا لمنهجه لا صورة ولا لباس ولا مكتوب ومنظور ولا شيء من البرامج اللي تخرج عن سبيله. طهر دارك طهر بيتك منها خل بيتك محل سنته محل شريعته محل أخلاقه محل الاتباع له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. شرفنا الله وإياكم بذلك وشرف الله ديارنا ومن فيها باتباع حبيبه صلى الله عليه وسلم. الله يجعله من أبرك الشهور علينا. الله يجعله شهر فرج لأمته أجمعين ودفع لشر المفسدين والطاغين والباغين وشر أعداء الدين وأعداء المسلمين وأعداء الهدى الذي جاب حبيبك الأمين ادفع شرهم عنه وعن جميع الأمة، وعجل بنشر الهداية في المشارق والمغارب، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأصلح لنا ما بطن وما ظهر، وأرنا في الأمة في هذا الشهر ما تقر بعين نبيك، ما يسر بقلب نبيك، وقلوب الصالحين وأرواح الصالحين يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين.

واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات، واحسن ختمنا عند الممات، واصلحا عقبانا يا ربي، واجمعنا.

0: آمين وقبول إن شاء الله يا رب.
1: الفاتحة بالقبول لتمام كل سوء ومامول وصلاح الشيطان ظاهر مبارك معانا في سلامة. إن الله ينفعنا بنفع النفات وسر أسراء ما نوى صلاة الصالحين النية الصالحة في هذا الشهر المبارك، وبارك لنا في هذه الاجتماعات وهذه الموالد، ونوى لنا ولكم الحبيب مر النية الصالحة تم الشفاء بها وإلى حضرة النبي. صلي وسلم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المواليد المباركين فاطمة بنت محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هارون، مسك بنت عيسى بن فاضل القفري، ياسمين بنت أحمد بن شيخ جمليل، حنين بنت حسين بن عبد الرحمن القفري، خديجة بنت عبد الله بن محمد بن حسن الحداد، أبو بكر بن علي بن حسن بن الشيخ أبو بكر بن سالم، عبد الله بن محمد بن أحمد بن عطاس الروش السقاف، عبد الرحمن سقاف بن محمد سقاف بن محمد بن عقيل، محمد بن حسين بن علي بن محمد الحبشي، زين بن محسن بن محمد مولد دويلة، محمد بن عبد الرحمن بن محسن مولد دويلة، عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمر الجنيد، عبد الرحمن بن طه بن حسين مولد دويلة، محمد بن عبد الله بن عمر بن عدروس بن عمر بن علوي السقاف، فواز بن عبد الجبار بن محسن الحامد، عبد الحكيم بن عبد الله بن محمد فدعب، عبد الله بن محمد بن عدروس القفري، عائشة بنت ليث بن فهر بن أحمد بن يحيى، خديجة مريم بنت علي بن علوي السقاف، خديجة بنت محمد بن مهدي الحامد، عائشة بنت هاشم بن محسن مولد دويلة، طلحة بنت محمود بن محسن مولد دويلة، خديجة شفاء الزهراء بنت شريف الدين بن شريف بن جنيد السقاف، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبيد بكير، أنس بن حسن بن حسن بن طالب باشامخة، محمد بن عبد الله بن رمضان بامصري، محمد بن صادق بن عابد محمدان، حامد بن حسن بن صالح بن رحب زعيزة، راعد الحامد بن محمد بن عبد الله سقطري، محمد بن عبد الله بن عمر الخطيب، غيث بن عبد الهادي بن مبارك البيتي، أحمد بن هاني بن عوض صبيح، الكفل بن أحمد بن درويش بن مصطفى، محمد بن خليل بن يحيى كزابر، صالح بن إبراهيم بن صالح بضاوي، محمد مصطفى بن محمد لقمان بن سيف الأنام، محمد بن إبراهيم بن محمد بن عمر قواس، تركي بن إبراهيم بن سلمان بن محمد شامي، محمد بن زين بن عبد الله بن أحمد بفضل، معتز بن عبيد بن كريس عباس، أحمد عديد مالك الحسن بن أحمد نعيم أكبر حنا القاوي، إبراهيم بن فضل بن علي بن قاضي النعمي، عمر بن عبد العزيز بن عوض بن صالح فرج، عائشة بنت علي بن عمر بن عويض مقد، سلمى بنت أحمد بن مبارك عبد، سلمى بنت أحمد بن عمر بن عبد الرحمن حسان، فاطمة بنت سالم بن عبيد بحشوان، فاطمة بن صالح بن أحمد بن عوض بضاوي، آمنة بنت محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم قاسوم، فاطمة بنت عمر بن أحمد بن سعد، يمامة بنت وائل بن أحمد بن عبد الله المسعودي، فاطمة بنت عمر بن عبد الرب الملجمي، زمزم بنت محمد بن سالم بريك، تالية بنت مصطفى عطية، زينب سكينة بنت محمد أرشد البنقري، فاطمة بنت محمد الفاضل بن فولة، آدم بن أيمن فوزي، محمد بن سعيد بن رمضان زمخشري، أحمد بن سالم بن أحمد بن عمرو الجمحي، سعيد بن أحمد بن عمرو الجمحي، يونس بن عبد الله بن محمد المغربي، محمد حنفي بن أحمد رفاعي البنجري، عمار بن إبراهيم بن محسن عماران الضالعي، معتصم بن سليمان بن علي بن محمد سويتش. اللهم اجعلهم في كنفك وامانك وعياذك ويوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومن كل بغي ومن شر كل ذي شر، انك على كل شيء قدير. اللهم احطهم بالتقوى والاستقامه واعذهم من موجبات الندامه بالحال والمال، انك سميع الدعاء. اللهم اجعلهم قرة عين لوالديهم وارحمهم قرة عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ابعد منهم الاسقام والامراض والاوجاع والالام والحميات والبليات في الدنيا والاخره، وابعد منهم كل الشرور بلا اله الا الله محمد رسول الله، واحفظهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من عمل هذا المولد في هذه الساعه فالله يطوف عمره ويرزقه ويحفظه من كل سوء وبلاء ومكروه، والله يجعله في ميزان حسناته، وان الله يجعل كيد كل من عداه وتكلم عليه او تفوه بما لا يرضي الحبيب، وما يجعل كيدهم بنحور ما عائدا عليهم بحق سيدي المرسلين وسلف الصالحين، انك على كل شيء قدير. اللهم افتح عليه فتوح العارفين وهيئه الاسباب وافتح له الابواب وارزقه فوق الاحساب واحفظه في الذهاب والاياب، انك على كل شيء قدير. وطلبة المحد إن الله يثقفهم في الدين ويعلمهم التأويل ويهديهم إلى سواء السبيل. الفاتحة بأن الله يحفظ المسلمين في كل مكان من الحروب والزلازل والفتن ما ظهر منها وبطن، وأن الله يعيل المسلمين بالفرج العاجل، وأن الله يعيل المسلمين بالفرج العاجل. اللهم يا أحد ما لا أحد له، سند ما لا سند له، نقطع الرجاء ولا منك وزر الطمع ولا فيك، نجل مما نحن فيه وعنا على ما نحن عليه مما نزل منا بحق وياك الكريم بجانبك العظيم. نسألك فرجا عائلا ولطفا شاملا وصبرا كبيرا والعافية من كل بلية يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا بكل ما تحب وترضي، ونجنا من محارم ونواهي، واصبر علينا سترك وعوافيك في الدين والدنيا ويوم ما نلاقيك. اللهم اجعل كيد كل من عاد علمائنا واولياءنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وما ناصبنا، اللهم اجعل كيدا في نحورهم معاذ عليهم بحق سيد المرسلين وسائر الصالحين، انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من اصفياء عبادك المتقين المخلصين البارين الناعمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين، ويا حبيبك سيد الاولين والاخرين اخوانهم من الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب وصلح القلوب وعيب المقصود والمظلوم وكل معصوب ولي كل مصحوب، والله يعنا من العاجين الفائزين المقبولين سنين عديدة وعوام مجيدة في خير وعافية وصحة وسلامة. اللهم تقبل منا ومنكم بحظيم القبول وتمام كل سبل ممول وصلاح الشيطان ظاهرا وباطنا في ديني ودنيا الآخرة، دافع لكل شر قالب لكل خير لنا ولدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاء والموت على دين الإسلام والإيمان، فلا تعب ولا امتحان بحق سيد والعنان وكل نية صالحة وما نواه السلام قبل الله. الله يختم لنا ولكم بالحسنى بعد طول العمر في طاعة الله ورسوله وإلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: اللهم صل وسلم
3: وسلم.
2: آمين.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
5: لا إله إلا الله محمد رسول الله. استبر الصلاة تقاربوا أتراسوا أتجروا يرحمني يرحمكم الله. اللهم ارحمنا وارحم وقوفنا بين يديك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها. وأجن اللهم من خزي الدنيا عذاب واستبوا أثابني وأثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. شئت من شيء بعد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مضواة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت جل الله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وعافني وعفو عني. الله أكبر. الله أكبر. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ارضِ بنا وعافنا حضنا والمسلمين. اللهم اكفنا من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم سلط الرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع وادفع واصرف عنا عن اسم الأذى والبلاء والغلا والزلازل والأسبام والجور والظلم والآفات والأمراض والحروب والمحن واصنع رحمة واضحة وطن عن بلادنا خاصة وعن سلام سمع ما يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعافيتنا وقوتنا ما أبقيتنا، واحفظ علماءنا وصلحانا وأتقيانا وأقطابنا وأوتادنا وأبداننا ودعاتنا، متعنا بالصالحة وارحمنا وارحمهم وارحم والدينا وارحم جميع المسلمين أينما كانوا وحيثما كانوا، وأمن أوطانهم وأمن في أوطانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما قدمت وما أخرت وما سرت وما سيخد. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، اللهم انت السلام، الله لا يبلغ الحيد يوم بتوت وسع كل السلام. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين آمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا إله إلا الله 12 مرة.
0: لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه. الصلاه على السيد الشريف عبد الولي بن عبد الواحد بن عبد الوهاب الجنيد، وعلى السيد الشريف محمد بن عبد الخالق الجنيد، وعلى السيد الشريف محمد بن معن الجيلاني، وعلى السيد الشريف علي بن حسين الحامد بن جعفر الحيدر جردان، وعلى السيد الشريف صالح بن علي بن علي الشريف، وعلى محمد أحلام بن نور مبين بن ذي الكفل، وعلى لالو سهجوري سيوطي، وعلى محمد بن محمد بن عبد البيدعي، وعلى عمر بن سعيد بن عمر بابشير، وعلى إسحاق بن درويش بن سعيد الفلاحي، وعلى أبو عزة بن شعيب أبو عزة بن حريص، وعلى سالم بن سعيد بن سالم سويلم، وعلى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الفقير، وعلى محفوظ بن أحمد بن عوض عفيف، وعلى أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي، وعلى عبود بن حماد بن محمد الزويدي، وعلى عبد بن أحمد مدهش، وعلى يوسف بن عبد الله العمود، وعلى عبد بن علي بن عباس الكلبي، وعلى مبارك بن محفوظ بن كرامة واكد، وعلى محمد مأمون بن محمد نور بن محمد أرشد البنجري، وعلى حسين بن صالح بن علي الحطابي، وعلى مصاحة عليهم الصلاة من أموات المسلمين رحمة الله علينا.

0: عليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر. الله أكبر. في العالمين. الله أكبر. اللهم اغفر لهم وارحمهم. الله أكبر. ربنا آتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الفاتحة. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
1: بارك الله فيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي

بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيالك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله
تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

عباده، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا

ربنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله، وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به

بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به، وأشهد الله على ذلك، وأستودع الله هذه الشهادة، وهي لي عند الله وديعة، أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك.

نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا

ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.

الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة

أفليكفر؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.

لدى فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاطئة.

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي

فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين.

فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له

الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم

يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

يلعبون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.

ما سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة.

ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب

الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود

الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك.

ما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبان التريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت ألب الفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بتنظيم مجموعة الاهتمام بشباب حارات تريم ومنتدى حي بقلوبنا، وباستضافة نادي البرق الرياضي بتريم، الميدان يجمعنا والهمة تصنع القمة. ضمن فعاليات ملتقى بالهمة نصل إلى القمة، نلتقي في يومين يجتمع فيهما الرياضة والحوار والإلهام في تجربة استثنائية. الجمعة 1 ربيع الأول لعام 1448 الهجرة عصرا مباراة كرة القدم، منتخب قدامى لاعبي نادي البرق مع منتخب قدامى لاعبي ساحل حضرموت بملعب نادي البرق بتريم. ثم بعد صافرة النهاية بعد المغرب جلسة نقاش ومحاورة مع بعض الدعاة ولاعبين سابقين في أندية أوروبية من استراليا، إيطاليا، ليفربول بمصلى ملعب نادي البرق بتريم. لكن الحكاية لا تنتهي هنا. السبت 2 ربيع الأول نلتقي في اللقاء المرتقب التحاوري والهادف مع الحبيب المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، يحاوره الإعلامي أيمن بحمد بمشاركة بعض الشخصيات من المحللين والمعلقين الرياضيين للقنوات الرياضية وكذلك بعض الشخصيات الإدارية والاجتماعية في تمام الساعة 8 مساء بملعب نادي البرق بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم بمشيئة الله افتتاح معلام التهذيب الناشئين لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وسيبدأ التسجيل للعام الدراسي 1448 الهجرة من يوم الاثنين القادم 4 ربيع الأول لعام 1448 الهجرة الموافق 17 أغسطس 2026 للميلاد للطلاب الراغبين وفق الشروط الآتية: أن يكون الطالب قد أنهى مقرر التهجي وشرع في تلاوة كتاب الله تعالى، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 8 سنوات، أن يدفع ولي الأمر الرسوم المقررة للمعلامة. وقت التسجيل صباحا من 7 وحتى 10 عصرا من 5:15 وحتى 6:00. ملاحظة: فترة الدراسة من 8 صباحا إلى ما بعد صلاة الظهر وقراءة الأذكار. البرنامج التعليمي يستمر لمدة 10 سنوات. عنواننا: تريم عيديد، شارع 60، شرقي جامع مولى عيديد، قبلي مركز عباس للمواد الغذائية. للتواصل يرجى الاتصال وكذلك أيضا عبر تطبيق الواتساب 7721668 8. وبالله التوفيق.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم، يتجدد لقاؤنا في هذا البودكاست عن ساداتنا العارفين وإشاراتهم الذين نور الله بصائرهم فأصبحوا يعرفون مراد الله من كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أحاديثه. وما زلنا في موضوع العصمة، هذا الموضوع الهام الذي به نصل إلى أمر الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فكيف يكون التعزير والتوقير لهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان الإنسان يعتقد فيه أنه يخطئ أو أنه ليس معصوم أو أن اجتهاده خاطئ؟ فهنا نحن في ميدان ساداتنا العارفين وفي رحابهم نستقي من ينابيعهم العذب الزلال لنعظم سادتنا الأنبياء ونعتقد فيهم الأتقى والأكمل والأهيأ وكل جمال وكل كمال. رضي الله عن ساداتنا العارفين وصلى الله وسلم وبارك على ساداتنا الأنبياء والمرسلين. نرحب وإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا وسهلا، أهلا بك.
0: الله يبارك فيكم يا سيدي، نحن يعني سعيدين بالجلوس والحوار معكم وعلى ما تفيدنا علينا بهذه المعاني.
1: كل خير.
0: الله يبارك فيكم يا سيدي. لازلنا مع الآيات الكريمات من كتاب الله تعالى، ونحن الآن في سورة الأنعام. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني مختصر سبب النزول أن كان هناك كفار من قريش، من الأغنياء، من أصحاب الجاه، من أصحاب المناصب، كانوا يستكبرون أن يجلسوا مع الفقراء. فلما وجدوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يساوي بين الجميع، بين الغني والفقير، فقط المعيار عنده هو التقوى وهو الورع وهو الإسلام بالباب الأولى، وجدوا في أنفسهم يعني شيء ثقل من هذا الأمر، فراحوا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أنهم يريدون مجلس خاص بهم بالأغنياء، بأصحاب المناصب، لكي يعني يفاخروا العرب، ولكي يعني العرب ما تستصغرون إذا كانوا قاعدين مع الفقراء والضعفاء. لهون يعني القصة تمام. المشكلة في بعض الروايات، هناك رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بموافقتهم فنزلت الآية يعني تنهاه عن هذا الأمر، وهناك رواية أخرى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بكتاب ليكتبه فنزلت هذه الآية. فما رأيكم سيدي هذه الجزئيتان في الروايات، هل تصح هذه الروايات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمالك وكما يليق بكماله، واسقنا من راحتيه. طبعا لا يصح أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هم بموافقة الكافرين وهم بطرد أصحابه الفقراء المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو أكمل الخلق على الإطلاق خلقا، بل هو ارتفع على الخلق العظيم، وكأن الخلق العظيم هرم والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهرم. فكل صاحب خلق من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وعباد الله سبحانه وتعالى إنما استمد خلقه من النبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة إنما أنا قاسم والله يعطي
0: القسمة لكل شيء،
1: لكل شيء،
0: حتى الأخلاق.
1: فكل خير وكل خلق إنما تعلمناه منه صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الخلق خلقا صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا وجوزنا الروايتين التي ذكرتها، فقد اتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد طرد أصحابه الذين آمنوا به ويفدونه بأموالهم وأنفسهم وأرواحهم وأولادهم وأهليهم، وهذا لا يكون من صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. فهو لا يبحث عن مجالسة الأكابر وسادات قريش، قد عرضوا عليه السيادة وقد عرضوا عليه المال وقد عرضوا عليه كل شيء، ورفضها صلى الله عليه وسلم واختار أن يبقى مع مراد الله سبحانه وتعالى ومع أحبابه. الصحابة هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يحبهم ويحبونه مع أحباب الله سبحانه وتعالى. كيف يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يوافق المشركين أو أن يكتب لهم كتابا بذلك؟ هذا لا يكون ولا يليق أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. نعم.
0: طيب ماذا نفعل بهذه الروايات؟ هل هناك رواية؟
1: نعود إلى الرواية الصحيحة في أسباب النزول. نعم. إذا ما عدنا إلى الروايات الصحيحة في أسباب النزول وكما ذكرها الواحدي في أسباب النزول، أن كفار قريش وأكابر قريش طلبوا من أبي طالب أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أراد أن يجالسهم فليبعد بلالا وعمارا وصهيبا، هؤلاء الفقراء المساكين. فأخبر أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم بطلبهم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوافق،
0: ولم
1: يقل كلمة واحدة. فجاء سيدنا عمر وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافق على طلبهم، عسى أن يدخل الإيمان، نعم، عسى أن يدخل الإيمان في قلوبهم. فنزلت الآية، فاعتذر سيدنا عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب أو أن يوافق على مثل ذلك، وهذا سبب النزول هو الذي دلل على ذلك. نعم.
0: يعني الدفاع عن الضعفاء كان من الله عز وجل
1: طبعا، وخصوصا عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. السياق القرآني نجد في أكثر من سورة قرآنية أن الله سبحانه وتعالى دافع عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا في هذه الآية، لما طلب كفار قريش أن يبعد النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء والمساكين حتى كما يقولون حتى لا يتجرؤوا علينا، يستكبرون عن مجالسة الضعفاء والمساكين والفقراء، هنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت دعا ربه أن ينزل قرآنا يدافع فيه عن صحابته، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية دفاعا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل وحدث في سورة البقرة، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي كما آمن صحابة رسول الله، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وصفوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفه، فرد الله عليهم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وأكد الكلام بألا وإنهم والضمير هم والسفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فدافع الله سبحانه وتعالى عن صحابة حبيبه في هذا الموضع كما دافع عنهم في ذاك الموضع.
0: يعني سبحان الله يا سيدي، هون يعني معنى تبادر لي دلوقتي، يعني سكوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء بالخير لهؤلاء الضعفاء، أن رب العزة يدافع عنهم، فجاء بالكرم يعني لهم سبحان الله.
1: طبعا، وهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يسارع في هوى حبيبه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب مجالسة هؤلاء، كان يجالس أهل الصفة ولا يحب مجالسة الكافرين والمتكبرين، فسارع الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن موافقا لما في قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وهناك أدلة أخرى وقرائن تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهم بفعل هذا الشيء.
0: مثل ماذا يا سيدي؟
1: يعني مثل كنت قد قرأت هذه الآية على سيدي وشيخي الشيخ حسن الحلاب رضي الله عنه، وهو من العارفين بالله،
0: الله عليه.
1: فقال لي كيف يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل هذا الفعل وأن يكتب كتابا بما يوافق طلب المشركين، وهو الذي تلا علينا قرآنا أنزل عليه يقول فيه عن سيدنا نوح عليه السلام، قال وما أنا بطارد الذين آمنوا، فسيدنا نوح عليه السلام يقول لقومه الذين طلبوا منه مثل هذا الطلب وما أنا بطارد الذين آمنوا، ثم قال في آية أخرى يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، هؤلاء أحباب الله، إن طردتهم سيغضب الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك. فيقول شيخي حسن الحلاب رضي الله عنه أيعقل أن يتلو علينا النبي صلى الله عليه وسلم فعل سيدنا نوح عليه السلام العظيم وهو يدافع عن صحابته وهو يخالف هذا الفعل؟ بل من كماله ومكانته عند الله أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يجيب عن حبيبه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، جزاكم الله كل خير يا سيدي. لكن هناك يعني بعض التفسيرات لها استدلال بحديث في صحيح مسلم
1: نعم.
0: يستدلون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عن سيدنا سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال المشركون للنبي اطرد هؤلاء وكنت أنا ومسعود وبلال. فهنا يعني الاستدلال فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله أن يقع.
1: نعم.
0: فحدث نفسه فنزلت الآية. كيف نفهم هذا الحديث وكيف نفهم هذه الألفاظ التي وردت في هذه الحديث؟
1: حقيقة من استدل بهذا الحديث الصحيح وجزاك الله عنا كل خير أن أوردت السؤال على هذا الحديث، لأنهم يقولون بأنه حديث صحيح وهو صحيح.
0: نعم.
1: ورواه سيدنا الإمام مسلم رضي الله عنه،
0: رضي الله عنه وارضاه،
1: رواه في صحيحه. لكن أنت كيف تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت تظن بالنبي صلى الله عليه وسلم السوء؟ لا يوجد دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح هم أن يوافق المشركين أو هم أن يكتب لهم كتابا بما طلبوا.
0: هو نص الحديث فوقع في نفس رسول الله،
1: صلى الله عليه وسلم شيئا. ما هو الشيء؟
0: ما هو؟
1: لم يطلع عليه أحد.
0: نعم.
1: ونحن لعلمنا بكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه يدافع عن أصحابه نقول أن الذي وقع في نفسه صلى الله عليه وسلم والذي يليق أن يكون بخلق النبي ومقام النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض طلبهم ودعا ربه جل جلاله وعم نواله أن ينزل قرآنا يدافع به عن صحابته رضي الله عنهم أجمعين، حتى إذا ما دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته سيعاود المشركين أو المشركون الكرة. فلما نزل القرآن من الله
0: قطع الباب
1: وسد الباب وقطع عليهم الطريق أن يطلبوا مرة أخرى هذا الطلب.
0: نعم.
1: لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بما أمره الله سبحانه وتعالى به. فكيف نظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت ولم ينطق بكلمة نظن أنه سيوافق المشركين؟
0: نعم.
1: وهناك حديث في الصحيحين ما نصه إذا جاءكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو قول فظنوا به الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو أتقى. طيب، يعني بالذي يليق بهيئة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يليق بهدايته وهديه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى هاديا للأكوان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهو وأتقى، وهو ماذا يقول؟ أنا أتقاكم لله وأنا أعلمكم بالله وأنا أخشاكم لله. فهل نقول لمن تحقق بمقام التقوى وبمقام العبودية وبمن تجلى عليه الحق عز وجل بكل كمال وبصاحب الخلق العظيم أنه لما سكت في نفسه كان يريد أن يوافق المشركين ويطرد الضعفاء والمساكين؟
0: حاشا وكلا.
1: ألم يقل اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين؟
0: نعم.
1: كل هذه القرائن والدلائل تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم بموافقتهم ولا طلب كتابا. حتى أن مولانا الطاهر بن عاشور يقول هذه الزيادة أنه هم أو طلب كتابا، يقول هذه زيادات واهية. نعم، غير صحيحة، مكتوبة
0: باطلة
1: عن صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم.
0: يعني أنا أفهم من هذا الحديث فوقع في نفسه مثل حزن على أصحابه والرغبة بنصرتهم والرغبة بدعمهم.
1: نعم. وهناك دليل آخر على أن المراد في هذه الآية أن يعتنوا بالمنكسرين بالضعفاء بالمساكين ويأخذوا بأيديهم ويجبروا قلوبهم ويجبروا خواطرهم.
0: نعم.
1: نعم.
0: فكيف يعني إذا كان دائم الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمساكين أن يحشره الله معهم وأن يعيشه معهم؟
1: نعم، وهذا كان دعاءه، اللهم اجعلني مسكينا، أحيني مسكينا، أمتني مسكينا، واحشرني مع المساكين. فكيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطرد هؤلاء المساكين الذين آمنوا به وصدقوه وآزروه ووقروه ويحبونه أكثر من أنفسهم وأولادهم والناس أجمعين؟
0: نعم، قول مستنكر هكذا.
1: طبعا،
0: صلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله، زي ما حضرتك بتتفضل أنه هو ممكن أن يكون خطاب للأمة هذه الآية، كيف يكون يفهم الناس أو تكون رسالة الله عز وجل لنا من خلال هذه الآية؟
1: نعم، من فوائد هذه الآية الفوائد العظيمة الخالدة من ساعة نزولها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يخاطب الله سبحانه وتعالى العلماء والدعاة، وكما خاطب الصحابة من قبل، وخاطب التابعين وتابعي التابعين، وهي خطاب لكل عالم ولكل مجتهد ولكل ولي ولكل صاحب جاه ومنصب، لا تطرد الفقراء والمساكين. إذا ما جاءوك يطلبون رضا الله سبحانه وتعالى، يطلبون العلم، يستفتونك في مسألة دينية، يريدون أن يتعلموا دينهم، يريدون أن يتعلموا الذكر، كيف يذكرون، كيف يصلون، كيف يصلون إلى الله، كيف يزكون قلوبهم، إياك أن يا أيها الداعية إلى الله أو يا أيها العالم أن تطرد هؤلاء، فهؤلاء رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إليك، تأخذ بأيديهم ويأخذ بيديك، لأنك إذا أخذت بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى ففي الحقيقة الفائز هو أنت، لأن حسنات هؤلاء ستكتب في صحيفة حسناتك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، هكذا قال سيد الخلق لسيدنا علي رضي الله عنه. فهذا خطاب، ولا تطرد الذين جاءوك يطلبون الله سبحانه وتعالى، يدعونه ويصلون له في النهار وفي المساء، يريدون أن يتحققوا بآداب الحضرة وبالأخلاق المحمدية الكاملة. إياك أيها العالم، إياك أيها الداعي إلى الله، إياك أيها الولي أن تضجر ويصيبك الضجر من هؤلاء القوم، بل هؤلاء القوم هم أحباب الله سبحانه وتعالى. إياك أن تنساق مع طلبات بعض الأغنياء وأهل الجاه وأهل المناصب،
0: مجالس كومباوندات ومغلق الباب لا يدخل إلا الأغنياء والمناصب فقط.
1: وكأن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا ويخاطب هؤلاء بهذه الآية.
0: نعم.
1: اجعلوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى علنية، اجعلوا المجالس يدخلها الجميع فيها سواسية، لأن المجلس الذكر وحضرات الذكر ومجلس العلم هو حضرة من حضرات الحق عز وجل على الحقيقة. فإياك أن تفضل غنيا أو صاحب جاه أو صاحب منصب على فقير مسكين درويش جاء لكي يقتبس من أنوار الحضرات وأنوار الذكر. فهي رسالة لكل عالم ولكل داعية أن يجعل الأمر ويتعامل مع الناس سواسية.
0: نعم.
1: وإذا كان بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، وأي بيت لله سبحانه وتعالى، وأي مسجد وأي جامع يتساوى فيه الخلق إذا ما دخلوا إلى إلى إلى بيت الله الحرام،
0: صف للأغنياء وصف
1: لا للغفة. وزير ولا حقير ولا ولا ملك ولا مسؤول ولا حمال ولا كناس ولا أي شيء.
0: نعم.
1: الكل سيقفون سواسية أمام الله سبحانه وتعالى، من حضر أولا سيدخل ويقف في الصف الأول، ومن حضر آخرا سيجلس حيث انتهى به المجلس.
0: نعم.
1: لا إمام المسجد لا يؤخر الفقير والضعيف ويقدم الغني.
0: نعم.
1: هكذا ينصح الله ويوجه الله سبحانه وتعالى الدعاة والعلماء في كل زمان ومكان بهذه الكلمة، ولا تطرد. الخطاب ليس للنبي، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد الفقراء والمساكين، أن يطرد أصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله، الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم من أجل الدعوة. وهو أعرف بأصحابه، وهو ألطف على أصحابه، وهو أحب لأصحابه من أي مخلوق، حاشا أن يطردهم.
0: حتى سيدي يعني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني ببدي أهل الصف على أهل بيته بالإطعام في العناية في
1: نعم العناية. بل كان يقدم أهل الصف حتى على كبار الصحابة، وكان يجالس أهل الصف وكان يمازح أهل الصف. والله سبحانه وتعالى قال ولا تعد عيناك عنهم، أي عن هؤلاء الفقراء، لأن الفقير دائما ما يكون موضع نظر الحق عز وجل، لأن الفقير منكسر محتاج متذلل إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء الطائفة، الله لا يحب المتجبرين ولا المستغنين بأنفسهم أو بعلمهم أو بمالهم أو بجاههم أو منصبهم. الله سبحانه وتعالى نظره ومعيته مع أنا عند المنكسر قلوبهم من أجلي، أنا عند هؤلاء الذين انكسرت قلوبهم من أجل الله سبحانه وتعالى. فلذلك والنبي يعلم بأن الله يحب هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب ما أحب الله، فحاشا أن يكون الخطاب المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. جزاكم الله عنا كل خير يا سيدي. إلى هنا ينتهي لقاؤنا هذا اللقاء الماتع اليوم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله الذي لا يضيع.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الصيام يوم الشريف وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
2: استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدتي كربي، فانظر إلى الغم.

0: بمعد جودك والافضال، وامنن علي بتوبة تغسل من كل عوبة، واعصم من شر عوبة لكل ما عنه قد حال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطسك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم. مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي.

اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا وقفنا في هذا المكان ولسنا أحق بهذا الوقوف، ولكن رجاءً في رحمتك، ورجاءً للنظرات من هؤلاء القوم الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خروجنا وخروجكم إلى هذا المكان من أجله وفي سبيله، وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك، منن منك عليها يا سيدي، لا منن منها عليك. منازل خير سادة لكل الناس قادة، محبتهم سعادة، يا بخت من زارهم بالصدق واندر، إليهم معتني كل مطلوبه تيسر. نعمة كبيرة أن يحضر الإنسان في هذا المجلس وفي هذا المولد الكبير العظيم، ونحن في أماكن بعيدة نرى هذا المجلس ونتشوق لأن نقف ونجلس معكم في هذا المكان. ومرت السنين وها قد من الله علينا بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على جميع أحبابنا بذلك. كم من قلب يتشوق ويحترق من أجل لحظة في هذا المكان، ومن أجل سويعة في هذا المكان، يرى هؤلاء القوم وينظرون إليه. منن كبيرة وعظيمة مثل هذه الاجتماعات العظيمة ومثل هذه الدورة المباركة. حضرنا وإياكم دورات كثيرة، ولكن نسأل أنفسنا وإياكم ما الذي دخل في القلب، وما الذي تمكن في القلب، وما قد حصل في هذه القلب. كلنا وإياكم جئنا إلى هذا المكان وإلى هذا المستشفى، نسميه مستشفى لأنه مستشفى للقلوب. قلوبنا مريضة، ولا شك أن جوارحنا قد زلت وقد تعرضت لكثير من الذنوب والمعاصي، ولكن مجيئنا وإياكم إلى هذا المكان من باب هذا الاستشفاء، نستشفي وإياكم بالحضور في هذا المكان وبمجالسة هؤلاء القوم وبالنظر إليهم وبسماع كلامهم وبالتحقق به، ثم بعد ذلك أن ننوي أن نأخذه في قلوبنا وأن ننشره إلى كل مكان وصلنا إليه. الحمد لله نسمع في كل ليلة جمعة وإياكم هذا الحدو المبارك وهذه القصائد العظيمة، سواء كان للإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد أو الحبيب علي بن محمد الحبشي أو سيدي ومولاي الحبيب عمر، كلها تحدونا وإياكم إلى القرب إلى الله وإلى محبة الله وإلى محبة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه المحبة إنما تغرس في مثل هذه المجالس، وإنما يكون في هذا المجالس الغرس، وبعد ذلك ما على الواحد منكم إلا السقي لهذا الغرس. بماذا هذا السقي؟ بأن يتعهد هذا القلب أن لا يدخل إليه شيء من هذا الغشش في هذه الحياة. نعيش وإياكم في هذا القرن الأخير، ونحن وإياكم في أشياء عجيبة يأتي إلينا من هنا ويأتي إلينا من هنا ويأتي إلينا من هنا، كل ذلك من أجل أن يغزو قلوبكم وأن يغزو ما حل في قلوبكم من مثل التعرض في هذه المجالس. ولكن الشان، كل الشان، كيف نأخذ ما يقال لنا بقوة؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، القوة والفتوة، القوة والفتوة، أن نأخذ هذا الكلام بقوة ثم بعد ذلك أن نعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم ممن زار وممن يرجع بعد ذلك بعائدة الزيارة وبكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولإخواننا في كل مكان، إخوان لكم في شرق الأرض وفي غربها، يسألون منكم أن يحصل في قلوبهم هذا المدد الذي بينكم، الذي يحصل إليكم، فنو أن تكون وإياهم أجمعين نواب عنهم، أن في كل بلدة حضرتم منها وفي كل بلاد بعيدة حضرتم منها أنتم نواب عن إخوانكم ونواب عن أحبابكم، فنو أن يصل المدد منكم أو بكم أو بواسطتهم إليكم إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن حضر وفاز. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ما قمت إلا ابتغاء النظر والعفو منكم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا الجمع المبارك الطيب بحضرة الأفاضل والعلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والمربين وطلبة العلم المباركين. وفي مثل هذه المجالس تقسم تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يورث درهما ولا دينارا، ولا ورث دورا ولا قصورا، وإنما ورث العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى السوق فرأى الناس مشغولون ببيعهم وشرائهم، فنادى في الناس: أيها الناس، أدركوا تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تقسم في المسجد. فأسرع الناس جميعا إلى المسجد، كل يطمع أن يكون له نصيب من تركة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام ما وجدوا إلا حلق علم، مجالس مذاكرة ومجالس ذكر وتذكير. فقالوا: يا أبا هريرة، أين هي تركة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ظنوها شيء من المتاع. فقال رضي الله تعالى عنه: قال: هذه تركة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث درهما ولا دينارا، وإنما ورث هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فإن كانت تركة النبي عليه الصلاة والسلام هي العلم الممزوج بالعمل والممزوج بالأدب والممزوج بالإخلاص والممزوج بالتواضع، العلم المتلقى من الأكابر، علم ميراث النبوة، إن كانت هذه تركة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه البلدة المباركة حظها ونصيبها من تركة النبي عليه الصلاة والسلام عظيم وكبير. بل لا أكون مدعياً إن قلت أن هذه البلدة نالت الحظ الأوفر من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام ومن تركته. والفقير أقول هذا الكلام لأني تجولت في دور العلم في هذه البلدة، ورأيت الحركة العلمية، رأيت طلاب العلم من كل حدب وصوب مجتمعين على العلم، سواء علوم الشريعة الظاهرة، الفقه والحديث والتفسير وغير ذلك، كذلك علوم التزكية وعلوم التربية وعلوم الأدب، وكذلك القائمين على تعليم هؤلاء الطلاب، ترى فيهم مظهر الأدب والتواضع والصفاء. فيتلقى طالب العلم هذه الخيرات مجتمعة في أساتذته ومشايخه في مكان كل شيء فيه يدعوك إلى الله سبحانه وتعالى، كل شيء في هذه البلدة يدعوك إلى الله تعالى. فهي بلدة تدعوك إلى الله بلسانها وبحالها، بل حتى أسواق هذه البلدة تدعوك إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر أسواقها تباع فيها كتب العلم، تباع فيها الأشياء التي تتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتحرك فيها طلاب العلم على هيئة طلاب العلم في أدبهم وسكونهم وخشوعهم وحضورهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونغبطكم أهل هذه البلدة، نغبطكم على هذه النعمة. ومن أكرمه الله تعالى في هذه البلدة من أهلها أو ممن أقام فيها، إن كان ليس له نصيب من طلب العلم فليقبل على طلب العلم ولا يفوت على نفسه هذه الفرصة. ومن كان منشغلا بطلب العلم فليستكثر من ذلك، وليتزود من ذلك، وليشمر في طلب العلم. ومن ظن أن القطار قد فاته فليوقف بعض أبنائه، يجعلهم يوقفهم ليكونوا طلاب علم وحملة هذا الميراث النبوي المبارك. وإن كان العلم من المهد إلى اللحد، وما في أحد كبير تجاوزه القطار إن صح التعبير. سيدنا الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه رآه بعضهم وهو يكتب بعض مسائل العلم وقد تقدم به السن، والإمام أحمد ممن عمره تجاوز 80، فرآه يدون بعض مسائل العلم وهو في سن متقدمة، فقال يا إمام يا أحمد أفي مثل هذا السن؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. بل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى سأله بعض طلابه قالوا يا إمام رجل قدم للقتل، رجل قدم للقتل وليس له من الوقت إلا ساعة، بماذا يشتغل؟ قال يشتغل بالعلم، قال يشتغل بالعلم. طبعا كلنا قد نقول يشتغل بالدعاء بالاستغفار بالصلاة كذا، لكن الإمام مالك لعلمه بعظمة التحصيل وأن أقرب سبيل موصل إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو انكباب الطالب على العلم مع الأدب، مع الأدب والتواضع. وهذا تجدونه في هذه البلدة موفور متوفر موجود في كل زاوية من زواياها. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه البلدة وأن يزيدها عطاء، وأن لا يحرمنا خيرها، وأن ينتشر خيرها في الآفاق. وأسأل الله تعالى لكل بلاد المسلمين أن يكون شأنها كشأن هذه البلدة المباركة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، جئنا من بلاد المرغوبة للهجرة لجمع ثروة الدنيا طلبا لحصول الراحة والمقام. وجدنا أصناف من الناس مختلفة من هذه المهاجرين، ومنهم بجهد وافر قليل يجمع كثير من هذه الدنيا، ومنهم بجهد شديد يجمع أقل من ذلك. وبعض من هؤلاء المهاجرين يشتغل ليلا ونهارا وظيفة أو وظيفتين أو ثلاثة وظائف، ولا يجد إلا قوت يومه وإيجار بيته ودفع كهرباء وغير ذلك. وهؤلاء ينقسموا لقسمين، منهم نسوا أن الرزق مقسوم مقدر، أن لا يسأل عنه يوم القيامة إلا كيف حصلها وأنفقها، وهذا إن اشتغل في رزقه وألا يضيع نفسه في هذا الشغل وينسى مسؤوليته تجاه دينه وتجاه أولاده وتجاه زوجته، فلعله يصبح بعيدا عن الدين، ولعل أولاده يكون بعيدا عن الدين أن لا يبذل الجهد ولا طاقة لإحياء الدين في حياته ولا في أولاده ولا في بيته. والقسم الآخر فهموا مصيرهم والأين ذهابهم، إلى الآخرة، فهموا أنه من أمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعليهم المسؤول أن يحيي الدين في حياتهم وأن يرغب غيرهم، ومسؤولين أن يري الآخرين الدين. فأولا يجتهد في بيته، يحيي حلقات الفضائل والمسائل، يحيي سيرة نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقصص الصحابة الكرام، فأولاده يعيشوا بيت الأمان وينشوا على الدين والإيمان ويصبحوا شعلة من إيمان في هذا الظلام، وهو بنفسه في تجارته وفي معاملته ينتبه أن يكون سموح، أن يكون بخلق حسن، وهو يصبح سببا لهداية كثير من الناس، ويكون له يعني قربا من الله سبحانه وتعالى وحبه في قلوب الناس. فهكذا وجدنا الناس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني مقيمين على مهمتنا في هذه الدنيا، نقوم على سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نكون نموذج في حبه، ويكون قلبنا مملوء الفكر وحزن على هذه الأمة، كيف نكون سببا وكيف هذه الأمة تعود إلى أصلها وأن إلى نجاحها في هذه الدنيا وفي الآخرة، وليس لها سبيل إلا سبيل أن نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميع التوفيق أن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق اتباع. والعفو منكم.
3: الحمد لله، حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمد الأنبياء والمرسلين وحمد الملائكة المقربين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلاة قوة ومدد تحمي بها الروح والجسد وتصلح بها الأهل والمال والولد، ولا يقدر بها علينا أحد بحق قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الدار أضاءت بهجة وتجلى حسنها للناظرين، كتب السعد على أركانها، ادخلوها بسلام آمنين. بحمد الله عز وجل نجتمع في هذه الأيام وهذه الليالي ونشارك أحبابنا وإخواننا طلبة العلم بحضور بعض مجالس شيخنا سيد الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ حفظه الله وأعلى الله درجاته في الدنيا والآخرة. ونحن وبحمد الله عز وجل ننتمي إلى هذه المدرسة العظيمة، مدرسة حضرموت، مدرسة السلام التي نشرت الإسلام في الشرق والغرب برجال السلام. مدرسة كلها سلام، كلها تدعو إلى الأمان. شعار هذه المدرسة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه المدرسة تربينا على آبائنا وشيوخنا وعلمائنا على حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. حسن ظنك في كل من يقول لا إله إلا الله. علمونا شيوخنا أننا إذا رأينا من هو أكبر سنا منا قلنا هذا أفضل منا، لأنه ذكر الله قبلنا ولأنه عبد الله قبلنا. وإذا رأينا من هو أصغر سنا منا قلنا هذا أفضل منا، لأننا عصينا الله قبله، لأننا خالفنا أوامر الله قبله. يعني في كل الأحوال يجب أن تشهد أن الغير أفضل منك، وكل فتى تلقاه فاعتقد الخضر، وكل الليالي فاعتقد ليلة القدر. علمونا شيوخنا أن منهج السلام والسلامة هو منهج الإسلام الحقيقي، فالله هو السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كيف نكون من رجال السلام عندما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن وراءكم أياماً القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. أمر الخويصة، كنا نسمع من شيخنا سيد الحبيب أبو بكر العدني المشهور قدس الله سره وأعلى الله درجاته في أعلى عليين، كثير من هذه المفاهيم المتعلقة برجال السلام ونشر هذا المنهج في العالم. ما انتشر الإسلام في الشرق والغرب والشمال والجنوب إلا برجال السلام، قلوبهم مليئة بمحبة الخلق، مليئة بمحبة الناس. من لا يرحم شعارهم لا يرحم، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. السلام يا إخواني هو المنهج الذي نعيش عليه ونحيا عليه ونموت عليه ونبعث إن شاء الله عليه. السلام هو طريقنا، منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك أناس تمسكوا بالكتاب والسنة لكنهم لم يتمسكوا بأخلاق صاحب الكتاب والسنة، والأصل أن الكتاب والسنة لا بد لهما من المعادل الثالث: الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها أو لها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الكتاب كتاب الله، الحكم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبوة أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما كان النبي يقول سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري فيما روى عنه البخاري في صحيحه: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذات الرقاع، أي في غزوة ذات الرقاع، فمررنا بشجرة ضليلة، شجرة ضليلة، فتركناها لرسول الله، فجاء عربي ووجد سيف رسول الله معلق في هذه الشجرة، فأخذ السيف وقال: يا محمد أتخافني؟ فقال له النبي: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يد هذا الرجل، ثم أخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم السيف وقال: ومن يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ يا محمد، كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكنني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس، صلوا على رسول الله. أخلاق رسول الله هي الأساس في معاملاتنا، وهنا بحمد الله نتعلم الأخلاق، نتعلم التربية، نتعلم التزكية. وأخيرا أختم بموقف النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونحن أمة: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. موقف النبي من أهل فتح مكة، لما أمكنه الله من أهل مكة قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأطلقهم النبي وسامحهم النبي. رجال السلام، هنا مدرسة رجال السلام، هنا المنتمين إلى هذه المدرسة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بصالح زماننا، وأن نجعلنا من أهل السلام، نعيش على السلام، ننشر السلام بأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا. ويا محول الأحوال، حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال، ولي علينا أخيارنا، واصرف عنا أشرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على فضله العظيم، وعلى ما يجود سبحانه وتعالى، وعلى ما يتكرم جل جلاله، وعلى ما يتعرف على عباده، وعلى ما يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى، كما شار النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تطمينًا لهذه الأمة المحمدية، وأخبارًا بمنزلتها عند مولاها سبحانه وتعالى بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى: إن رحمتي سبقت غضبي، وأن رحمتي غلبت غضبي. هكذا روى الإمام البخاري: إن الله كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش مكتوب في ذلك الكتاب أن رحمتي غلبت غضبي. وربنا سبحانه وتعالى إذا فهمنا من هذه الآية العظيمة يطمئننا، يطمئن قلوبنا أنه الرحيم، فيقول سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفس الرحمة فاطمئنوا أنتم أمة النبي المرحوم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا تمسكتم بهذا النبي العظيم وبهديه وبنوره وبما أعطاه الله عز وجل من سعادات البشرية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسعادات العظيمة للإنسانية ولمن قبل دعوته في الدنيا وفي الآخرة، وأعطانا ربنا صورة عن هذه السعادات وما يحمل هذا النبي، فقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. انظر ماذا يحمل لهذه الأمة من صفات ويتبع صفات الأعمال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هذه الأمة، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. حتى قال ولم يقل بالمسلمين، قال بالمؤمنين، لأن الإنسان لابد أن يرتقي من رتبة الإسلام إلى درجة الإيمان، تظهر عليه علامات الإيمان، فيحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبالمؤمنين رؤوف الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله. قاله مولاه: إذا أعرضت هذه البشرية عن دعوتك وعن ورثة نبيك صلى الله عليه وصحبه وسلم فأعلنها لهم، أنت العزيز وأنت المكرم، لا تعتقد فقط، أعلن، قل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فربه سبحانه وتعالى كافيه، وربه ناصره سبحانه وتعالى، وربه جل جلاله حسبه. قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ونحن وياكم في هذا الزمان انفتحت لنا هذه العطايا والتجديدات والبركات، ما شاء الله، بركة شيخنا الحبيب عمر خصوصا في تريم وما بعد تريم، وأقبلت الناس على هذا المنهج النبوي وعلى هذا المنبع الصافي الذي ليس فيه أفراط وليس فيه تفريط وليس فيه زيادة، كما سمعنا في كلام الأخوان: آخر الزمان هذا، كثير الخداع، زمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سنوات خداعة، يخدع الناس إذا لم يرتبطوا بالنبي وبورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكم من شخص خدع باسم الكتاب والسنة، وكم من شخص خدع باسم أهل البيت ومحبة أهل البيت. لا تظن الشيطان نايم، يخدع الناس آخر الزمان، لكن إذا تمسك بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تبقى ظلمة مع نور الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تبقى شبهة مع نور الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تبقى حيرة مع أنوار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأمر واضح حينئذ إذا تمسكوا الناس بهذا النور، والحمد لله. كما قال الشيخ عبد المعز حفظه الله: جاكم من استراليا، والشيخ إبراهيم ما شاء الله جاءوا من بلاد البعيدة، وما شاء الله زارهم شيخنا الحبيب عمر هناك، قائمين بالدعوة إلى الله وقائمين بالفقه والفتوى والاهتمام بالأمور، ما شاء الله عندهم أمور هناك ليست كما عندنا، حتى مراعاة دخول العيد، حتى مراعاة دخول شهر رمضان، حتى مراعاة بعض الأمور، بلاد التي فيها أقلة مسلمين كما يدركون هذا المسلمون الذين يعيشون هناك، فيها ظلمات شديدة، ظلمات كفر كبيرة تزعج أرواح المسلمين، تكدر أرواح المؤمنين، قد يصيبهم الهم والحزن والغم ولا يدرون من أين هذا، تنزعج الأرواح، بخلاف لما يأتون مثل إلى تريم مثل هذه البلاد المباركة تطمئن القلوب، تفرح، تنشرح. وأما إذا دخلنا دار المصطفى ومصلى أهل الكساء، نسأل الله أن يجعلنا من المتاهلين لهذه الفائضات. سمعنا كما قال شيخنا الحبيب عمر: أهل الدورة هؤلاء، يا بخت من سكن هذه الدار وقام آخر الليل، والمصلى العظيم المصلى باسم أهل الكساء، سادة الكون بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحبيب الأعظم وسيدنا علي بن أبي طالب والبتول الزهرة فاطمة، قدوة لكل امرأة، والنساء قدوات، من كانت تعيش في مجتمع
4: غير مسلم فتنظر إلى آسيا قدوة لها، عاشت في بيئة فرعونية، كيف حفظت إيمانها؟ وجاء الحسن وجاء الحسين، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الله من أحب حسينا. مشوا هؤلاء على المنهج الوسطي، لا أفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا نقصان، وكما في كمال الإخوان ولا شد ولا عنف ولا سفك ولا هتك ولا ذم، وحتى حفظوا قلوب أتباعهم من الهم. ما شاء الله كثير من الطلاب الآن في الدورة ما شاء الله وأمثالنا، نشعر كيف بقلوبنا محفوظة من الهم ببركة ارتباطنا بشيوخنا وشيخنا الحبيب عمر رضي الله عنه. وسيدي الحبيب عمر قال، وهذا شيء واضح معروف من زمن قديم، سيدي الحبيب عمر قال أن شيخنا الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يدرس في رباط تريم عند شيخه الإمام الكبير هذا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، قال سيدي الحبيب عمر، الحبيب محمد الهدار كان يقولهم عندما كنا نقرأ الورد في الصباح: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل. قال حي محمد الهدار: نقرا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، ما نعرف الهم والحزن ذا، هو ذا الهم ذا كما الحزن ذا، الهم ذا، قال نقرا في الورد ولا نعرفه، ونحن الان واياكم مبسوطه لنا هذه الموايد. نسال الله ان يرزقنا حسن الاقتراف منها سبحانه وتعالى، واهل بواطننا ما نسمعه من كلام شيخنا العمر يرقينا به رضي الله عنه، ويرفع مستوانا الباطني ومستوانا الديني ومستوانا الخلقي، تكون اخلاقنا ارقى، مستوانا النوراني تكون نورنا اكثر، مستوانا المعنوي تكون معنوياتنا عاليه متعلقه بالله وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما تنجذب الى السفليات ابدا. جزا الله عنا وعن الأمة خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعلنا إياكم قرة عين لنبيه محمد، ويفرح النبي محمد بالهدايات لأمته، ويفرح ورثته بالهدايات لأمته والسعادات لأمته والبركات لأمته والترقيات لأمته، ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. اللهم كرمت علينا بالحضور فزدنا منك، واجعلنا مرعيين موفقين، اكرمنا بقبول تلك الدعوات فينا والعنايات، واجعلنا وإخواننا الحاضرين قرة عين لهذا النبي العظيم وورثته الأكرمين والعفو.
5: الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Well, I'm starting to realize the significance of this blessed day, Thursday.
6: بدأ يظهر لي مزية هذا اليوم، يوم الخميس.
5: And this is because the realities, the truth of Islam became apparent to me on a Thursday.
6: وهذا لأن حقائق الإسلام تجلت لي في يوم من أيام الخميس.
5: I was born a Christian and I was a student of Christian theology at the University of Pretoria in South Africa.
6: ولدت على الديانة النصرانية وكنت أدرس الديانة النصرانية وعلم اللاهوت في جامعة بريتوريا في جنوب أفريقيا.
5: Now in our school there were students who would set up a dawa table every Thursday.
6: في الجامعة كان هناك بعض الطلاب يقيمون طاولة للدعوة إلى الله كل يوم خميس.
5: Now they would offer us candy for whoever would afford them time. Whoever would listen to them would be offered candy.
6: وكانوا يقدمون لكل من أعطاهم شيء من الوقت شيء من الحلوى.
5: And now in all honesty, I used to just go for the candy. I would never really listen to whatever they say.
6: وبكل صراحة كنت أذهب لأكل من تلك الحلوى ولم أكن أنصت لشيء من كلامهم.
5: But there was a day I took the candy and the speech of whoever was talking, his name is Ashad, it became so apparent to me that it was sweeter than the candy I was eating.
6: لكن في يوم من الأيام ذهبت لأخذ هذه الحلوى وكان كلام الداعي المتكلم واسمه رشاد بدا لي أحلى من طعم الحلوى.
5: Now, despite the news being sweet, as a student of theology, I felt attacked because I wanted to win the debate. I thought it was a debate, but he was not debating. In an actual fact, he was just stating the truth of the realities within the religion of Islam.
6: وعلى رغم أن كان كلامه حالي، لكن لأني طالب أدرس الديانة النصرانية، اعتبرت الأمر أنه هجوم علي وأنها مناظرة، وفي الحقيقة الداعية لم يكن يناظرني قط وإنما كان يبين حقائق الإسلام.
5: Now because of my ego I said I'm going to research and I'm going to find fault within Islam and when I come back I will embarrass my opponent in a debate.
6: فبسبب نفسي عهدت نفسي أني سأعود وسأراجع المسائل وسأجد خلل وأخطاء في الديانة الإسلامية وسأرجع أناظر هذا وسأهزمه وأحرجه.
5: But in my research, it became apparent to me that Islam is in an actual fact the truth of Allah subhanahu wa ta'ala.
6: لكن عندما بحثت بدا لي أن الإسلام هي الديانة الحقيقية من عند الله جل جلاله.
5: Yeah. The faults, the inconsistencies I was searching for made me call a brother and tell him I want to take my shahada.
6: الأخطاء والخلل الذي كنت أبحث عنه تسبب أني اتصلت على أحد الإخوة من أهل الإسلام قلت له أريد أن أنطق بالشهادتين.
5: Yes. Then he moved me to a Muslim community. But now in this Muslim community I realized that there was a difference between the locals of that community and those who wore a shawl on their right hand with regards to their conduct and behavior.
6: فاعتنقت الإسلام ثم نقلني إلى منطقة فيها مجتمع مسلم ووجدت أن هناك فرق بين عوام المسلمين وبين هؤلاء الذين يدعون الشال على أكتافهم الأيمن. وجدت اختلافا كبيرا في سلوكهم وفي أخلاقهم.
5: Now, as a new Muslim, everybody was bombarding me with information. Everybody's telling me what's halal, what's haram. But those who wore a shawl on their right hand, I was telling my friend, I want to be those type of Muslims.
6: ولا أني حديث عهد بالإسلام جديد. الجميع هجم علي بمسائل الحلال والحرام وغمروني بالمعلومات. لكن هؤلاء الذين وضعوا الشالات على أكتافهم اليمنى قلت أنا أريد أكون مسلم مثل هؤلاء.
5: Because of their natural sense of calmness when they address situations, when they answer questions, even when I make mistakes, their approach was with calmness and forbearing and patience.
6: بسبب طبيعة هدوئهم وحتى إذا أخطأت علموني بهدوء وكان فيهم رحمة وكان فيهم شيء من الصبر علموني بالصبر وبالرحمة.
5: الحمد لله. I'm in Tarim, having realized that they were students of Habib Umar. May Allah be pleased with him. May Allah show him mercy.
6: فاتضح لي أن هؤلاء كانوا طلاب لسيدي الحبيب عمر وأنهم قد درسوا في تريم. والحمد لله أني في تريم وأطال الله عمر سيدي الحبيب عمر وحفظه.
5: Now in my conclusion, as I apologize for taking too much of your time, I would like to ask that the Mashaykh and the Habib make dua for my family and my people in my locality as well to accept the true religion of Islam, inshallah.
6: وأختم بهذا وأعتذر أني قد أطلت في الكلمة لكن أطلب من سيد الحبيب والمشايخ وكل من في الحضور أن تدعو الله تعالى بالهداية لأسرتي ولمجتمعي في منطقتي أنهم يعتنقون الإسلام ويدخلون في هذا الدين العظيم إن شاء الله تعالى.
5: آمين. As they say in Arabic, مرحباً أهلاً وسهلاً.
6: كما يقال باللغة العربية مرحباً بكم وحيا بكم وسهلاً.
7: سبحان المتجلي بعجائب إفضاله التي كلت عقول السماوات وعقول أهل السماوات والأرض أن تستوعب عظيم نواله. إنه الله، إنه الله الخالق المكون البارئ الفاطر الموجد المنشئ. إنه الله المنعم المتفضل. إنه الله المحسن الوهاب يعطي بغير حساب. إنه خالق محمد ومصطفيه ومجتبيه ومفضله على جميع من برأ ووجد وأنشأ جل جلاله. إنه رب الأنبياء والمرسلين. إنه رب الملائكة المقربين. إنه رب السماوات والأرضين. إنه رب الأولين ورب الآخرين. إنه الله الذي لا تحيط العقول بعجائب فضله ونواله ولا عجائب صفاته وأسمائه فضلا عن ذاته العلية. إنه الله، إنه الله. أكرمكم معشر بني آدم بل ومن معكم أيضا من الجن بفطرة سليمة تستشعر عظمة هذا الإله. إذا ذكر حنت وسكنت واطمأنت. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جل جلاله وتعالى في علاه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولم يزالوا يكرهون ذلك، ولكن لا يكون في الوجود ما أرادوا بل ما أراد الموجد للجميع رب الجميع جل جلاله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إتمام نوره على العموم ببروز هذا الدين وانتشاره وظهوره أمر محتوم، ولكن كل فرد منا له نصيب من ظهور هذا الدين فيه، وله إن توسع له المجال من الإفضال من ظهور هذا الدين به، وله نصيب إن توفر له الإحسان من حضرة المنان من ظهور هذا الدين منه وعنه وله. تلكم مواهب المنان الذي يجمع الأولين والآخرين في مجمع واحد، والكل خاضع والكل خاشع، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. كل من آثر لنفسه أن تظلم وأن تمشي وراء الظلمات

من الطغيان والبغي والعدوان والاستهانة بالخلائق وأخذ حق الغير واللهث وراء الشهوات وراء الأهوى ووراء السلطات. وفيهم ممن اشتدت عليهم الظلمات من أرادوا إطفاء نور الله تعالى، من أرادوا إطفاء نور الله، ومن عملوا على الصد عن سبيل الله وعلى نشر الفساد والفواحش والضر والظلم والطغيان والكفر والإلحاد. أولئك أئمة الكفر كما سماهم الله، لا أيمان لهم كما قال الله سبحانه وتعالى، لا مرجعية لهم من فطرة سليمة قد تنكروا لها، ولا من عقل سليم قد أساءوا استعماله واستخدامه، ولا من ديانة صحيحة. فمن ذا الذي يمسكهم؟ هم كما تشاهدون لا قانون ولا قرار ولا ميثاق ولا عهد ولا شيء من هذه الأشياء يحكمهم، عبيد الأهواء، عبيد الشهوات، عبيد السلطة، عبيد الترهات والعياذ بالله، مصدر الفساد على ظهر الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يعلمون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أنبياء وأتباع من أصفياء قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولا يزالون في هذه التقلبات في هذه الدنيا، ويوم كلمة كذا ويوم كلمة كذاك ويوم وجه كذا ويوم وجه ذاك، ومنهم كما قال ربنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والعاقبة والنتيجة والنهاية ماذا؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وأملي لهم إن كيدي متين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد عليهم طرفهم وأفيدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. نجيب دعوتك ليش؟ لأنه كل شيء طلع فاضي هباء ضر إلا إجابة الدعوة وطاعة الرسل. نجيب دعوتك ونتبع الرسل، أيقنوا أنه ما عاد باقي شيء يمكن ينفع ولا يرفع ولا يشفع إلا إجابة دعوة الله واتباع رسل الله. بس نعم والله، فقط فقط فقط فقط فقط، ما خرج عن إجابة دعوة الله واتباع الرسل هباء منثور، بل ضر وشرور، بل آفات ومحذور، بل سم قاتل، بل عذاب، بل حجاب، بل ظلمة، بل غضب، بل سوء في الدنيا والآخرة. قالوا أخيرنا نجيب دعوتك ونتبع الرسل. قال الله والرسل بلغوكم وتعبوا معكم وأمهلتكم سنين وأقمت لكم الدلائل وكنتم في غروركم ذاك وزيغكم متكبرين باطرين متعالين. قال تعالى أو لم تكونوا أقسمتم من قبل وما لكم من زوال. وكلكم العبر أمامكم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم من قبلكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، ما ما ما ما ما هناك نهايات لهذا العالم إلا نصر الرسل، إلا إجلال الرسل، إلا تمني جميع الملحدين والفاسقين والمجرمين والمغرورين أنهم تبعوا الرسل. هذا مستقبل العالم بكله، هذا المستقبل الأكبر للوجود بمن فيه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، إن الله عزيز ذو انتقام. والأمر ليس تخويف بقنابل هيدروجينية ولا بأسلحة نووية ولا بأسلحة الدمار كما يقولون، يوم تبدل الأرض غير الأرض.

الحساب لا تستطيل هذه المدد من يوم خلق الله الأرض ثم من يوم خلق آدم ثم أرسل الرسل وتابعهم إلى أن جاء محمد ثم المدة اللي بينه وبين قيام الساعة. يقول الله هذا مجموعها كله قصير بالنسبة لليوم الموعود. سريع الحساب سريع وفي وقت الحساب في لحظات هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار وانتهى كل شيء. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بئس مثوى المتكبرين هذه نهايتهم وهذا عواقبهم فبئس مثوى المتكبرين. يعجبك شيء من تفاخرهم وتكاثرهم وهذا مثواهم. فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم واجعلنا فيهم. وسيق الذين اتقوا ربهم سيدنا مولانا كل ما مضى من أعمار وأنت عالم بما فيه نتوجه إليك في باقي عمر كل منا أن تجعله في تقواك يا الله يا الله. لا يعيش أحد من الحاضر

نسألك يا الله، نطلبك يا الله، ندعوك يا الله، نلح عليك، لا يعيشك.

في خيار تلك الزمر، والزمرة الأوثق صله بحبيبك الأطهر سيدنا محمد خير البشر.

يا ربي نقرأ هذا السلام عن قولك وقولك الحق وهو أصدق قول، فأرنا اللهم سماع هذا السلام وأشهدنا إياه وأذقنا إياه. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشا فنعم أجر العاملين. وهم في تلك الدار وحواليهم الملائكة وعرش الإله الغفار جري، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هل تريد تعرف حقيقة المستقبل من عند غير ربك؟ حد أصدق من إلهك؟ هذا خبر المستقبل الأكبر بكلام مولانا جل جلاله وتعالى في علاه، وهو الذي جمعكم من بلاد شتى وقبائل شتى في تحقيق ما وعد به نبيه وفيما جعله في قلوب الأصفياء من ورثته وممن كان في هذا الوادي، ويشير إلى أنه سيكون وسيكون، ومن مختلف الجهات سيأتون ولدين الله يحيون وينشرون، ويتم وعد الله للأمين المامون ليظهره على الدين كله. وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فيا إلهنا أنت مظهر هذا الدين بفضلك بمن تنتخب وتصطفي من عبادك، وها نحن بين يديك، انتخبنا لإظهار الدين، انتخبنا لإقامة الدين، انتخبنا للتحقق بحقائق الدين، انتخبنا لمن تجعل حظهم من إظهارك أنت للدين فيهم وبهم واسعا كبيرا جما. يا الله يا الله، فإن الذين من قبلنا من أنبياء وأتباع ما نال أحد منهم ظهور الدين فيه ولا به إلا برافتك وبرحمتك ومنك أنت الله، أنت الله وحدك، أنت الله وحدك. وظل الضالون وافترى المفترون لأنك أعرضت عنهم والعياذ بالله، وجعلت اختياراتهم إلى السوء وإلى الشر، وآثروا سواك عليك. إلهنا ونحن بين يديك نسألك بحق من أحببت أن تجعلنا في من أحببت، ومن أظهرت فيهم الدين وبهم ومنهم ولهم، فنسألك اللهم أن تجعل حظنا أكبر الحظوظ، وقسمنا أجزل الأقسام، وسهمنا أوفر السهام من إظهارك دينك المرضي لديك في كل منا وبكل منا وعلى يد كل منا. يا الله نعم الطلب من العظيم الرب، نطلب العظيم الرب جل جلاله وتعالى في علاه، ونسأل أن يحقق ذلك وأن يستجيب لنا ويزيدنا مما هنالك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كبار ذلك وأعظمه تتمثل وتترجم وتبرز وتتجلى في مرافقة محمد والنبيين والصديقين، وفي ساحة النظر إلى وجه الله الكريم، وفي ساحة النظر إلى وجه الله الكريم. يا كريم يا كريم، يا من تعالى أن تدركه، أن تدركه ذاك إحاطة عقول العقلاء وعلوم العلماء وفقه الفقهاء، يا من هو أكبر وأجل من كل ذلك، وفر حظنا من معرفتك وسرها وحقيقتها ونورها. هب لنا من المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة يا الله، واجزي عنا من تقدم ومضى، ومن المتأخرين أحبابنا الذين كان أصواتهم في مثل هذا المجمع يسمع، كمثل حبك المشهور حب عمر بن حامد الجيلاني وغيرهم، من حملة هذا النور والسير والحملة هذا الهم والأمانة
ممن أظهرت الدين فيهم وأظهرته بهم، اجزهم خير الجزاء، واجمعنا بهم في دار الكرامة والهنا، واجمعنا بهم في دار الكرامة والهنا، وبارك في الجمع بركة تجمع به بركة المجامع، يا خير سامع، يا من يهب المطامع، يا من يعطي ولا يبالي، يا مولى الموالي، يا الله. باقي عمر كل من المتكلم والحاضرين والسامعين والمشاهدين والمتابعين، اجعل باقي عمر كل فرد منهم في تقواك وفي عافية وفي لطف وفي جود وفي عطف وفي زيادة وارتقاء وتحقق بحقائق ذاك التقام وارتباط بالحبيب المنتقى، حتى لا يفوت روح واحد منا سناء نسيم. قد ألقى الأحبة محمدا وحزبه عند حضور الأجل. يا الله يهب علينا النسيم هذا في ساعة الانتقال من هذه الحياة، وندرك ما قال بلال بن رباح: وطربا اجعله عند وفاة كل واحد منا يا رب يدرك هذا الطرب. وطربا غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا، يا ربي صلي عليه واجعلنا في دائرته، حاضرين في حضرته، باذلين الوسع في نصرته ومتابعته وإحياء سنته ونشر شريعته في البقاع كلها. يا الله. ولا تظنوا أن هذا الإله في عظمته جمعكم لعبا ولا هزوا ولا عبثا ولا لأمر يسير ولا أمر مار، إنه يليق به، يليق بفضله، يليق بوعده لنبيه، يليق بمكانة حبيبه لديه. لك الحمد يا كريم، لك الحمد يا رحيم، لك الحمد يا منان، فأري هذه الأعين وجه حبيبك في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ ويوم القيامة وفي دار الكرامة. يا الله. ورد كيد الفجار والأشرار المعتدين الظالمين عنا وعن جميع الناس يا رب العالمين. يا الله يا أكرم الأكرمين، نادوه وادعوه وتوجهوا إليه، فهو الذي جمعكم وهو الذي يسمعكم وهو الذي يتجلى عليكم وهو الذي يكرمكم وهو الذي بيد أمركم وهو الذي إليه مرجعكم، إنه الله وأنتم بين يديه، وقد أوقفكم عليه من أبواب يحبها وأبواب انتخبها، أبواب ولاء حبيب محمد وآل بيته وصحابته وصالح أمته على أرباب السند الممتد إلى سيدنا محمد ومن سيدنا أحمد صلى الله عليه وعلى وسلم. له الحمد، إنه الله، الله الذي جمعنا، والله نسأله ينفعنا، والله نسأله يستجيبنا ويسمعنا. يا ربي لا قام واحد إلا وقد استجبت في دعوة أن يقوم باقي عمره في تقواك وفي رضاك في عافية كاملة، واختم لنا بأكمل حسن الخاتمة عند الموت، اختم لنا بأكمل وأعلى وأجل وأجمل حسن الخاتمة عند الموت.

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلنا

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة